0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا تولد الحكاية وتختفي كأنها ما كانت، ويبقى قلب الشاعر حيرة نابضة وصوت المغني وأوتاره صدى قلبه. هكذا نبحث عن طرق غير معبدة فيها الكثير من الحلم والموسيقى. مرحبا بكم جميعا في السفر معنا في النهاية.

0: شاعر من أرق وأعذب الشعراء المصريين في القرن العشرين، بزغ نجمه في حقبة امتلأت بعمالقة الغناء والفن، لكنه استطاع أن يسطر بكلماته تاريخا خالدا في ذاكرة العرب والمصريين الذين دندنوا كلماته على مدار عقود وما زالوا.
1: حلوة وحدة يا جماعة شعوبنا، حلوة يا أحلى نغم في حياتنا.
0: ولا غرابة، فهو القائل رجعوني يعني

0: المفروض ان انت عمري كانت معمولة، وكان هو الاستاذ عبد الله اللي هيغنيها بنفسه.
1: وهو من اشعل قلوب المصريين حماسا حين كتب ابان حرب اكتوبر خلي السلاح صاحي.
2: لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي.
1: وهو من قال قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، وقال ايضا وطني حبيبي الوطن الاكبر.

معه الشاعر الراحل فارس الأغنية أحمد شفيق كامل. ولد كامل في 9 يونيو عام 1929 بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. اصطبغت أغنياته العاطفية بطابع مميز لأنه كتب أغاني كوكب الشرق التي لحنها محمد عبد الوهاب. كتب أحمد شفيق كامل أكثر من 100 أغنية عاطفية ووطنية غناها عمالقة الغناء العربي منهم عبد الحليم حافظ، شادية، وردة وصباح، أشهرها ما غنته كوكب الشرق: أنت عمري، أنت الحب، ليلة حب وأمل حياتي.

جمع العديد من قصائده وغنائياته الشهيرة في ديوان باسم أنت عمري، بدافع من صديقه الروائي الكبير خيري شلبي الذي كتب للديوان مقدمة بالغة العذوبة. وخرج الديوان في عدة طبعات نفدت جميعها من سوق الكتاب. توفي أحمد شفيق كامل في 31 من أغسطس عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاما، تاركا خلفه ثروة فنية وأدبية قلما يجود الزمان بمثلها.

0: النهر الخالد
1: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة فارس.
2: أستاذ أحمد شفيق كامل الشاعر غنائي القدير، كان في أغنية نقدر نقول آخر ما لحن فريد الأطرش، حضرتك قدمتها له وكان ناوي يغنيها ثم القدر لم يمهله فغنتها الفنانة وردة وكمل لحنها بدل فريد ملك حمدي.
3: أيوه.
2: اللي هي أغنية همسة عتاب
3: كلمة يا حب. عتاب
2: كلمة عتاب
3: كلمة عتاب يا حب.
2: يا ترى حدث لقاء بينك وبينه ولا عن طريق الصدفة اختار هذه الكلمات ولا إيه؟
3: لا والله هي الأغنية دي بالذات كانت لها يعني قصة صغيرة. في أواخر الصيف 69 كانت السيدة أم كلثوم في لبنان ورجعت فاتصلت بي، وهي طبعا عارفة أساسا علاقتي بالأستاذ عبد الوهاب وإن أنا يعني وهابي مش شوية وهابي كتير، فبتقول لي يعني أنت عندك مانع تكتب حاجة لفريد؟ قلت لها خير؟ قالت لي أنا كنت في بيروت والتقيت بيه هناك والحقيقة يعني كلم معايا وهو متأثر جدا وفاهم إن أنا مش عايزة أغني له، لكن أنا ما عنديش مانع، فإذا كان يعني ما عندكش أنت مانع شوف لي أي حاجة تكون جاهزة ونديها له. قلت لها حاضر. قالت لي كويس جدا، لو سمحت بقى ابعته للفريد بس رجاه رجاء واحد انه يعني بلاش اتصال بالصحافه ولا بالاذاعه ولا الحل
2: يتكتم يعني الخط
3: يتكتم لغايه ما نخلص العمل ويبقى يعمل اللي هو عايزه. قلت لها حاضر وبعت له هذا الكلام فعلا وقلت له ان هي بتقول كذا، وبعت لي بقى بعد شهر او شهر ونص جواب من 15 صفحه بيشكو من ام كلثوم رشكو انه هو عمل لحن وراح سمعه لها في البيت وهي قعدت تسمع بدون ما تبدي اي لا اعجاب ولا استياء ولا حاجه، بس في الاخر قالت له تعرف هو كان اللحن من نغمه ايه؟ قالت له يا ريتك تجرب
2: من نغمه أوه.
3: من نغمه كذا. فهو بقى بعت يعني سائر جدا وبيقول ان هي واخده مني موقف وقصده انها يعني لما جيت انا في الاجازه شفته قلت يا فريد مش معقول هي دي طبيعتها تحب تسمع الاول وهتقول لك غير، طيب ولا حاضر روح ان قدرت تغير غيرت، ما غيرتش تعالى سمعه له هو نفسه تاني وقول له انا غيرت، هتقول لك ايوه وتمشي المساله ما فيش حاجه يعني ما تاخدهاش بالحساسيه دي. المهم ده كانت يعني بدايه الاغنيه،
2: بس هي كانت حريصه على انه يلحن لها رغم كل ما قيل على انها رافضه.
3: لا لا لا, لا, لا, لا ما كانتش تكلفني يعني انا كنت الطرف الشاهد على انا كنت يعني شاهد منها ليا مباشره بتقول لي انا عايز اعمل له حاجه لان انا مكسوف نفسي اقول له

0: صفتك شاعر بتنظر للأمور نظرة شعرية جدا مش واقعية. أنا ما بشوفش شعراء كتير يكتبوا بزوجاتهم شعر.
1: والله أنا لسه ما دخلتش التجربة يعني. لما دخلتش التجربة لكن لما أخشى أقدر أقول إيه. لكن أنا متصور كده, متصور إن ممكن أوي إن الحب يعيش في عيش الزوجية زي ما بيعيش في الجناين وفي على شط البحور.
0: والله أنا فكرتني بكلام الأستاذ إحسان عبد القدوس لما سألناه قلنا له الحكاية بصفته كاتب وراجل بيكتب برضو عن مشاعر إنسانية, قال برضو يعني كلام مطمئن ولكن في الوقت نفسه واقعي جدا. قال هو صحيح الحب ممكن يعيش في الزواج لكن ما بيبقالوش البهجة الأولانية وما بيصهرش الإنسان السهرة الأولانية بحيث إنه يملي عليه كلام زي اللي احنا قلناه دلوقتي, يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تنتهيش.
1: مؤكد ما تنتهيش. يعني زي ما قلت حاجة برضو يمكن أنا لسه ما عشتش تجربة الزواج, لكن اعتقادي إنها يعني إن الزواج ما يقضيش على الحب وما يحدش من اشتعاله ومن حلوه.
0: تشفي بما انك لم تتزوج, انت تحب انك تتزوج في يوم من الايام؟ تتمنى هذا؟
1: مؤكد.
0: اصل الناس اللي بيتزوجوا بيقولوا ايه احنا عملنا في روحنا كده ليه.
1: واللي ما تزوجوش بيقولوا احنا برضه عملنا في روحنا كده ليه.
0: طيب بصفتك لم تتزوج وصف لنا حياتك كعازب. يعني احنا شفنا حياتك في المكتب وسط الارقام والاحصائيات. دلوقتي لما بتيجي المكتب وبترجع البيت, اولا مين اللي معاك في البيت؟ تسكن مع اسرتك؟
1: مع الوالد ومع اخواتي.
0: طب يعني عايزين ناخد صوره كده عن

0: حياتك لما بترجع من المكتب وبتخش البيت؟
1: يعني الحقيقة ما فيش مواعيد أولا لعودتي للبيت لأن دي مرتبطة بظروف العمل.
0: طبعا وانت راجل مراقب عام يعني قطعا لما بيبقى في لجان وكده بتبقى
1: الحقيقة ما فيش مواعيد.
0: مين بقى اللي بتسلم عليهم دول؟
1: ده حودة ابن أختي وعولة بنت أختي ودي بنت خالي ديدي.
0: ديدي بنت خالك وعلا بنت أختك وحودة
1: ابن أختي.
0: حودة اسمه إيه الحقيقي؟
1: اسمه محمود سعيد.

0: صورة مين اللي شفناها في الأول؟ كان في صورة شخص متعلقة في الحيطة، الكاميرا جت عليها في الأول.
1: دي صورة خالي
0: والد الأستاذ شفيق عايش؟
1: أيوة فندم.
0: طيب يعني إحنا تعرفنا بحودة وبديدي وبعلة.
1: بعلة أيوة.
0: لما بيسمعوا بقى الأغاني مش بيقعدوا يقولوك بيسألوك أسئلة حوالين الأغاني
1: برضه،
0: ولا كأنك خالهم يعني بيكسفوا يسألوك؟
1: لا بيسألوا
0: بيسألوا، يعني في صراحة بينك وبينهم.
1: حودة دايما يعني بناقشني فيها وبينقد ويقول لي الكوبلي ده مش عارف ايه والكوبلي ده ايه.
0: هو حودة ده بقى
1: لمت شوية يعني.
0: ناقد كمان.
1: ناقد.
0: ده شيء جميل. ده هو باين عليه عفريت ودمه خفيف.
1: عفريت فعلا.
0: واضح قوي من علاقتك بحودة انه في نوع من الأبوة. علاقة أبوة بينكم وبين بعض.
1: مؤكد.
0: بتعتبروا متبني يعني في وسط أولاد الأسرة.
1: ابني.
0: تعتبروا ابنك.
1: أمال.
0: ما انت شاغل نفسك بيه وبتذاكره.
1: والله هو متأثر يعني ما اعرفش، مش بي انا يعني، متأثر بالاغاني لان هو بيحب الاستاذ عبد الحليم قوي قوي، وبيحب كل اناشيده وحافظها. ولو ان حقيقي في جزء منها بتاعي، لكن يعني هو حافظ كل اغاني عبد الحليم وكل اناشيده، فتأثره بيه بيخليه في اوقات كتير يقعد يعني يكتب ويغني أناشيد، إنما يعني إلى حد بعيد يعني فيها روح وفيها بشاير حاجة يعني تيجي منها.
0: بيكتب يعني؟
1: بيكتب. أفتكر يعني في عيد الثورة الأخير كان متأثر بنشيد بتاع عايزين عايزين مطالب شعب، فعمل حاجة شبه كده بيقول يعني طلعين طلعين وياك للمجد، الاستعمار يا رئيسنا بإيديك تهد. فمش عارف
0: محاولة. لا
1: محاولة
0: بس كده ما قالش غير.
1: لا والله عمل دي محاولة طويلة بس بقى يعني ده اللي أنا قدرت أقوله منها. بيقول مثلا حنصفي الاستعمار، حنرجع أرضنا الحبيبة على فلسطين، على أيدين حبيبنا بيقولوا مش هترجع، ده جمال قدهم مليون مرة، حاجة كده.
0: ده شعر حديث يعني مش مقفى
1: لا حديث. ايوه هو راجل متطور الجيل الجديد
0: يعني. على العموم هو واضح قوي ان هو متاثر بيك يعني، عايز يقلد خاله. عايز يقلد خاله في حاجه والسلام. بتلاقي وقت كتير يعني تقضيه مع حودة؟
1: والله اغلب وقت فراغ.
0: احنا بنتطفل عليك شويه بالاسئله يا استاذ، ولكن انت عارف الواحد لما بيقدم عمل ناجح والجماهير بتردد اسمه على لسانهم بيبقى في رابطه قويه قوي بينهم وبينه، بيبقوا عايزين يعرفوا عنه كل حاجه.
1: يعني يسعدني ويشرفني.
0: طيب يعني بالنسبه لحودة دلوقتي انا لاحظت ان هو راجل رياضي كده
1: بالظبط.
0: ايه لعبته المفضله؟
1: والله هو يعني بتاثير التلفزيون بقى غاوي قوي الكوره، وزي ما سيادتك شايفه دلوقتي هو بيلعب بيجيب شويه بلي ملون وبيعمل فريقين، يقسم البلي الى فريقين، وبيعرف كل بليه الغريبه بقى يعرف كل بليه من دولت المركز بتاعها ايه، يعني البليه دي الباك اليمين والبليه دي الوينج الشمال وهكذا، وبعدين يعرف بقى مين الباك اليمين في كل فرقه، يعني بتاع الاهلي مثلا الباك بيبقى طارق سليم، في الزمالك بيبقى فلان، يبقى عارف في البليه دي، يفترض هو مباريات وهميه بين الفرق حسب ما يختارهم هو، يقول النهارده مثلا في مباراه بين الاتحاد وبين المحله، وبعدين يمشي الكوره بين البليه ده يعني بين اللعيبه، يقول شاطها مش عارف مين، وقلد الكابتن لطيف وصفه في التلفزيون، وبيبقى بيتكلم بمنتهى الانفعال ومنتهى الحماس، ويا سلام جون ومش عارف ايه، وبيقضي وقته كله يعني يعبر عن الهوايه اللي في نفسه بالطريقه دي.
0: الحقيقه يعني هي حاجه غريبه جدا ان هو يقدر يستطيع انه يركز على البليه ده ويعرف كل بلية بتمثل شخص معين،
1: وبعدين نفس البلية بيعرفها انها تمثل النهارده صالح سليم، لانها النهارده اللي بيلعب الماتش هو متصور ان اللي بيلعب الاهلي، بكره بيعرف ان البلية دي تبقى حماده امام لان اللي بيلعب الزمالك، وبعدين بتبقى الشاذلي وما يغلطش ابدا في وصفه،
0: والكره بتجري في وسطه،
1: الكره بتجري وزي ما سيادتك شفت
0: ويحركهم وما يحصلش اي لخبطه
1: ابدا، وبنشطها مش عارف شوطه طويله وقطعها فلان وبعتها لفلان و بقت كورنر ولا بلينتي ويتخانق، ويعني هو يعني بيقلد الكابتن لطيف في الوصف، بيقلد اللعيب، بيقلد الجمهور، وبيقلد نفسه بقى في الاخر كان متحمس للنادي الاهلي وهي وبتاع.
0: طبعا لهم يعني هو ما فيش شك ان هو المفروض ان الواحد يبقى مع اللعيب الكويس يعني بصرف النظر عن هو مين،
1: وإن يعني في اثناء المباراه بكون مع اللعبه الحلوه، ويمكن بعد المباراه ما تنتهي ببقى مع الفريق المغلوب.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: انت عمري تغنيها ست ام كلثوم، وكان لقاء القمه زي ما بنقول في عالم. قطعا الاستاذ عبد الوهاب لحنها بصوت، بما انه الملحن قطعا لحنها بصوت.
3: ده صحيح،
2: مش كده؟ طب عندك التسجيل ده؟
3: والله هو كان عندي، وكانت لها ظروف، يعني مفروض ان انت عمري كانت معموله، وكان هو الاستاذ عبد الوهاب اللي هيغنيها بنفسه.
2: الاستاذ عبد الوهاب كان المفروض هو اللي
3: كان هو اللي هيغنيها. وفي الفتره ديت سجلها لي زي ما بسجل لي كل الألحان بتاعها، فسجلتها واحتفظت بالتسجيل عندي. فاتت الأيام وبعدين تم اختيارها، لأن السيدة أم كلثوم هي اللي تأديها، وابتدوا يحفظوا البروفاتج ابتدأت. فقبل ما هي تسجل الأسطوانة بيوم واحد اتصل بي وقال لي يا فلان انت عندك الشريط بتاع انت عمرك الوقت؟ قلت طب والله لو سمحت انا عايز يعني تسلفولي، عشان عايز اسمع في بعض النغمات انا نسيها، عايز افتكر عشان تسجيل بكره. واخدت الشريط وديته له. تاني يوم سألته عنه قال لي والله لسه يعني ما سمعتوش، وبعدين رجع لي الشريط بعد يومين ثلاثة. اخدت الشريط ودورته في البيت لقيت ما فيه شريط ابيض ممسوح، قلت يبقى لازم غلط قدامي شريط تاني. طلبت استاذ عبد الوهاب الشريط اللي انت اديته لي مش بتاعي؟ قال لي لا بتاعي. قلت له طب امال فين التسجيل اللي كان عليه؟ قام ضحك قال لا والله انا يعني مسح. طيب ليه انت؟ قال لي انا وعدت السيده ام كلثوم يعني ما اسجلش الاغنيه دي لاي حد، فانا افتكرت ان انا كنت مسجله لك وحبيت افي بوعدي لها ومسحته. طب انت عارف ان انا ما بسمعش شرايطك لحد؟ قال لي معلش بس عشان ابقى قدام نفسي حاسس ان انا وفيت بالوعد اللي انا التزمت بيه.
2: بس ده مقلب.
3: مقلب مؤكد.
2: انا اعتبره مقلب.
3: مؤكد مقلب.
2: يعني كان عندك شريط بصوت عبد الوهاب انت عمري، وبعدين ما بقاش فيه ولا شريط دلوقتي.
3: ما بقاش. البركه في تسجيل السيده ام كلثوم.
2: طب انا مش فاهمه يعني ايه خطوره ان يبقى فيه تسجيل بصوت الاستاذ عبد الوهاب؟ يعني ايه خطوره الموضوع ده؟ يعني ليه لازم يتمسح
3: اللي انا سمعته ان سيادتك هتستضيف الاستاذ عبد الوهاب الجمعه الجايه او الشهر ده؟
2: ربما.
3: فلو تتكرمي تسالي السؤال ده.
2: هساله السؤال. طيب استاذ شفيق، عندك حاجة تانية بصوت الأستاذ عبد الوهاب يعني غنوة تانية ما كنتش سمعناها بدل اللي اتمسحت دي يعني؟
3: لا في
2: عندك حاجة حلوة في تسجيلاتك بصوت عبد الوهاب؟
3: والله أنا في حاجات اختار لسيادتك تاني لحن أو أو أو تاني لحن هو لحنه من كلماتي، أغنية كانت سنة 55 اسمها بكرة بعيد.
2: سنة 55
3: سنة 55

0: بيقول بكرة بعيد ما اقدرش استنى.
1: ايه شوف لي معاد اقرب من بكرة.
0: طب ما سمعناش في الكلمة دي يعني مسجلهاش استاذ عبد الله.
1: والله هو
0: هتقولي اسألي.
1: لا هو في الحال كتير هو بيعملها بتتأخر يعني في اخراجها للمستمعين.
0: على العموم احنا نشكرك قوي على انك سمعت لنا لحن يعني ما كناش سمعناه قبل كده الاستاذ عبد الله.

0: أستاذ شفيق، كيف يقع الوحي على الشاعر؟ متى وأين وكيف؟ زي ما بيقولوا صحفيين يعني.
1: أيوه، الحقيقة ما فيش وقت معين وما فيش ظروف خاصة بتخلي الوحي هي أو الإلهام أو الخاطر اللي بيرد على ذهن الفنان بيرد على ذهن. المسألة بتبقى يعني زي ما سيادتي، لا حاجة غير إرادية، بيحس الإنسان بنوع من الانفعال ومن التفاعل النفسي، وبيحس إنه ما بيرتاحش إلا بعد ما يخرج هذا الإحساس في الورق. يعني ما لهاش أبدا لا وقت معين ولا لها، مش عملية تحضير يعني زي تحضير الأرواح. يعني أقول والله أنا خش في أوضة
0: كويس قوي زي تحضير الأرواح،
1: حقيقي في فعلا في يعني فكرة سائدة عند ناس كتير إن الفنان لما بيجي يكتب أو يعمل لحن أو بيعمل لوحة بيقعد يعني يرتب نفسه في ظروف معينة ويقفل على روحه ويضلم الأوضة ويحط مش عارف يعني
0: ويستجدي الوحي،
1: يعني نور خافت ويستجدي الوحي. لا، دي عملية تحضير أنا ما أمنش بيها أبدا، وما أعتقدش إن فيه يعني إلهام حقيقي بيجي بالطريقة دي. أنا ما أقدرش أخش أقول نويت أكتب أغنية تكتب الأغنية أبدا، هي بيبقى خاطر أو حالة عاطفية بتمر بالإنسان بيحس إن هو لازم ينفس عن نفسه عشان يرتاح، بمجرد إنه يرتاح لازم يكتب. إنما تيجي دي إمتى، تيجي إزاي وفين وليه، لها يعني ظروف.
0: إيه بقى الظروف دي؟ يعني هي بتيجي عبر تجربة خاصة.
1: ده صحيح بالنسبة لي أنا شخصيا كده، يعني ما بقدرش أبدا أكتب لأني أنا متعمد الكتاب. إنما بتفوت ظروف، يعني أفتكر أقول لحضرتك على حاجة، يعني يوم كنت مع يعني إنسانة وبعدين في لحظات حساسة شوية ولحظات حزينة وكانت أعصابنا مشدودة جدا، وبصيت لقيت هي بتلعب في ورقة قدامها بتطبق فيها وتعمل، وطلعت في الآخر عملت مركب ورق زي المركب اللي بيعملوها الأطفال دي. فأنا جننت يعني، إحنا في أنا بحترق قدامها وهي بتلعب في الورقة وتعمل لعبة مركب ورق. فبصيت يعني دي ظروف ما كنتش أنا متوقعها، بصيت لقيت نفسي بكتب حاجة بيقول يعني عملت إيه في عمري، قطفته ليه بدري، كان لعبة بين إيديه العمر اللي اتحرق، كان لعبة بين إيديه، كان مركب من ورق في بحر نار رميت، وضحكت أما لقيته هو وهنايا كله في النار في الموج غرق. فده خاطر عن مركب الورق، ما كانش ممكن أبدا إنه يجي لولا إن حصل فعلا إن اتعملت مركب الورق قدامي وفي اللحظة اللي أنا يعني منفعل فيها وعبرت عنها بهذا.
0: بالنسبة للشاعر لازم ينصهر في التجربة عشان خاطر يكتب،
1: مؤكد عشان يكتب حاجة يحس بيها والناس تحس بيها لازم تكون نبعة من أحاسيسه.
0: إذن ما تعتقدش إن في حاجة اسمها احتراف؟
1: لا، موجود الاحتراف في كل الفنون، في احتراف. أنا شخصيا ما يعني ما أمنش بإطلاق. الاحتراف عملية تعهد. أنا محترف يعني متعهد إن أنا أقدم عمل معين في وقت معين. طيب أنا متعهد إن أنا مثلا خلال 24 ساعة أو خلال أسبوع أقدم أغنية. طيب جت الأسبوع فات وأنا ما حصلش تجاوب أو ما حصلش تفاعل في نفسي عشان أكتب هذا الكلام، هضطر أعمل إيه؟ هفتعل أو أتصور إني إنسان فرحان أو أتصور إن أنا إنسان حزين وأنا لا مش حزين أو أنا مش فرحان، فهطلع كلام أزيفه على الناس. أنا ما أقبلش أبدا على نفسي إن أنا أكون مزيف أو إن أنا أكون غشي. فعشان كده افضل قوي اني ما اكونش محترف، لان الفن ما هوش يعني مش بضاعه موجوده في مخزن بتقول لي سيادتك انا عايزين والله النهارده يعني 2 طن او 3 طن من الاغاني، او ما اروح افتح المخزن واطلع. مش معقول، ممكن قوي تفوت. طيب فن في سمع سيادتك اغنيه تعيش معايا. عيش معايا انت والحب وهواي، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية، في الربا الخضرة على شط الغدير تحت الخميلة، عايز أعيش وياك سنين في الحب موصولة طويلة، عايز أكون فرحة تلاقيها في دنيا أفرحها قليلة، تنسى زي كل شيء إلا الهوى ونار الجميلة، ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية، مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حياة عمري بقالي عمر يوم ما جمعني بيه، عمر غالي عمر غالي ويغلى أكتر يوم ما يقدر يفتديك، لما قابلتك قابلت شبابي وعرفت في عينيك وفي إيديا حضنت نار شوقي ودفتها في ايدي. ده الهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش ابدا نهاية. مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية. يا حبيبي يا عبير الشوق، يا فرحة حلمت بيها سنين كتير. حب عمر يا نور حياتي، يا ابتسامة قلبي، يا أمل الكبير. شعر ايه ده الكلام اللي في عينيه، خلى أشهى كلامي غير. عطر ايه ده العبير اللي في ايديه، بيقول ايديك هي العبير. والهوى في قلبي اتخلق من غير بداية، والهوى في قلبي ملوش أبدا نهاية. مهما عشنا يا حبيبي عمر واحد مش كفاية.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: بعد انت عمري وامل حياتي، مفروض احنا منتظرين حاجة تانية.
3: ان شاء الله
2: نسمع منها ولو جملة.
3: محاولة اقولها لفاتك هي حاجة من اول ما شفتك الشوق خطفني من روحي. اول ما شفتك قطفت نورك بعناية قطف. حبيبي ده انا مخلوق علشانك، يدوب يدوب علشانك انت، وقلبي عايش على لمس حنانك، عايش يدوب بحنانك انت. خلي حنانك حنان يا روح، مش عايز اعطيك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي

0: صوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد الوسلاتي.
1: قل لي كيفاش عندك مدة في قصر محمد بي وانا ما نعرفكش؟
2: انا نعرفك، حضرت لحفلاتك ونحب صوتك، وحتى سي خميس عمل برشا سهرات في القصر، والمالوف التونسي يعجبني.
1: ظهر فيك تحب الفن انت.
2: نحفظ برشا غناء للفنانين، اش خير من الطرب.
1: بيه، عندك شي فكرة على الفنانين اللي باش يحضروا معايا؟
2: سي خميس ترنان، فرقة الرشيدية، فرقة سلامية، فرقة فتحية خيري، ونظن حتى علي الرياحي، ومريدخ مع ولده سوسو سلامة.
1: تي هاي تحربت، تي هاو مهرجان هذا، مش حفلة في دار. اش رايك يا خميس؟
3: تعرفش علاش يا بدرين؟ أقمر البية مرت المرحوم النصر بيه، رجعت من باريس، كانت تداوي غادي لكن رجعت محموسة، قالت مسألة عليها حد، وتفكرت أيامها وقت كانت بية في القصر والناس كل تتقرب لها.
1: هذكم ناسنا ديما مع الواقف، اللي يغيب كيف ما يقولوا يغيب سهمه. العباد اليوم اللطف قتلهم الطمع، كان ما راوش في الواحد مصلحة حتى صباح الخير يستخسروها فيه.
3: أعلم ورد الله، الطمع فسد أخلاق الناس، الفرنك ولا معبود.
2: نستأذن، أنستوا ببعضكم.
1: سي خميس أقعد أشرب حاجة. يا بلقاسم.
4: بلقاسم موجود، شبيك لبيك خدامك بين يديك.
1: برا هات لنا حاجة نشربوها، انكرموا الضيف.
4: أمالة حتى هي صارية في قصر البي.
1: يا زيتش متلغبيب توا،
4: قالوها ناس بكري الدنيا مع الواقف.
1: وعليا ملا جوج ما إيش يا حرويق، يا ريت نلقى شكون يعوزك.
4: هذه لا، أش قلتي نجيب؟

0: اسمك سلوحة؟ باهي يا سلوحة، أنا ما عنديش وقت وبالجسم فرفيش من عملش عليه. كنت تعرف أنت بنية مرتوبة كيفك، دلها على داري ولا حتى هيتها معاك، وأنت كثر خيرك وما ننسيكش.
1: تحبي على طفلة ست بدرية؟
0: أي ماذا بيا تكون فالحة مصوابة تتلهيلي بالدار والزيوف وتفرح بالفنانين اللي يزوروني. بالطبيعة العيشة ما هيش عيشة البيت.

0: يا ناري عليك يا صلوحة، الناس طالعة الفوق وانتي عمال بتولي
1: فالك في راسك.
0: ها مهبولة، تي ناس بكري قالوا الحمام المكسور جناح ما يحط كان على البرج الخالي.
1: هي وانت البرج الخالي يا بالقاسم.
0: افهميني يا بنتي، توتي كنتي في قصر البي، واش جابك لهنا؟ ها
1: بالقاسم، كل واحد يعرف وش يصلح بيه.
0: ما يطلع كان زهري نايب القاسم صغير وريق وشاه.
1: اسكت يا عتكية، كسرت لها كريمها.
0: لا محسوب انت شيخ برقعة.
1: هاسمع ماله،

0: الله الله
1: على امي لعيوني ملاه
0: يا يوم خيتي
1: جابت النسمة الكافية
0: والضرب

0: هيا البشارة البشارة ست بدرية عندك الزهر والربح. والله هني جبتك فنانة جديدة.
1: اش تحبوا انتي صوت كيلال على اخر الشارع؟ نهج البيشة نهجة كيبر راو.
0: استني الصحة ست بدرية نقول ليك صليحة ذي عندها صوت يهبل.
2: يسكت يسكت يحتك بقلة
1: يا تفلز ان كلامك يعيشك.
0: ست بدرية خيلال نشكر فيها كاكة يا بنتي راني سمعت ويخرج من العقل.
1: ايش دخل صلوحة في الصوت؟ برا شوف خدمتك.
0: اسمع اسمع هيا صليح هيا صليح غني لها بالصوت. هيا
1: بيه هاي نسمع فيك.
2: ليلى ليلى ست بدري رو بالجسم يهول بر يرتاحي.
1: دي ما هكا يا بالجسمة عقل ماكش صغير يعيشك. خلي البنات يخدموا على رواحهم وعلجية ضيفة راسي مكسر وانت زدت عليه.
0: عليش ليش تكذبي فيا صالحة؟ ليش سمعيها صوتك بنتي يمكن يعجبها. ست بدرية راهي واصلة وعندها معارف كلمها علجية.
2: بالجسم قال الحق انت ايش خاسرة جربي صوتك باهي اما الحشمة غلبت.
3: وش هي المشكلة اللي عملتوها لي؟

0: يا ست بدرية ست بدرية يا ست بدرية عسلام
1: عسلام
0: حشي بست بدرية
1: مرحبا
0: سمحني انت مش يا ربي وريت وريت انا عندي وصية لست بدرية بربي يقول لها راهو صاحبي باش يجي الخمسة متاع العشية يهز هوية والفرقة متاعها للحفلة وقول لها راهو علي عباس الله غالب عنده سهرية مع سين هادي الجويني باش نوصله
1: بلاغ يا سي عباس
0: سامحني انت مش اسمك صلوحة
1: صليحة ولا صلوح كيف ما تحب من دشرة نبر
0: انا علي عباس والكيف
1: وش هي
0: لا لا انا علي عباس اصلي من الحمامات كان سحقيت كرهبتي انا على ذمتك قضيات محواس دوليشة اللي تحب انتي لله حط في بالك اللي علي عباس على ذمتك
1: في الخير ان شاء الله

0: اسمع صريح، واش كان يقول لك هالسيد؟ ردي بالك مصحاب لك راه راه ما فيهمش ثقه لا مال لا
1: هي، وانت هو اللي فيك الثقه.
0: ديني خايف عليك، راه صوتك ذهب، واش يظهر صوت لالا بدريه قدام صوتك؟ والله زبله، غير صح عليها اليهود ردوها فنان.

0: ربي يستر سعموش مش جايبوا فيها الليل.
1: يا ربي سمعنا علم الخير. استني وخيتي هاني جاي معاك. استني
2: راني قلت له هذا يا ليل خلي غدوة الصباح. قال لي لا حاجتي باب مؤكد. هلا خير لبس لبس صيخت وخطو.

0: كبي وعليه ايش مشيبك في هالليل؟
1: لا لا ما تخافوش، امكم عندها شويه دوخه وتوحشتكم بزاف.
0: اصبر ربي شوي، اللي من الفليجه وهاني جايه معاك.
1: خارجين في الليل خان شيعكم. لا لا لا لا لا لا اسمع، حبيت نخبركم وكهو الصباح ربح. أصبح على الخير للحلوات التحفونات.
0: برا رقدة بالقاسم ولا فايق ليل ونهار؟
1: ها في الليل صهر عليكم وفي النهار نحب نشوفكم ونصبح عليكم. أسمي وعندي ما نقول ليك رو، هيا سمعيني عداك السويد خلي يطلع النهار مبروك.
0: صبح صباح بالقاسم، ما سمعتش ببي وش قيل؟
1: ببيك تمو البارحة تسلم من عندي 500 فرنك.
0: هو اللي طالبك؟
1: هاي وقال يخوضوا من عند البنات.
0: المرة هذه هات ونرجعهم لك، والمرة الجاية ما تعمل حد شيء إلا متشاور.
1: حاضر، وراني خطبت من عند عم إبراهيم.
0: مش عنده ما يتخطب.
1: أنت يا صليحة قلت له راني نموت عليها، قال لي برا مبروكين على بعضكم.
0: مبروكين؟ هيا هيا هي عالجيجت،
2: هاني لميت الفريجات صلوح.
1: هاي تمشوا بالسلامة وتجوا بالسلامة وسلموني على نسيب إبراهيم.
3: مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك

0: فهموا. فأنت الإله.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

إن كان للطرب سلطان وأمير، فماذا يمكن أن يكون محمد عبد الوهاب؟ احترت أن أصنف هذا الرجل لأنه فوق كل تصنيف، ولأنه ليس من حقي أن أصنف هرما شامخا تربع على عرش الفن. قسم فأبدع، وشد فأمتع، وطلى بمعيار الذهب الكلمة، فظهر اللحن في مرآة صوته ممتعا لذيذا وهو يردد

جئت إلى الدنيا دون أن أدري من أين ولا كيف، ولو حكيت قصتي لاحترت من أين أبدأ المشوار. حكايتي استوانة مهترئة خدشتها الحياة، كلها ضباب في ضباب وغموض وعلامات استفهام، ودنياي

شوارعها ممتدة أمامي دون نهاية، ومفترقاتها غابات سكنها التيه والضياع، وأنا أسير وأسير وأسير. من أين جئت؟ إلى أين سأمضي؟ ماذا أريد من الدنيا؟ لست أدري. أسئلة دمرتني وأوجعتني ولم أجد لها جوابا. ليتك يا يوم مولدي لم تكن، أو كنت يوما بلا غد. لو غير القدر مجرى حياتي، لو الأيام صنعت لي مصيرا آخر غير الحرمان والخوف والألم. رباه، لم هذا الظمأ؟ إن روحي عطشانة أفراحا، وقلبي عطشان حبا، وأنا أعيش جفاف الصيف رغم أني في عز الربيع. أنا عمر بلا شباب، وربيع بغير زهور، وطريق بلا نهاية. وارتحلت مهزوما مكسور الوجدان، ويا ليتني ارتحلت من قبل لأراك وأنت تقفين آخر النفق تنتظرين لتبددي خوفي ولتزرعي في مشاعر جديدة هي مزيج من الأمل والخوف. فهل رمى بك القدر من جديد في طريقي؟ أو ربما هكذا حكم علي الهوى لأجد نفسي بين أحضانك؟ لست أدري.

سافرت يا حبيبي، مهما بعدت ومهما ارتحلت ومهما غبت، أجد نفسي مشدودة إليك لأبحر في زمان غير زماني، ولأغرق في بحر أغرق مرساتي. فتهت تهت وتاهت دنياي مني بين أفراحي وأشجاني، ولا شيء آخر ثان. صرت أنت دنياي وحكايتي، حكاية أحس بها وألمسها ويعجز لساني عن وصفها. يا أغلى من أحلامي، خذني إليك فقد رماني الهوى في دنياك، دنيا أعيشها إذا جاء القمر، فينام على الشوق ليلي ويصحو على الحب يومي. نسيت كل ما فات من عمري، نسيت الأسى وأزلت الحزن الساكن في أعماقي. هل أنصفتني الأيام بعد أن تجنت علي؟ وهل أطلق سراح الحمامة البيضاء من قفصها؟ وهل كسر القيد من معصمي؟

حبيبي، كل شيء بقضاء، وحبك قسمتي ونصيبي. وأرجوك أرجوك ألا تخادعني، فأنا العصفورة الصغيرة المهاجرة لأول مرة في حياتها، وعودها لا يزال طريا. وأنا أخاف الهزيمة، فجراح الدمعة لا تزال تؤلم وجنتي. يا من رماني الهوى في بحر عينيه، أرجوك أن تساعدني، فبحر عينيك غريق، وأنا لا أحسن التجديف.

دعيني يا حبيبتي أعيش إحساس هواك، فكل ما فيك حبيبي، شعرك ليلي، همسك يومي، دفئك شمسي، عشقك قمري، وحبك فوق الجميع. دعيني أعيش هواك، ففي سماء بيتي تجمعت النجوم، وفي حديقتي تفتحت الزهور، وفي زوايا بيتي شعت الشموع، وصار الحب هوائي وأرضي وسمائي، ودنياي صارت غنوة، وصارت الأحلام تراودني في عز النهار، فيها خدود وشفاه وعيون، وفيها نور على نور.

ولكن الخوف كل الخوف، أن تهجر طيور الحب عشها، وأن يخيم الشتاء على صفحات حكايتي، وأن يحال اسمي على قائمة مجانين الهوى. فأنا يا أملي على عتبة التردد بين الرفض والقبول. هل من العدل أن تأخذك الأيام مني ويصير الزمان لي خصما وعزولا؟ كوني يا حبيبتي كما تشائين، كوني صحوا، كوني مطرا، لكن أرجوك، أرجوك أن لا ترحلي، لأني حتى وإن كنت في عز عذابي فأنا أحبك، أحبك من غير سبب. فيا فرحتي تمهلي وتمهلي، فأنا أخاف، أخاف أن ترحلي.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

صباحكم سعيد ومرحبا بكم في أول مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 50% في الدورتين الرئيسية والمراقبة، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل الجهات والتسريع في الإنجاز. في صفاقس قريبا الشروع في إعداد الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز شبكة التطهير بمنزل شاكر وتركيز محطة للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة. والصفاقس يوصب الانطلاق الفوري في تنفيذ البرنامج الجهوي للإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. مصالح الديوانة تحجز حوالي 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة منذ بداية السنة. في العالم واشنطن تقول إنها لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد واستئناف المباحثات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه على قطاع غزة ويصيب 6 فلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لهند في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

صباح النور، صباح الخيرات، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم ونورتونا. اليوم نتلقاو بتاريخ 10 جويلية 2026 ميلادي الموافق ل 25 محرم 1448 و42 يوم في فصل الصيف. شروق لهذا اليوم على الساعه 5:11 وهيت نعطيكم فكره على اوقات الصلاه لهذا اليوم. الفجر كان في 23 دقيقه، الظهر نص النهار و29 دقيقه.

العصر، الأربعة وتسعة دقائق المغرب في 7:35 دقيقة، والعشاء في 9:17 دقيقة. هكا يبدأ لقانا اليوم. تعرفوا اليوم درجة الحرارة باش تكون مرتفعة برشا، وبعد شوية نحكي لكم على البيان اللي أصدروه للميتيو باش تاخذوا احتياطاتكم من الناس الكل. اليوم إن شاء الله الناس اللي هي ناوية تبحر زيادة حتى هي تاخذ احتياطاتها. تنشوفوا مع الميتيو شنو الاحتياطات اللي لازم ناخذوها، خاصة بالنسبة للناس اللي هما طريقهم في ثنية طول البحر واللي زيد الإخوة البحارة. بالنسبة لدرجة الحرارة اللي عشناها اللي ميت هذوما واللينا نعيشوا كيما دبي والخليج، أنا نقول في الفترة هذه الناس الكل الراحة في النهار وما يخرجوش، خاصة الناس اللي ما تخدمش وريتريتي. أما العشية ولا في آخر العشية والليل هذيك وقتاش تبدأ السهرات الصيفية. إن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام. نحكي لكم قبل على تاريخ هذه 42 يوم في فصل الصيف، يعني قاعدين نعملوا في شوط كبير في فصل الصيف. شو هم مازال؟ أنا ديما نقول إذا تناسب الفصل هذية شو هم مازالنا، معناتها ما عادش نبديو نحكيو شوية على أوسو والخريف. الحرارة متاع ليمات هذوما وكأنها أوسو وكأنه زاد سفرية الخريف. على كل أنا نقول للناس اللي تسمع فيا ديما الكليماتيزور محلول، عندكم ما تعملوا باش تجي فاكتور كبيرة أكيد، أما على 26 درجة أكيد باش تخليوها وباش تتنعموا بأحلى برود باش تجموا على الأقل تتنفسوا وترتاحوا الناس اللي عندهم برشا أمراض مزمنة. تحية لكم الناس الكل، هندة الأسود تحييكم، نحيي لكيب السمح الموجود معايا في الإخراج الفني اليوم مراد الحاج قاسم، تحية كبيرة ليه، تحية كبيرة زيدا للدكتور منعم جمل معايا في الإخراج الصورة. هكا نقولوا احنا، أنا نقول مخرج تلفزة، هكا كملت الصورة والصوت. وتحية لكم الناس الكل اللي تابعونا توا بالصوره والصوت، اهلا وسهلا بيكم وان شاء الله نهاركم احلى ليام، نهاركم زين. هند الاسود معاكم حتى لتسعة متاع صباحا.

أيامات المهرجانات تعرفوا الأيامات هذوما من الحاجات المهمة جدا بالنسبة للتونسي إنه يخرج يتفرهد ويبدل جو. تعرفوا إحنا معنا وين نمشي وديما يضحكين على صفاقس نقولوا آخر حاجة إنك تمشي لها الكازينو ولا شفار. شفار اللي هو وجهة برشا ناس في الفترة هذية واللي بصراحة ما يقدروش وما يقدروش على انهم يعملوا خلاعة كاملة ويخرجوا مع صغيراتهم. اول وجهة باش تكون اقرب وجهة ليهم هما اللي ما تكلفش حتى على موبيلات يهز صغيراته ومرته يمشيوا على رواحهم يوصلوا للكورنيش يعديوا عشرية مزينة. من نقاط القوة اللي انا شفتها في الكورنيش انه تبدل الكل بالنسبة للمظهر العام، بالنسبة وين تخلي البوبيل اللي نخليه فيهم كل الفضلات، بالنسبة للنوعية حتى الماء تشوف اللي فما اهتمام كبير بالكورنيش هذية. الكورنيش اللي توجد فيه الإنارة من نقاط القوة الثانية أنه حتى الكانو فما شيرة موجودة يتوجد فيها برشا منحرفين اللي خاصة بالنسبة للكحول وغيرها تلقاها موجودة في أي فترة تبدأ خايف على روحك توا تجم تمشي آمن في الأوقات الكل سواء في السهرية سواء في النهار. أنا فما نقطة مهمة نعتبرها أنه التوينسة اللي ما عندوش كليماتيزور في داره وإحنا قليل باش تلقى واحد ما عندوش كليماتيزور لأنه الأغلبية حتى اللي ما عندوش هكا فلوس يقول لك لمد الكليماتيزور في الصيف وما يسالش كيفاش تجي الفاكتور. هذه كان اعتبرها صدق على بدني بما انه مانيش باش نقدر نتحمل السخانه هذه. الناس هذوما تلقاهم سهريتهم الكل في الكورنيش لما العائلية السمحة الموجودة رغم اللي فما شكون يبيعوا الماكلة وحاجات اللي هم مهمة بالنسبة لصغيرة تقطانية وغيرهم هذيك المنظر العام المزين. لكن رغم هذية التونسي رجع للعادة القديمة بالكل. تلقى الطاولة موجودة منصوبة كما نقولوا احنا هنا في صفاقس، تلقى انواع الاكليت اللي عشيه موجود يهزه ويتعشيه غادي. اخر حاجة ما عنده ما يعمل كسكور تهريسة وتن. ريتو قديش البساطة تجم تعيش. انا نقول ما شاء الله على الناس اللي هي شاطرة في انها تخلق السعادة. تو كي تمشي القنطاوي في سوسة او غيره تلقى روحك اللي انت مجبور في محوانت معينين في مديرسورون معينين اللي انت تتعامل معهم واللي بصراحة تكلف برشا فلوس. اما انك تلقى روحك تخلق انت جوك جو العام مكلتك اللمة متاعك عائلات جايين مع بعضهم ريتو معاش الملتقى اي تو نتلقاو في دار هذيك ولا في دار هذيك اهو تو الجيران تلقاو مع بعضهم لي الاهل ولات صلة الرحم يجددوها خاصة على شط الكورنيش ويتلقاو الناس الكل ويعديو جو مزيان. للناس اللي تخلق من ضعف قوة، للناس اللي تخلق من التعاسة فرحة وتخلق أجواءها بكل بساطة متعقدهاش، شايفين الدنيا بكل روح تصالح وحابين الدنيا باللي اعطاهم ربي، للناس اللي راضيين واللي عندهم يقين انه رب العالمين توسهل الحياة هذوما أحلى نهار وأحلى تحية لكم الكل. لأنه دنيا صعبت وانتم مسهلينها برش على رواحكم ومش كل الناس. ساعات تلقى ناس عندها فلوس أما ما عندهاش عقل تفكر فيه أنه تبسط الدنيا ديما معقدتها. لكم الكل اللي تستقبلوا نهار بكل فرحة، للي كل نهار تجددوا معها الطاقة، للي كل نهار تقولوا الخير عند ربي، للي كل نهار تقولوا لعطاه ربي حمد لله راضيين به. تحية لكم نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين شادية تغني للناس اللي في ثنية واللي ماشيين في البحر واللي ماشي يتفرهدوا واللي شادين زيادة ثنية في الأوتوروت واخدين كونجي يقول لك مبدل الجو أنا وعائلتي. تحية لكم الناس الكل وطريق السلامة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم، حيث تتراوح القصوى بين 34 و 42 درجة، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، والريح تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. بلغت نسبة النجاح في البكالوريا 2026 بدورتيها الرئيسية والمراقبة 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة التي سجلت نسبة نجاح تقدر ب 46.95%، وسجلت أعلى نسبة في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 64.27%، وأقلها في شعبة العلوم الإعلامية ب 35.46%. ينقطع التيار الكهربائي اليوم من 7:30 صباحا إلى منتصف النهار بمعتمدية منزل شاكر منطقة التربة، كما ينقطع غدا من 6:00 صباحا إلى 1:00 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. تم أمس الاتفاق على الانطلاق في إجراءات عملية لتحليل المخطط المديري للتطهير بمعتمدية منزل شاكر، ومن المنتظر خلال المرحلة القادمة الشروع في إعداد الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز شبكة التطهير وتركيز محطة للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة. في العالم، أفادت وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر من اليوم بأن الزعيم الأعلى الإيراني آيت الله علي خامنئي دفن في أقدس ضريح بمدينة مشهد بعد جنازة حضرتها حشود ضخمة، في حين ظل ابنه وخليفته مجتبى خامنئي متواريا عن الأنظار. قالت الإدارة الأمريكية في وقت متأخر أمس إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على إيجاد حل دبلوماسي لصراعهما على الرغم من الهجمات المتجددة بين الجانبين في المنطقة. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام 7 مع عناوين نشرة أنباء الصباح. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. في هذه الآية حذر الله المؤمنين من مخالطة الكافرين، مخالطة تدعو إلى الإباحة بالأسرار وإطلاع المخالفين على شؤون المسلمين مما تقتضي المصلحة بكتمانه. ومما دعا إلى هذا النهي أنه كانت بين المؤمنين وغيرهم صلات خاصة تدعو إلى الإباحة بالأسرار إليهم، كالنسب والمصاهرة والرضاعة والعهد والمحالفة. ومن طبيعة المؤمن أن يبني أمره على اليسر والأمانة والصدق ولا يبحث عن عيوب غيره. ولكن لما كان هم المناصبين للإسلام من أهل الكتاب والمشركين إطفاء نور الدعوة وإبطال ما جاء به الإسلام، حذر الله المؤمنين من إطلاع أعدائهم على أسرارهم لما في ذلك من تعريض مصالحهم للخطر. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وما زالت الدول الكبرى تحرص على منع أمتنا الإسلامية من التقدم بشتى الوسائل. ورغم استقلال البلدان الإسلامية من الاستعمار الغربي، ظهرت حدود جغرافية لكل قطر، مما ساهم في الحد من الرابطة الدينية النفسية التي كانت تجمع أبناء الوطن الواحد بأبناء الأمة. وأخذت الرابطة الوطنية مكانا بارزا، وظهرت الجنسيات نسبة إلى الأوطان. وفعلا نجح المستعمر في التصدي للرابطة الإسلامية الجامعة، ولم يكتفي بذلك بل بذل ما في وسعه للنيل من المقدسات الإسلامية، وحرص على محاربة الدين الإسلامي بالمدارس التبشيرية والكتب والصحف والنفوذ. ولا زالت بلداننا الإسلامية إلى اليوم ممزقة العلاقات، متشابكة المصالح، منقسمة المواقف، تخضع لابتزاز الدول الكبرى ماديا ومعنويا. ليس لها ما يميزها حضاريا في برامجها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولعل الموقف من القضية الفلسطينية يبقى أهم محرار للحكم على الواقع والنوايا والأهداف. فهل نحن على وعي بمخاطر الاستعمار ولو كان غير مباشر، وبمكائده حتى نحقق ما نصب إليه من إصلاح؟ هل أعددنا البدائل الكفيلة التي تضمن التحرر الفعلي والرقي المنشود؟ اللهم انصر المجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

نهاركم زين، نهاركم زين، نهاركم كله خير. اليوم الرسالة موجهة للناس اللي تعمل الخير، اللي تعمل الخير وتقول لك ارميه في البحر، اللي تعمل الخير وتنساه. الناس هذوما اللي يفكروا في اليتيم واللي يفكروا في المحتاج واللي يفكروا في الفقير، اليوم تفكيرهم طريقة أخرى. تنقلكم كيفاش اليوم يفكروا في أنه اليتيم يكونوا له هما تحقيق الحلمة. تعرفوا احنا صغارنا كيكونوا صغار شنو أكثر وأقصى حلمة يفكروا فيها؟ لعبة يلعبوا بها، مهمش يحلموا بحاجة أكبر من هذه، لأنه طفولتهم تقول نلعب في الشارع، نتفرهد، نلعب على بالحبل، نلعب للعب القديمة اللي احنا كنا نلعبوا بها قبل يا حسرة يزمين. أما تغيرت اللعبة ولا الفيسبوك ولا الانترنت ولا كل واحد بورتابلو في ديه، لكن يبقى ليتيم عنده حلمة في الصيف، حلمة ياسر مزيانة، لا يحلم لا بقصر ولا يحلم بدار كبيرة ولا يحلم بآخر سيارة وآخر صيحة في اللبسة. يفكر في حلمة أخرى، يفكر في قصر من نوع آخر. القصر هذية قصر من الرمال تكون على البحر، هو اللي يصنعها بيديه، والموجة اللي تجي هي اللي تمسح له أوجاعه وتغسله من الألام اللي يعيشها عام كامل من الفقر ومن الحاجة ومن الاحتياج. الصغير هذية الأمل الكبير والحلمة كبيرة أنه يلقى على الشط بر الأمان والراحة، وماذا به ديما في كل عام يجي وقت الصيف باش يفرهدو ويفرشكو. يعرف اللي هما هوش يطلب منه بارشة فلوس، قلايم دلاع وطريف زيت وخبز، وياكل ويشبع وعومة وتفرشيكة، ويخرج لباس مفرهد، يغلب على السخانة وفي نفس الوقت يفرهد بيلو. هذا هو صغيرنا، وصغيرنا تلقاه يكبش في يمه شادة في الروبة ولا في الجيب، ويلا هزني توا نحب نمشي توا للبحر. عنده الحق، هي أحلامه، لكن لما هنا تلقاها مخسورة ديما، الحلمة تلقاها منقوصة لأنها مش قادرة، لأنه ما عندهاش فلوس، والفلوس هذيك يدوب توزعها في الدار على محتاجاتهم، شنو باش توكل شنو باش تشرب. عندك الحق تفكر هكا، وعندك الحق تقول عندي أولويات قبل، شنو باش نعمل للصغير هذية؟ باش نهزه في تاكسي، باش نهزه في كارة، شنو باش نعمل؟ من لازمني فاتورة لهذا الكل وهذا الكل ينقص من مصروف الشهر. أما هنا كلامي موجه للناس اللي عندها، مرة أخرى نرجع لكم ونقول لكم أنتم قادرين تحققوا الحلمة هذية. كيما تهزوا صغاركم العميم والأخويل والخالات، تهز صغيرك وتفرهدوا وتعملوا بيران كامل وتقول أنا وين باش نهزوا ميزانية خاصة. أما تنسى اللي ولد خوك راهو يتيم، بوه توفى، أمه متوفية، ما عنده شكون، ما عنده شكون يتذكره ويهزه. باهي برشا انك تقول له اليوم عندك بلاصه معانا، ما هيش باش نقص عليك، مش تمشي بكرهبتك وتخلي صغير هذيك يغزر لك من بعيد وهو مكسور. ياما صارت صور كيف هكا وقلوب تكسرت، وناس لحد توا يحكيوا لي ويقولوا لي قديش كنا نتمنيو نلقاو ربيع بلاصه في الكرهبة هذيك، توصلنا للشط باش نعومه، ما طالبين حد شيء، لا ماكله لا شراب. اما نحقوا حلمة صغيرة ان نتفرشكو في الصيف هذية، وما نحسوش روحنا زيدا حتى من الماء والشط اللي جابوا ربي محرومين. للناس اللي تعمل خير، للناس اللي قلبها كبير، ربي فضلكم. شوفوا جيرانكم، دقوا على الباب، فما ناس عندها عزة نفس ما تقولكش، اما كتقولها هي تنهز صغير ونتحمل المسؤولية راهو صغيري، وقتها قديش باش تفرحوا من قلب. فكروا في هذية، ونهاركم أحلى الأيام، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم تحقيق الأحلام.

اهلا وسهلا بيكم الناس الكل. اليوم نذكركم على شنو باش نحكيوا اليوم. ان شاء الله باش نحكيوا على موضوع نعتبره مهم جدا. ابقوا معنا ان شاء الله مع ثمانية ودرجين باش نحكيوا على الناس المنسيه. شنو هو الناس المنسيه وشكون هما؟ ابقوا معنا وتعرفوا شكون هما الناس المنسيه. ثمانية ودرجين ثمانية ونص هذا باش يكون موعدنا. باش نحكيوا على راجل زيد قام بادرة ياسر مزيانه، المواطن هذا التونسي اللي هو من مساكن قام بادرة ياسر حلوه الايامات هذوما. هذوما ناس بلادنا اللي هما يخدموا في البلاد ما غير حاجتهم لا بشهرية ولا حاجتهم بحد شيء، حاجتهم كان انهم يكونوا ناس ايجابيين وكان ناس اللي هما يقدموا المصلحة للبلاد هذية ما غير ما ياخذوا حتى فرنك. هذوما الناس اللي نقولين عليهم ديما متطوعين وديما يفكروا في البلاد. بطبيعة ما ننسيو جزيدة في الساعة الاخيرة باش نمشيو نحكيو مع سيروت في غربيل على حزام الامان. فما توا حملة كبيرة على حزام الامان لانه احنا ولا منسي زيدة حتى هو تعرفوا الأيامات الأولى كي خرجت الحملة على حزام الأمان خفنا الفاكتورة كبيرة باش نوليو كان كل مرة 40 دينار على حزام الأمان اللي انت ما تستعملوش. حسبناها الحسبة لقيناها صعيبة، ما فكرنيش في الأرواح اللي لازم نأمنوها، أما فكرنا في الفلوس اللي هي ما لازم نأمنوها وخليها في جيوبنا. إذيك علاش برشا ناس تحركت برشا ناس قدمت بصراحة كل مجهوداتها إنها ما تنساش حزام الأمان. بعد نسيناه ورجعنا زيدا نسوقوا عاديين، نسين أنه بحزام الأمان احنا في منتهى الأمان. إذاك علاش رجعت الحملة بقوة هنهارين هذوما، وإحنا باش نتابعوا الموضوع هذية ونعطيكم فكرة على شنو صار بعد ما احنا استغنينا على حزام الأمان من فواجع كبيرة. لكن قبل هذية فما ناس توا تكلم فيها وتقول لي أحكي مثالش على الناس المنسية. اليوم مش كون معنا الدكتورة في 8:30 متاع الصباح، الناس اللي تسمع فيها توا ومركزة معايا واللي عنده في عائلته شكون عنده مصغاره ولا واحد من كبار في داره اللي هو مزاجي اللي المرض متاعه هذية يتطلب دويات، مش مزاجي راهو عادي يقول لك اليوم على الصباح الخير غدوة ينسيك، لا لا لا مش هذوما، هذا عادي على الاخر. أما تلقاه يتوتر ساعات في نفس النهار يجي متبدل المزاج متاعه ألف مرة وتلقى العائلة متاعه تعبة معاه. احنا الناس هذوما نعرفوا اللي عندهم دويات يشربوهم والسخانة تأثر عليهم، كيفاش نحافظوا عليهم الناس هذوما وكيفاش نتعاملوا معاهم في الفترة اللي تكون فيها البيك يوصلوا للقمة المرض متاعهم، كيفاش يتعدى صيفهم مرتاح. ان شاء الله في 8:30 اسمعونا مع الدكتورة مها اللي باش تعطينا فكرة واضحة. مهي بشار هكا تعطينا فكرة واضحة كيفاش نتعاملوا مع الناس هذوما باش نخليهم يعيشوا على الأقل مرتاحين ومتوازنين نوعا ما. هذوما الناس اللي حابين نحكيوا عليهم، انتوما ابقوا معنا وتابعونا. على كل نرجع للمهرجانات وأجواء المهرجانات. فما مهرجانات اللي هي بديت، والحاجة المهمة جدا واللي أنا لاحظتها أنه قرار سيادة الرئيس تم تنفيذه، لأنه مفروض أنه فوق 70% وليت من العروض التونسية. تقولوا لي إيه عليش وهذيك المشارقة اللي عادة يجيونا، نقول لكم مش كلهم راهم صنف أول وهكا زي ده يتصنفوا الفنانين، لأنه فما اللي تلقاه في بلاده في درجة أخيرة، فما في بلاده مش معروف، أما خدمته الماكينة متاع الإشهار. فما أصوات ما هيش أصوات، حتى التأدية ما هيش قاعدة تأدي، مجرد أنه إنسان التعرف يجب يكون في الانستغرام، يجب تعرف زي ده من خلال الحفلة قام موقف معين. الشهرة هذه خليته يدخل الأبواب الكبيرة والمهرجانات الكبيرة في كل بلدين، ونلقاو حتى في مهرجانات قرطاج ومهرجانات أخرى اللي هي عريقة جدا واللي عندها أسماء. التونسي توا من حقه أنه يعتلي الركح، التونسي من حقه أنه يعيد حتى الأغاني التونسية من أول وجديد. ميسيرش نعرف اللي صعيب باش يلقى الكلمة، صعيب باش نلقاو شاعر غنائي يكتب كلام مزيان، صعيب باش نلقاو تلحين اللي هو يمشي مع التوقيت هذية، لأنه لازم الملحن معه موزع باش تمشي الأغنية بديناميكية اللي يعيشوها توا مع عصرها. رغم اللي احنا عندنا قامات بصراحة في التلحين، لكن شنو هو اللي ناقصنا؟ ناقصنا الكلمات اللي تكون مزيانة واللي هي تكون صحيح كلمة تأدي وما هيش فارغة، ما هيش تشقشق، كلمة تعبر وفي نفس الوقت فيها من الرومانسية الكثير وفيها زيادة من الصوت اللي قادر يأدي أقوى وأقوى الكثير والكثير. لذلك علاش نقول إن توا فرصة لفنانين في تونس اللي كانوا ديما يتشكيوا احنا ديما مش موجودين في المهرجانات، هذه فرصتكم. مثالش ارجعوا بإعادة الأغاني التونسية القديمة،
بعلي الرياحي، بجويني، بمحمد جموسي، بعولة، يا بنعمة، بارشة فنانين عندهم أغاني يا محليهم. إذيك عليش حاجة أنتم اليوم تنفضوا الغبار على كلمة ملقيتش فرصتي. طول فرصة خلقت لك، ألقى أنت ريبرتوار اللي تقدمه للناس ويفرحوا به، وهكا تستقطب الجمهور. تحية لكل فنان يخدم رغم الظروف الصعبة، وتحية لكل فنان قادر سنابش يعتني الركح ويقدم حاجة محترمة لكل جمهور تونس. نهاركم زين، نهاركم أحلى ليين، صباح الخير. هندلة سودة معاكم حتى لتسعة متاع الصباح. نورتونا.

0: صباح الخير.
1: نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 50% في الدورتين، والتعليم العمومي يستأثر بغالبية النجاحين. رئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل الجهات والتسريع في الإنجاز. في إصفاقس قريبا الشروع في أعداد الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز شبكة التطهير بمعتمدية منزل شاكر. والي إصفاقس يوصي بالانطلاق الفوري في تنفيذ البرنامج الجهوي للإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية. مصالح ديوانة تحجز حوالي 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة منذ بداية السنة. وفي العالم، واشنطن تقول إنها لا تزال ملتزمة بالحياد بإيجاد حل مع إيران، وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد واستئناف المباحثات. هذه العناوين تفاصيلها تتابعونا بعد قليل ضمن نشرة أنباء الصباح. دمتم بخير.
2: إذاعة إصفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة دايما.

0: المسبح.
1: أحلى صباح الأحلى ناس، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. قصة غنية تعرفوا برشا غاني نعديوها، وبرشا غاني اللي هي تلقاها في الأفراح والمسرات، واللي تاخوز دا شهرتها في فترة معينة في سنة من السنوات وتكون هذيك الأغنية الحدث. من الأغاني اللي خذيت زيدا صيت كبير وتشهرت عالميا وعربيا عبد القادر. عبد القادر يا أبو عليم اللي هي مش مجرد غنية نشتحوا عليها ولا نحفظوا لها اللحن، وربما هي حكاية عمرها مئة سنين. وهيت ونرجع لكم لأصل الحكاية. هنا الأغنية هذه في أصلها قصيدة صوفية. شكون يقول اللي هي قصيدة صوفية؟ أي بالحق هي قصيدة صوفية في مدح عبد القادر الجيلاني، وهو عالم متصوف عاش في القرن الثاني عشر ميلادي ويعرف بلقب سلطان الأولياء. كانت القصيدة هذه تنشد في الزاوية والاحتفالات الدينية في الجزائر ودول المغرب العربي من زمن طويل، وثم رجعوا برشا فنانين وغنيوها منهم الشيب خالد وفضيل وشيطاها. مع السنين خرجت من الزاوية ووصلت للعالم الكل. في أواخر التسعينات أعطاوها روح جديدة ثلاثة من عمالقة الأغنية الجزائرية اللي ذكرتهمكم، خالد ورشيطاها وفضيل. وقتها وليت عبد القادر أغنية يعرفوها الناس الكل في الدول العربية وتتغنى زيد عالميا. عبد القادر يا أبو عليم، نبقى مع هالغنية السمحة، وهذه تاريخ الغنية، تاريخ مليان صوفية وقدسية رغم احنا ما نعرفوا منها كان الشطح على اللحن. نبقى مع الغنية، وهلا وسهلا بكم الناس الكل. الريتم الصباح يطلع معاكم وشل نهاركم زين.

0: Météo. البليغ حرارة مرتفعة مع ظهور شيلي. البليغ هذه كان بتاريخ الأربعاء 8 جويلية وإحنا بتاريخ الجمعة اليوم. أغلب مناطق البلاد بداية من اليوم تشهد ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة نهار السبت والحد، وهذه هنا تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 و 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور شيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية. هكك يوصل لنا احنا مثل هذا البليغ، قلنا زعما شنو صاير وشنو باش يصير فينا في نهار كيما اليوم، نهار الجمعة هذية واللي بداية باش تكون فيه سخانة مرتفعة برشا 10 درجات 5 درجات، شيء يخوف. إذك علاش مع الميتيو باش نعرف التفاصيل مع سرحان الرحالي. مرحبا بيك، أهلا وسهلا ونهارك أحلى الأيام. مرحبا سرحان.
1: مرحبا بيك ومرحبا بكل متابعي صفاقس هذا الصباح.
0: نهارك زين سرحان. اليوم كسبان البيان هذي بصراحة واللي هبط من نهارين الناس الكل خافت، والناس الكل اللي برمجت البحر تقول لك نمشي قبل بنهار خير اللي زيدا باش نقوم على صباح بكري، ربما زيدا سخانة تبدأ زيدا مرتفعة برشا، وإحنا الأيامات هذوما زيدا فما سخانة مرتفعة سرحان، زعما درجة الحرارة هذي تخوف برشا للدرجة هذي هذيك علاش هبط عليها بليغة.
1: نعم هو في الحقيقة راهو ما نجمش يتعدى صيف إلا ما وجينا أيامات صعيبة شوي.
0: أما عادة في أوت احنا نقولوا فيها وس ولا في السفيرية في سبتمبر.
1: لكن اللي احنا القاعدة نتاعنا نقولوا راهو شهر جويلي هو شهر الصيف.
0: أي.
1: إذا كان فما استثناءات في أوسو أو قبل أوسو ممكن هذا هو وارد جدا، لكن شهر جويلية هو اللي في العادة نسجلوا فيه الأرقام الكبيرة أو الأرقام اللي تكون أثناء موجة الحر. اليوم إن شاء الله تبدأ الحرارة مرتفعة ولكن يلمس الارتفاع أكثر يوم الغد السبت والأحد، لكن في الحقيقة مانيش باش نسجلوا أرقام استثنائية، هي موجة حر عادية ترتفع فيها درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح تقريبا ما بين 6 إلى 10 درجات حسب المنطقة أو حسب الخصوصية الجغرافية للمنطقة المعنية.
0: نقولوا من عكين مناطق الساحل حسب البليغ هذية صح عليهم. أيوة.
1: مناطق الساحل صح عليهم، ولكن أحيانا يقل تقرب الأرقام حتى المناطق الداخلية، يعني الحرارة كي ترتفع موجة الحر شنو تعريفها المتفق عليه، هي أيامات سخونة حرارة مرتفعة أكثر من 3 أيام وتتجاوز المعدلات العادية بفرق معين ما بين 6 إلى 10 أو 11 درجة. هذا التعريف لموجة الحرارة. المناطق الساحلية عندهم البحر، عندهم المعدل إن صح التعبير لدرجات الحرارة، وأحيانا أخرى هذا المعدل يفقد يعني وظيفته بطبيعة لكونه رياح الشيلي والحرارة متواصلة تخليك تحس بنسبة رطوبة مرتفعة، وبالتالي ما فماش فرق كبير، فما فرق نسبي جدا. والمناطق الداخلية مناطق داخل البلاد يعني الحرارة فيها باش تكون ملموسة أكثر، تقارب 43 وكذلك إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي. سبت الأحد بطبيعة الحال سنسند إن لازم الأمر اللون البرتقالي في خريطة اليقظة في العديد من الأماكن حسب درجة.
0: معناتها تنفسروا للناس اللي تسمع فينا توا، اش معناتها اللون البرتقالي، شنو دليلته رمزيته؟
1: شنو معناها اللون البرتقالي؟ نبدأ ساعة هناك ألوان يعني متفق عليها حسب معيار وحسب نواميس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. اللون الأخضر هي حالة جوية عادية، ليس هناك ما يذكر أو ما يستدعي المتابعة حالة جوية عادية. اللون الأصفر الحذر مطلوب عند ممارسة أنشطة تكون مرتبطة بتطور العوامل الجوية، يعني أصفر لهنا لازم نردوا بيننا شوي. درجة انذار كبيرة يعني اليقظة التامة وظواهر جوية خطرة متوقعة، هذا هو اللون البرتقالي. واللون الأقصى اللون الأحمر يعني اليقظة القصوى ظواهر جوية خطرة متوقعة بقوة غير عادية. هذا التدرج يخلينا نفهم كل ما نقدم يعني من الأخضر الأصفر البرتقالي الأحمر إلا والحرارة تكون في نسق تصاعدي، وهذا سري المفعول حتى على ظواهر جوية أخرى أمطار أو حتى يعني رياح، هذا المعمول به
0: سرحان. أما احنا كي نرجع نقولوا اللون البرتقالي هنا معناتها نقولوا للناس ما تخرجوش تبحروا، راهو سخانة زيادة باش تكون قوية بدرجة حتى انكم تعوموا راهو تجم تكون اخطر عليكم الشمس هذيك.
1: هو اكثر من الواقع اللي باش نعيشوه يعني حرارة مرتفعة، هو لازم نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات.
0: كيفاش
1: كيفية التعامل مع مثل هذه الوضعيات هي اللي المهمة بالأساس، على خاطر الحرارة باش ترتفع شئنا أم أبينا، ولكن لازم نتقي حرارة الشمس أو الأشعة ما فوق البنفسجية. نعرف للشمس المطولة لها أضرار جسيمة عندما تتعرض لها الأجسام، خاصة اللي عندهم يعني جلدة حساسة شوية. نتقي حرارة الشمس بالالتجاء إلى الأماكن اللي فيها ظل، نشرب كفاية من الماء، يعني مش بضرورة نشرب وننسى، ديما نفكر رواحنا نشرب الماء مهم جدا باش يعاوننا ويعطينا طاقة المقاومة. ونعدل المكيف، مهم جدا تعديل المكيف. على ليش؟ على خاطر في ظل وفي تحت هذه الحرارة المرتفعة الأكيد الكل سيلتجئ إلى المكيف. وبالتالي
0: شو معناتها نعدل المكيف؟ مثل سرحان تعبك شوية خاطر باش نفسر روحي وللناس،
1: هذا هو المهم. انت تسأل في أسئلة مهمة، الحرارة باش نعيشوها باش نعيشوها، ولكن كيف نتعامل معها هذا هو المهم. نعدل المكيف على درجة 26 باش الناس الكل تنجم تستغل المكيف، على خاطر مش كل واحد يعدل على كيف، ينجم يقع انقطاع كهربائي، تنجم يكون عبيد يعني تنجم تستغل المكيف ناس اخرى لا. مهم جدا نتفق على درجة يعني، وهذه هي التوصية،
0: هي درجة اقتصادية حتى بالنسبة للفاكتور اللي يسمع فينا توا زيدا.
1: ولكن تمكن
0: الناس الكل يستغلوا في نفس الوقت الكليماتيزر
1: من ثم من مكيف، والناس الكل أكيد جدا في أوقات الذروة خاصة تكون طاقة استعماله طاقة كبيرة. البحر يعني الناس الكل يعني في الحرارة تقول لك الملاذ الوحيد هو البحر،
0: نمشي بحر نتفرهد يقول لك. أيوة
1: أكيد، ثم ناس تختار، احنا مانيش باش نمنع الناس، ولكن من المستحسن عدم التعرض مطولا لأشعة الشمس. علاش؟ على خاطر الشمس باش تكون يعني في ذروة من منتصف النهار حتى إلى حدود الساعة الخامسة بعد الزوال، يعني في موجات الحر تختلف أوقات الذروة، وتزيد شوي نجم تبدأ من 11 حتى للخمسة والعشية، مش المتفق عليه ديما المعروف من نصف النهار إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. هذا نتيجة موجة الحر وتداعياتها. إن شاء الله السلامة للناس الكل. بالنسبة لحالة البحر اليوم إن شاء الله سيكون يعني بحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب مساء، الإعلام بهبوب رياح قوية سيبدأ ساري المفعول يوم الغد صباحا يوم شمال تونس وخليج الحمامات، وين الرياح تكون شرقية جنوبية شرقية صحيح قوة 7 من سلم بوفار من 28 إلى 33 عقدة، ولكن الحيطة والانتباه تبقى ضرورة قصوى. إن شاء الله تتعدينا عدنا، نعرف ونتعاملوا مع مثل هذه الوضعيات، كيما الأمطار كيما الحرارة نعرف كيفاش نتأقلموا،
0: كل واحدة عندها مخاطرها
1: وهذه الظروف القاسية صح التعبير، وسيأتي الانفراج أكيد بإذن الله. هذه موجة الحر الأولى.
0: أيوة.
1: فما واحدة أخرى في الأفق القريب إن شاء الله
0: وقتيش
1: بكل تفاصيل،
0: ربي يسترنا وكهو خارج على كونجي.
1: سرحان نتجاوز الأولى ولكل حدث حد.
0: شكرا لك سرحان رحالي، شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها، يعطيك الصحة. تحية كبيرة لزبنائنا في المعهد الوطني للرز الجوي. كما سمعتوا أنتم خذوا حذركم يا عايشكم، درجة الحرارة نهار اليوم الجمعة باش تبدأ تطلع بشوية بشوية، أما غدوة وبعد غدوة باش تكون زيدا في أوجها باش ترتفع برشا. هذه هي الملخص خستو كل مرة نذكركم، الناس اللي تلاحق بينا في الاستماع نقولكم شنو اللي قالنا سرحان الرحالي باش إنا ناخذوا احتياطاتنا. شكرا ليه على كل المعلومات اللي قدمها. ردوا بالكم اللي عندهم أمراض مزمنة، اللي عندهم حساسية في البشرة متاعهم ما يدينوش الشمس، تشدوا دياركم ميسالش الفترة هذية. ردوا بالكم خاصة في العومين من نص النهار كما قال هو، حتى من 11 إلى 5 متاع العشية ممنوع باش تكونوا تحت أشعة الشمس. وربي يحمينا الناس الكل وربي يلطف بينا. نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين. مرحبا بكم، هند الأسود معاكم حتى لتسعة متاع الصباح، نورتونا.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم، نقدم لكم اليوم كتاب مصطفى خزندار للمؤرخ عادل الكوكي، وهو عمل تاريخي يتناول أحد المفاهيم المهمة في قراءة الماضي، وهو الذاكرة الجماعية ودورها في تشكيل صورة المجتمعات عن فتراتها التاريخية المختلفة. لا يقتصر الكتاب على الحديث عن شخصية مصطفى خزندار، بل يتجاوز ذلك إلى مناقشة الطريقة التي تبنى بها الذاكرة داخل المجتمع، وكيف تتحول بعض الأحداث والأزمات إلى صور نمطية تظل راسخة في الأذهان عبر الزمن. ويعرض المؤلف مجموعة من الأزمات التي مرت بها تونس في فترات تاريخية متعددة، موضحا كيف تم توظيفها أو تداولها داخل الوعي الجماعي حتى أصبحت جزءا من السردية التاريخية العامة. كما يبرز الكتاب دور الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والثقافيين في صناعة تلك الذاكرة، سواء عبر الكتابة أو الخطاب أو التأويل أو التكرار، مما يجعل التاريخ لا يفهم فقط باعتباره وقائع حدثت، بل باعتباره أيضا طريقة في تذكر تلك الوقائع وإعادة صياغتها. وفي الخلاصة، يقدم هذا الكتاب قراءة عميقة في العلاقة بين التاريخ والذاكرة، ويبين أن صورة الماضي في الوعي الجماعي ليست دائما صورة حيادية، بل هي نتاج بناء متواصل تشارك فيه عدة أطراف ويؤثر بدوره في فهم الحاضر واستشراف المستقبل. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 50% في الدورتين الرئيسية والمراقبة، والتعليم العمومي يستأثر بغالبية الناجحين. رئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل الجهات والتسريع في الإنجاز. في صفاقس قريبا الشروع في أعداد الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز شبكة التطهير بمنزل شاكر. ولصفاقس يوصي بالانطلاق الفوري في تنفيذ البرنامج الجهوي للإحاطة بالفئات الشبابية خلال العطلة الصيفية. وفي العالم، واشنطن وطهران تواصلان التفاوض لإيجاد حل سلمي للصراع رغم تبادل الهجمات بينهما. وفي تفصيل هذه العناوين، سمير الحسيني ورشيد الغريبي. أسدل الستار أمس على العام الدراسي 2025-2026 بالإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95%، لترتفع النسبة العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى 50.72%.
2: ووفق وزارة التربية، فقد سجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام، حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين، فيما بلغت نسبة الناجحين المسجلين بالمؤسسات التعليمية الخاصة 21.72%، والمترشحين الفرديين 14.20% من مجموع الناجحين في الدورتين.
1: بالأمس كذلك تم الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعت المترشحين المقبولين في هذه المناظرة إلى تعمير بطاقة الاختيارات ابتداء من يوم الاثنين القادم وإلى غاية 17 من جويليا الجاري، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. انعقد أمس اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، شملت خاصة مجالات الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، إلى جانب تنفيذ برامج اجتماعية.
2: رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري شددت خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية بعموم جهات البلاد والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار، وأكدت على أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ سياساتها الاجتماعية والاقتصادية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة وأنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرنامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030.
1: مشروع هذا المخطط تتم مناقشته حاليا صلب مجلس نواب الشعب، واليوم تستأنف الجلسة العامة للاستماع إلى أجوبة وزير الاقتصاد والتخطيط قبل التصويت على المشروع.
2: وخلال النقاشات أمس تباينت مواقف النواب من مختلف الكتل البرلمانية من مشروع مخطط التنمية، بين من اعتبرها وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقد منهجية أعداده ومضامينه ودعا إلى رفضه.
1: النائب عن جهة صفاقس الصابر المصمودي أكد في تدخله أن المشاريع التنموية المبرمجة في الجهة، خاصة المدينة الرياضية ومشروع تبارورة وميناء صغيرة، ظلت معطلة ليست بسبب غياب التمويل وإنما لغياب الإرادة السياسية، مشددا على أن متساكني صفاقس ملوا الوعود وينتظرون الإنجاز.
3: احنا الحقيقة خلال مناقشة المخطط باللجان سألنا على واقعية المخطط، وأكدنا على تعصير الطرقات البلدية وتهذيب الأحياء الشعبية ورفع المتعطلات اللي تعترض عدد من مشاريع الكبرى خاصة بولاية صفاقس ميناء الصخيرة. اليوم بعد دراسات الجدوى في تبرورة يستنى في تأشير من السيد رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت لم نغفل على أهمية التنمية في العديد من معتمديات جهة صفاقس ذات المؤشر التنمية الضعيف مثل منزل شاكر العامرة اللي اليوم تجم من حقه نقلة نوعية لو كان نبنيه المدينة الرياضية، هي اليوم في أضعف نسبة تنمية بمشروع واحد نجم نعمله نقلة نوعية. يبقى نجاح هذه التجربة رهين القدرة على تحويل هالوثائق وهالمشاريع المدرجة إلى إنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية، وكيف كيف ما ينتظرش الوعود، هو مل من الوعود، وفي جهة صفاقس ملت من الوعود، ينتظر اليوم في الإنجاز.
2: من أخبار صفاقس كذلك، وفيما تتواصل أزمة انقطاع الماء بمعتمدية منزل شاكر، من المنتظر الشروع خلال المرحلة القادمة في أعداد الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز شبكة التطهير وتركيز محطة المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة في المنطقة، وذلك وفق ما أكده الحاضرون في جلسة العمل المنعقدة أمس بمقر المعتمدية. والمشروع من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية وحماية البيئة.
1: نبقى في منزل شاكر حيث ينقطع التيار الكهربائي اليوم إلى حدود منتصف النهار بمنطقة التربة، كما ينقطع غدا من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40.
2: وفي خطوة رائدة لحماية التراث الحرفي التونسي وتعزيز مكانة المرأة الحرفية، تم أمس بمقر المنظمة الدولية للملكية الفكرية بالعاصمة السويسرية جنيف الإعلان رسميا عن تسجيل العلامة الجماعية للمشطية جبنيانية والاتفاق على تكوين 38 حرفية جبنيانية في الملكية الفكرية، وفق ما أكدته أمال الزغيدي عضو مؤسسة مجمع ست نفيسة للمشطية والصناعات التقليدية بجبنيانة لمراسلنا مختار بن علي.
4: المعرض هذا صار في إطار ترويج وتسويق مشطية جبنيانة اللي تحصلت على العلامة الجماعية في إطار الاتفاقية اللي صارت ما بين الديوان الوطني التونسي للصناعة التقليدية والمنظمة الدولية للملكية الفكرية. في جنيف تم الإعلان الرسمي عن تسجيل العلامة الجماعية للمشطية. التسجيل هذا مكن مشطية جبنيانة من حماية قانونية، معناها حتى حد من نجم يقلد النسيج هذايا تكون المشطية محمية بالعلامة هذه. تم من خلال الاتفاقية هذه تمكين 38 حرفية من مشطية جبنيانة من تكوينهم حول الملكية الفكرية، والمشروع هذايا والاتفاقية هذه زاد فيها جانب هام جدا هو الترويج والتسويق للمشطية في العالم.
1: وفي إطار الإحاطة بالفئات الشبابية وتحويل العطلة الصيفية إلى فرصة لاكتساب المهارات الحياتية والمهنية والحد من الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية، انتظمت أمس بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل دعا خلالها والي الجهة إلى الانطلاق الفوري في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الصيفية بما يضمن استثمار أوقات الفراغ.
2: وبالنسبة للأطفال، فإن رحلة بحث بعض الأولياء عن فضاءات آمنة تبقى هاجسا لهم، خاصة بعد إغلاق المحاضن ورياض الأطفال أبوابها خلال العطلة الصيفية. ريبورتاج زهور الحبيب.
5: خمم ودي ومش خليه.
6: بالنسبة للمرأة اللي في الدار أبرك، أما المرأة اللي تخدم تتقلق برشا
7: وشكل خاصة للمرأة اللي تخدم
5: جاردوري يخدم لك عام كامل صيف مش يسكر يحبوا يرتاحوا. لو احنا نوليو في إشكال كبير كل ليلة تخمام صغارك ومش تخليه
6: ما تلقاش وين تحط.
8: صحيح مشكلة ثابة مشكلة، لكن واحد يفوس أدبتي مرة عند المرأة مرة عند الراجل يخرج بكري من خدمته.
7: وفكرة إيش في سنتر متاع صغيرات
9: الأولاد الكبار نعمل لهم ديالونك يقرأوا أونجلي.
7: في الدار بحث الوالدة متاعي ربي فضل هيلي، أما كمي متتعب أنا صغار أخواتي كل يلموا.
6: والجدة قديش منها إذا كان زوج بنات يخدموا والكنا تخدم والصغار ياسر.
7: يعني والدة كبيرة مش بتوسع بالها كيما تحطوا في فضاء مشرف عليهم. ثم راهو مي غالين شوية،
9: لازم تختار كلوب اللي هو يتماشى مع قدراتك المالية.
7: والصغير معني يقعد محبوس في فضاء مسكر حتى أنت تروح له باش تخرجوا في الويكاند خاطرك أنت تخدم، ما هوش مش يندمج.
8: لكن الحل أنهم تغيرات يمشوا للجارد نهاية العام الدراسي. مشكلة تو يكون يقرأ عام كامل يجي يمشي للجارد مع تفصيفه. انا والله جو بريفير انه المراه تاخذ كونجي
5: اذا تخدم لم هيك المشكله وين كما تخدمش هاي شابه صغيره
7: وحتى كي تبدا المراه زاده حتى في الدار زاده مسكينك الصغير ديما محبوس في الدار ماذا بينا هكا فضاء مع الصغيرات يندمج ويراعوا الاولياء.
1: دعت الإدارة العامة للأداءات في بلاغ لها أمس العموم إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية.
2: هذا البلاغ جاء على إثر تداول أخبار مفادها تعمد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتصالهم هاتفيا ببعض المؤسسات قصد جمع تبرعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونات تعاونيات. وحثت الإدارة العامة للأداءات على ضرورة إعلام مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغلط.
1: ونختم أخبارنا الوطنية بأحوال الطقس حيث ينتظر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية أن تبدأ اليوم موجة حر جديدة هي الثانية منذ بداية فصل الصيف.
2: وفق هذه التوقعات فإن الحرارة سترتفع بداية من اليوم وإلى غاية الأحد القادم في معظم أنحاء البلاد بمستوى يفوق المعدلات العادية بقرابة 19 درجات لتتراوح في بعض الجهات بين 40 و45 درجة في حين تكون أقل حدة في المناطق الساحلية الشرقية حيث تكون أقصاها في حدود 39 درجة.
1: في العالم وعلى الرغم من تبادل الهجمات بينهما خلال الأيام الماضية قالت الإدارة الأمريكية إن واشنطن وطهران تواصلان العمل على خفض التصعيد ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات مشيرة إلى أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي.
2: وفي خضم موجة التصعيد الجديدة تقوم قطر وباكستان بجهود حثيثة لخفض حدة التوتر العسكري ومنع تحوله إلى مواجهة شاملة ويركز الوسيطان على حل الخلافات الجوهرية المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز وآلية التصرف في الأموال الإيرانية المجمدة.
1: يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل أعلام رسمية في وقت مبكر اليوم من أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دفن في أقدس ضريح بمدينة مشهد بعد جنازة حضرتها حشود ضخمة في حين ظل ابنه وخليفته مجتبي خامنئي متواريا عن الأنظار.
2: وفي قطاع غزة أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قوة الاستقرار الدولية المقرر نشرها في القطاع تواجه صعوبات كبيرة في بدء عملياتها حيث تكافح حاليا لنشر مجموعة أولية عدد أفرادها بين 10 و20 جنديا فقط رغم أن الخطة الأمريكية تستهدف نشر قوة قوامها نحو 20,000 جندي.
1: ختام النشرة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 50% في الدورتين الرئيسية والمراقبة. رئيسة الحكومة تؤكد على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة الجهات والتسريع في الإنجاز. والإصفاقس يوصي بالانطلاق الفوري في تنفيذ البرنامج الجهوي للإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
2: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 9 مع موجز للأنباء. خالد معه أخبار الرياضة بعد قليل. دمتم جميعا بخير.
10: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة
11: ثنية زينة.
12: ويجب على المترجلين باش يمشيو في الأماكن المخصة ليهم كما الأرصفة والحواشي الترابية والفضاءات المهيئة للغرض.
0: سبور نيوز.
11: 45 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث مونديال أمريكا كندا والمكسيك، ويوم أمس للأسف منتخب المغربي يخرج من دور متقدم للمونديال، والمنتخب الفرنسي ينهي مغامرة نظيره المغربي في المونديال المرة الثانية على التوالي بعد ما تغلب عليه بهدفين دون رد في المواجهة اللي جمعت بيناتهم يوم أمس ليحجز المنتخب الفرنسي مقعد في الدور نصف النهائي للمونديال، ويتبدد مع حلم المنتخب المغربي في التأهل. فرنسا أقصت المغرب في مونديال قطر 2022 وعادت يوم أمس تنتصر عليه بهدفين سجلهم كل من كيليان مبابي في دقيقة 60 وعثمان ديمبيلي في دقيقة 66 من المباراة. حارس ياسين بونو تصدى لركلة الجزاء نفذها كيليان مبابي في دقيقة 28. منتخب فرنسي سيواجه في نصف النهائي الفائز مباراة إسبانيا وبلجيكا اللي باش تدور اليوم انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس في لوس أنجلوس. نرجع إلى مباراة المغرب والمنتخب الفرنسي. محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي يتحدث عن هذه المباراة.
13: الحمد لله، هنا j'ai senti le groupe quand même très calme, très conscient aussi, conscient que qu'on ne veut pas s'arrêter là, que ok on est très fiers, très contents. On sait aussi que beaucoup de gens au Maroc sont fiers et dans le monde, et alhamdoulilah, mais ils ne veulent pas s'arrêter là, on veut plus. Nous on prépare le match sincèrement comme on a préparé les autres matchs, et puis surtout dans le travail quand on est avec le staff, on ne trouve pas ça anormal. C'est comme si c'était, on n'a pas rêvé, on voulait vraiment arriver là. Donc c'est quelque chose qui pour nous c'est normal, on s'était préparé pour ça, il n'y a pas de surexcitation.
11: نرجع بعد إلى التصريح محمد وهبي، طبعا مدرب المنتخب المغربي، وانتصار هام للمنتخب الفرنسي من المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي يترشح ويفوز المنتخب الفرنسي أمام المنتخب المغربي.

0: نواصل ونعطيكم برنامج الخاص بلقاية الأدوار المتقدمة من دور الخاص بالمونتيال المنتخب طبعا النرويج مع منتخب الانجلترا يوم 11 جويلية الدوار الربع النهائية يوم 12 جويلية منتخب الارجنتين المنتخب السويسرا طبعا في أدوار الربع النهائية قبل هذا كما قلت فلافيش اليوم الثمانية متاع الليل المنتخب الإسباني المنتخب البلجيكي. نواصل دائما في المونديال وأعلن جاسم راشد البوعيني رئيس الاتحاد القطري كرة القدم استقالته رسميا من منصب. والبوعيني قال في بيان على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي أنه يتقدم باستقالته بعد 3 سنوات خدم فيها كرئيس مجلس إدارة الاتحاد القطري لكرة القدم، وأضاف أنه كانت مرحلة مليئة بالتحديات لكن بالإصرار والإخلاص تحولت الطموحات إلى واقع، مؤكدا المصلحة العامة كانت وستظل فوق كل اعتبار ونوايا الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق، وتمنى تواصل مسيرة كرة القدم القطرية نحو المزيد من النجاح والتقدم والازدهار. استقالة بعد أيام خروج المنتخب القطري من الدور الأول لنهاية كأس العالم 2026 الجاري حاليا بأمريكا بعد تعادل مع سويسرا 1-1 وخسارة من كندا 6-0 والبوسنة والهرسك 3-0. أيضا من بين الاقتراحات اللي تقدم بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هنية بوريدة بطلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتمثل في زيادة عدد الفرق المشاركة في مختلف المسابقات القارية على أن يكون توزيع المقاعد وفقا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. على الصعيد الوطني طبعا نبيل كوكي هو المدرب الرسمي نادي الصفاقسي في انتظار طبعا الإعلان الرسمي ومقاليد الفنية للفريق للموسم الجديد، ومن المنتظر أن تعقد جلسة نهائية بين مسؤولي السياسات والمدرب من أجل استكمال المفاوضات ووضع المسيرة الأخيرة. يعني نبيل كوكي يستحب معه إطار فني يضم نادي النادر الهبيري وعبد الكريم النفطي في خطة مدربين مساعدين إلى جانب وليد بن حسين مدرب الحراس وقيس الغطاسي معد بدني، وانتظار طبعا كما قلت الإعلان الرسمي من إدارة السياسات. أيضا من بين الأخبار الخاصة بحمل حمامسوسة أعلن فريق عمل حمامسوسة عن تعيين محمد علي نفخة لقيادة الفريق، من المنتظر أن تنطلق تحضيرات بداية الموسم خلال الأسبوع المقبل. ونذكر محمد علي نفخة كان درب النجم الساحلي خلال الموسم المنقضي. اتحاد المنستيري أغلاق الاتحاد المنستيري يوم أمس ملف لاعب السابق حمزة جلاس نهائيا بمبلغ 18,750,000 دينار، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسوية مستحقات المدرب منتصر الوحيشي 40,000 دينار، اللاعب شياب الصالحي 25,000 دينار. وأكدت اللجنة المستقلة للنزاعات أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية خزينة النادي وتفادي أعباء مالية جديدة. في الإفريقي أعلن الإفريقي النادي الإفريقي عن التعاقد مع لاعب الشاب ريان الجبالي مدة 5 سنوات وذلك لدعم الرصيد البشري لفريق أكابر كرة القدم. أختم أخبار الرياضة باقتراب كريم ديمي نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني من انضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الموقع الإلكتروني الرسمي صحيفة ماركا الإسبانية ذكر أن برشلونة تواصل اتفاق شفهي مع لاعب الألماني فيما يجري حاليا مفاوضات مع دورتموند اتفاق على القيمة النهائية للصفقة. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحية مراد على مستوى تأمين الفني عودة هندا لسأتواصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية منعم أجمل على مستوى التنفيذ المرئي. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلامة الجميع إلى اللقاء.
1: سبور نيوز.
2: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

مرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي في قطوة، نهاركم زين، نهاركم أحلى الأيامات. خلنا نحكيه شوية على أجندة المهرجانات للناس اللي تحب تسهر. المهرجان الدولي للحمامات اللي يبدأ نهار 10 ويوفى نهار 16 جويليا، نهار 11 جويليا مسرحية فيغوز للمخرجة وفاة بوبي، نهار 12 جويليا حفل ظافر يوسف بعنوان شيراز، 13 جويليا حفل ياسمين حمدان، و14 جويليا عرض نوستالجيا لمهدي المولهي. مهرجان جاز بتبرقة تم الاختتام نتاعو نهار 9 جويليا، وهذه بتبيعة هنا نقول زيادة فما مهرجانات أخرى اللي هي تستحق أنه الإنسان يكون موجود فيها يتفرج ويتفرهد. مهرجان قرطاج الدولي اللي انطلق نهار 16 جويليا بحفل صابر الرباعي، وتتواصل السهرات حتى 18 جويليا شاب خالد، 20 جويليا زيادة فما The Jones Jackson، 21 جويليا نوردو، ومهرجان بنزرت الدولي ينطلق نهار 17 جويليا ببرنامج يجمع بين السهرات التونسية والعربية والعروض المسرحية والموسيقية. ليالي العبدلية اللي تتواصل السهرات الفنية يوميا خلال هذه الفترة بمشاركة فنانين تونسيين وعرب، هذه بتبيع سهراتنا في الجمعة هذه والجمعة القادمة. إن شاء الله الناس الكل تتفرهد، لأنه معروف الناس الكل احنا شو وين تتفرهدوا وين غيروا جو. عندنا كان المهرجانات في الصيفة، هذه تونس حافلة حافلة بمهرجاناتها التونسية والمهرجانات زادة اللي سنة نعاود نقول فما طبع فيها خاص انه ظهور الفنانين بالاغاني التونسية، وايضا نصيب الاسد النصيب الكبير بشكون للفنان التونسي باش يبرز في هذه المهرجانات. ظهر لي اللي ما هوش باش يبرز في المهرجانات السنة، واللي ما هوش باش يفرض روحه، واللي ما هوش باش يقدم الريبرتوار متاعه ولا حتى الاعادات للاغاني التونسية للقدماء، وقتها على الدنيا السليم ما فما حتى حل اخر. تعرفك اللي يقول لك هذه حلول الارض، انتهت حلول الارض، مازالت كان حلول السماء، ما عاش عندنا اكثر من هكا. فرصه كبيره للتوينسه اكيد فما تراك جيهم، لانه في الاخير جيت الفرصه هذه قبل المهرجانات بايامات، لكن في الاخير اللي عنده في صويته ما يقدم، واللي عنده في الريبرتوار ورصيده ما يقدم الاغاني، هذه فرصتكم الناس الكل فنانين الكل باش انكم تبرزوا وهنا تحضروا بقوه في مهرجاناتنا. وعلاش ليه ما تكونش الانطلاقه باش تكونوا موجودين في مهرجان قرطاج الدولي القادمه، حلم كل الفنانين. هذه سهرات المهرجانات، تحيه لكم الناس الكل، نورتونا. بعد شويه نرجع لكم وإن شاء الله نتواصل معاكم، لأنه عندنا برشا ضيوف، ابقوا معنا واسمعوا لأنه فما

0: 92.
1: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إذاعة سباقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
3: أهلا وسهلا،
4: نهاركم زين.
2: إذاعة سباقس
5: في الخدمة،
2: إذاعتكم
5: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
2: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
5: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
6: ألف تحية للناس الحقيقية
7: على موجاتنا، استمتع بالصيف
2: مد وجزر.
8: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.
9: خاصيات أهالي الجزر. هل سكان الجزر لهم عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم؟ هل سكان الجزر يتميزون عن باقي سكان البر بخصوصيات متفردة تهم التركيبة النفسية والسلوكيات الاجتماعية؟ في هذه الورقة نحاول أن نلامس هذه الأنثروبولوجيا الخاصة بأهل الجزر. فعلى سبيل المثال للحصر، يعرف عنهم أنهم حذرون دوما من المجهول القادم من البحر، لذلك لا تجدهم يسكنون على الشواطئ مباشرة، بل يتخيرون أماكن في قلب الجزيرة. وعادة ما تكون التجمعات السكنية الجزرية مصورة ومحروسة الأبواب، أما منازلهم الأولى فهي تشبه التحصينات الدفاعية. من الخاصيات الأخرى لأهالي الجزر أنهم يبنون ملاحمهم وموروثهم الشفوي الحكائي الشعبي على نحو مغاير، لأنهم عادة ما يحولون انتصاراتهم وانكساراتهم إلى أغان وأهزيج. أما علاقتهم بالبحر ففيها من الغرابة الكثير، يكون البحر في مخيالهم مصدرا من مصادر الخير والحياة والتبادل التجاري والسفر من أجل العمل وجلب الخيرات، وهو في الوقت نفسه أيضا يعتبر مصدرا من مصادر الخطر والمداهمة في أيام الحروب والقرصنة والغارات البحرية.
2: مد وجزر.
8: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

راس بلالك صعدة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلالك في سعادة تحيا للدايم ما تبخل

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين. نوصلوا للساعة الأخيرة من برنامج أحلى صباح، تحية لكم الناس الكل. اليوم باش نحكيوا على شخصية اللي هي مهمة جدا واللي هي صنعة الحدث ليمات هذوما. شو الفارق ما بين مواطن عادي جدا ومواطن إيجابي؟ المواطن العادي يعيش كما هو، عايش نهار بنهاره، مش هي مش نواصير لكل شيء في الدنيا هذية، خاصة بالنسبة للممتلكات العامة هذيك قولك رزق البليك، مش هي ساعات يخرب، مش هو اللي يضيف. أما إنك تلقى مواطن هو الإنسان اللي يقدم الإضافة، وهو الإنسان اللي كي توجع بلاده ويقول أنا بش نصلح وحدي، ميسرش حتى بسكيت، أما أنا نعاون، كي يغزر ويقول البلدية زعما ويني في الفترة هذية شجر ميتة في سخانة هذوما، الفضلات متراكمة حول الشجر هذوما، في نفس الوقت ما فما حتى حد يتحرك، شو لازمني نعمل؟ هنا عادل بالوردي غابري اتحرك، هو مواطن من مساكن وقال علاش ما نبدلش الوضع، اما بطريقتي انا الخاصه، شريت ستيرنا نتاع ماء وجيبها وسقى بها الشجر في السنتر فيل. عطوا نشوفوا التفاصيل كيفاش كانت. مرحبا بك يا عادل، اهلا وسهلا، نهارك زين عادل.
1: نهارك اسعد الايام، نهارك زين، عايشك
0: عادل. شو تعمل في الدنيا؟
1: انا والله نخدم في شركه فلاحيه، مسؤول في شركه فلاحيه ودرجين فلاح.
0: يعطيك صحة، فلاح ولد فلاح،
1: فلاح ولد فلاح،
0: أيوة. تحب الأرض، والأرض هكا قولوا احنا قطعة منك انت هذيك، علاش تغير عليها؟
1: الأرض والشجرة قطعة منا كلها احنا.
0: أكيد هذيك هو، احنا ما عادة نقولوا الناس الكل راهو فما حاجات محتاجة العناية منا احنا البشر، كيما الأرض، كيما الشجر، كيما العصافر تو في السخانة هذية تمدلهم انت حتى شربة ماء، راك انت ترحم كائن حي. هذوما الحاجات اللي برشا ناس يعملوها، لكن مش بطريقة انه كبيرة برشا، انه تكون في سنتر فيل يقول لك انا بحذية حمام، بحذية عصافر، مرة نحط في البركون الخبز، مرة نحط لهم ماء باش انا نسقيهم، يذوك روح. لكن في وسط سنتر فيل واني نسقي الشجر الكل، كيف صارت الحكاية هذية وخاصة على نفقتي الخاصة؟
1: والله شوف، احنا انا جيت متعدي نجا الشجرة محروقة صح،
0: اي
1: اكثر حاجة حزت في نفسي ان الشجرة اتحرقت،
0: حرقت بالشمس هذه اكيد.
1: لا لا لا لا، محروقه بفعل فاعل،
0: اي
1: بفعل فاعل، هذه امور امنيه احنا ما ندخلوش فيها، ما نعرفش. شفت الشجره محروقه، وليت مشيت شفت حالتها، لقيتها تعبه لا مالحت هي، وليت كريت صهريج من وزقيت الشجرات كلها هي، قلت احنا بقينا نزقوا الشجرات.
0: يعطيك الصحه، بديت بالشجره هذه وكملت الكل الشجر الموجودين.
1: الفكره من الاول جت على الشجره المحروقه،
0: وجعتك الشجرة هذيك كيفاش هي محروقة؟
1: كليتلها الصهريج تاع الماء وجبناه، جبته وزقينا بها، ولينا كملنا، يقولنا هيا نكملون هنا نزقوا الشجرات الكل مادام خاطر بلادنا، ما زقيناهاش احنا شكون باش يزقيها؟
0: يعطيك الصحة. ريتو الرسالة اللي وصلت توا من عادلة، إذا احنا ما سقيناش بلادنا شكون باش يسقيها؟ فما ناس تتعدى قدام الشجرة الميتة هذية ولا المحروقة عادي جدا، وكأنه مش حاجة مش تابعة لبلادها، بتبيع خارج دار وما عاش يهم وحد شيء. اي
1: احنا الشجرة حاجة منا، حاجة منا، لأن حاجة فينا لداخل الشجرة.
0: تعرف اللي انت في ظرف، خليني اقول ساعات، وليت مشهور برشا عادلة.
1: لا احنا ما نحبوش الشهرة، احنا نحبوا الفعل، فعل التونس
0: صح، حبوه عادل. السهريج هذية اللي كريتو انت بقديش كلفك فلوس؟
1: والله السهريج الواحد بثلاثين ألف.
0: أنت قديش ما خذيت من سهريج؟
1: ثلاثة. هي العملية، مش أنا ما حبيت التصوير، لا حبيت حتي، أنا كي جيت لقيت الشجرة محروقة، هذاك شي يلزمني نعمل، هذاك شي يلزمني نعمل، ما فهمش حتى فعلا نعملها غير أني نزقيها على الأقل ننقلوها.
0: عادل غابري، أنا متأكدة على لسان كل التوينسة يقولوا ربي كثر منك الناس، اذا منك انت مية في تونس رانا امورنا لباس.
1: ان شاء الله كلها تكون في خدمه تونس، وان شاء الله ربي كما نقولوا يدربها على السهل، ان شاء الله ربي يسهل لها تونس
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله المسؤول يحس بها.
0: هذا اللي ناقصين، احنا
1: ناقصين اللي ياخذ ديسيزيون، اللي ياخذ القرار، واللي ياخذ ناقصين، ما عندناش كون ياخذ القرار، وما عندناش كون، بلادنا حاله كلتها الزبله، بلادنا تشكي ربي.
0: رئيس البلدية في مساكن تحية لكم الكل، لكن في نفس الوقت عملوا لفتة للي صاير. إذا قلنا احنا شجر هكا ميتة، شجر عطشة، شجر خليت فليح يكري ثلاثة صهاريج ماء ويجي هو يسقي الشجر هذوما في السنتر فيل، صحيح راهو الفعل إيجابي برشا، وإحنا حبينا نثمنوه ونقولوا أهم ولاد تونس شنو يعملوا بالقليلة، يجمو يعملوا برشا حاجات مزيانة. أما في نفس الوقت زيدا رسالة للمسؤولين، يعيشكم عينكم على الولاية اللي أنتم موجودين عليها واللي أنتم تتوليوا حمايتها وأمنها، صحيح لكن زيدا رعايتها ورعاية كل ما فيها. شكرا لك، يعطيك الصحة عادل غابري. حبينا نقول لك قداناش فخورين بيك، حبيناك نكرموك زيدا اليوم في الماتينال في إذاعة صفاقس، نورتنا برشا، وإن شاء الله كل تونسي كيفك. شكرا، إلى اللقاء، يعيشك ربي يحفظك، شكرا وبسلامة. هذوما توينسا، هذوما توينسا اللي خافوا على تونس، هذوما توينسا اللي يقول لك تونس عزيزة وغالية مش بالكلام أما بالفعل. ربي كثر منكم الناس. 8:15 دقيقة، أحلى صباح مع هندا حتى لتسعة متاع صباح، نورتوني.

اليوم في ام جي عنا ارخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: يعرفوا اش معناتها بكالوريا وانتظار نتيجة البكالوريا، للي عديوا يعرفوا، واللي عديوا قديش من عام وعديوا قديش من سنة وبطبيعة عامين ثلاثة يقول لك استنزفت وين نعاود، حتى تلقاه ما نجحش على الاول اللي تيح كونترول به، يعدي قديش مرة ويقول لك ما عادش عندي قوة، ما عادش عندي السوفل، سي تعبت منيش مش نكمل. وهذا هو اللي صاير بارشا بارشا شباب اللي خسروا حياتهم على خاطر لحظة الضعف، لأنه مش قادرين يكملوا من أول وجديد. نسيوا المقولة واللي احنا تربين عليها لكل جواد كبوة، ونعرفوا روحيتنا خاصة كي نوصل مراحل عمرية متقدمة أنه حياتنا كلها اختبارات وكلها امتحانات، ونعرفوا امتحانات الحياة اللي تخلينا ننتصروا على الصعاب هذيك قوي عودنا وتخلينا نقف على ساقينا بقوة وزيدا نبنيه شخصيتنا. صحيح رو فما شخصيات هشة والإعادات هذي راهي تقويها أكثر وتعلمها، اللي ما فماش حاجة في الدنيا تجيب السهل، لكن تعرفوا ش معنيتها 7 مرات تعاود البكالوريا، يعني 7 مرات تقرأ ريفيزيون كاملة وعام كامل وانتي تقرأ في دروس وتعاود في الدروس هذيك وتكل وتمل بالإعادة. هذه واحد آلاف الساعات من العمر اللي هي قاعدة تمر في نفس المنهاج وفي نفس الدروس وانتي محنط فيهم، فماش حاجة أخرى جديدة انتي باش تتعلمها. الثاني انك تشوف فرحة أمك وبوك مؤجلة وفرحة العائلة بتبيع، لأنه ديما تتقص الفرحة في آخر لحظة، وانتي في الأخير عندك حلمة تخدم عليها عمر كامل وتحب توصل لها. الحلمة هذه تأجلت برشا مرات، احنا بالنظرة الضيقة نقولوا ما عنديش حظ، لا قريت وما لقيتش، اما ما نعرفوش اللي فما خبايا عند رب العالمين. رب العالمين يختار وقتاش لازم ننجحوا، المهم احنا نكونوا ادينا الواجب، اتعبنا وقرينا وعملنا جهدنا وما قصرناش. الحظ مشى معايا ولا لا هذيك حاجه اخرى، علي جيت بعد 7 مرات ربي اختار، ولحظه الاختيار فيها باش يتحل 1000 باب وباب. اليوم معايا خلود بن نصر، تلميذة البكالوريا اللي عاودت البكالوريا 7 مرات وامس في الكونترول، سمعت في الدار كلمة مبروك. ألف ألف مبروك خلود بن نصر، منورتنا، مرحبا بيك.
1: عايشك، يبارك فيك، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك خلود. سيبارشا انك تعدي 7 مرات، اكيد راهي مرهقة على الاخر.
1: على الاخر في نفس البلاصة معناها 7 سنين،
0: اي في نفس الليساء. بعد قريت ليبر اكيد.
1: اي بعد ليبر.
0: اي به ال7 سنين هذوما وانت تقرا في نفس الدروس، اقلقت ما جاتكش لحظه تقول لي باش نقص؟
1: بصراحه زيتني.
0: اي معروف. اي
1: زيتني. اي زيتني، اما نشوف هكا معناها في فرحه بابا وامي هكا والكل نفرحهم.
0: هذيك اللي هيك اللي الحافز اللي خليتك انت تكمل.
1: اي هذيك اللي خلتني معناها نكمل والكل.
0: اي خلود، 7 سنين انت تشوفهم نقصوا من عمرك ولا زيدوك في عمرك؟
1: ما نشوف، ربي معناها اختار كل انسان مش ينجح في الوقت المناسب وكهو، معناها شوف الوقت المناسب ليا وكهو.
0: انا بصراحة حبيت اليوم نقول لك راني نحييك على قوة الإرادة على قوة العزيمة، راه مش كل إنسان عنده قوتك وعنده عزيمتك وعنده حبك للعلم وإنك تأمن مستقبلك. ريت اليوم أنت، كان أستاذي يقول لي ويقول لنا الكل، يقول راه نهار آخر ما هو مش فيش قولكم في البكالوريا قديش من مرة عاودتوا باش يشوفوكم إطارات مهندسين معلمين طب صحفيين في أي مجال كان، يقولوا لك مثلا المهندس كذا طبيب كذا لافوكا كذا، ما مش بقول لك يرجع لك لتاريخك ويقول لك قديش عديت مرة من الباك، هذوكا زليت وعثرات تصير في الدنيا عادي إننا نتجاوزوها. شو علمتك الإعادات هذية في البكالوريا خلود؟
1: أول حاجة علمتني الصبر.
0: هاي يا صبر أيوب.
1: لا عندي صعبين برشا.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله. أيوة. وشو آخر؟
1: الله يفهم حاجة معنا يمكن تلخص الظروف الكل اللي عشتها والكل هي إنه معنا رجعت في قسم الطب النفسي 26 يوم كاملين.
0: معناتها هذا مش سهل، هذه حاجه اللي خليت لك خذيت لك من وقتك اكيد. اي وشو علاش شنو السبب؟
1: والله
0: ستريس
1: ستريس معناها، وكملت عليا القرايه معناها كي ما ننجحش والكل
0: وليت لك الصدمه.
1: ايه
0: هذيك علاش الوالده قالت لي راه قداش من مره تمرض وترقد في السبيطار.
1: ما نعديش
0: يا عاد انت في الاخير ما مش انت سبب، اما الظروف الصحيه اللي كانت هي سبب.
1: الحمد لله
0: خلود بحذيك الوالده ومش نرجع لك.
1: هيت الوالده
0: مرحبا بيها، اهلا وسهلا عسليمة، ألف مبروك، ونقول لك إن شاء الله يا ربي داركم ديما عامرة بالأفراح، وإن شاء الله يا ربي من نجاح لنجاح، والقديم ما فما كان نجاح في حياتك خلود بن ناصر. ألو عسليمة.
1: عسليمة
0: أهلا وسهلا بيكم، مرحبا
1: مرحبا بيكم الكل، ويعيشكم ويبارككم وكي فرحتوا بنتي ويفرحكم إن شاء الله.
0: هي عايشك الفرحة كيفاش كانت في الدار؟
1: والله يا نجم تقول ظلمتها شويه.
0: هنا لحظه الاعترافات، علاش ظلمتها؟ بهنا نجمو نطلبوا السماح.
1: مش بقصد، اما ما خليتهاش تفرح كيما اصحابها كيما
0: عليه.
1: كنت في السبيطار ومريضه انا وحالين.
0: ربي فرج عليك. إيه انت مش
1: هي كي تعدي في الدوار في البرانسيبال، ني دخلت السبيطار بالصدفه معناها. خرجت كي في الكنترول مي في السبيطار.
0: بيه في الكنترول انت في السبيطار تقول انت انا قصرت على خاطر ما تلهيتش بها؟
1: لا ازهر.
0: ام خلود شو اسمك قبل؟
1: خديجه.
0: خديجه بيه شوف باش نقول لك حاجه، انت ما فكرتش راني سنين اللي فاتوا الكل 6 سنين ولا 7 سنين كنت واقفه معاها ما سلمت فيها حتى لحظه؟ راهي صحتنا اذا غرت بينا مش مشكلتك انت.
1: مش نحكي لك صدق معناها اللي تحب معناها تعب معها اكثر اكثر اكثر اختي الكبيره، اختي الكبيره تعب.
0: ربي يحيي لكم، تحيه كبيره ليها هي.
1: تقرا عندها يعيش.
0: شو اسمها؟
1: شريفه.
0: شريفه مدام شريفه ربي يحييك وربي يحفظك انت واختك خديجه. اي حييها تحيه كبيره برشا، ربي يحفظكم الزوز
1: كلهم هما.
0: ريتوا العائله، ريت العائله كي تبدا يد واحده، هذه هي الحاجه اللي تفرح. انت بالعكس في موقف كيف هذه شفت اخواتك وقفوا معك، وقفوا مع بنتك.
1: الاولاد اخواتي كلهم
0: ما سلموش فيها. امي خديجه نقول لك ربي يحفظك، ربي يطول في عمرك، ان شاء الله تشوفها وهي واخذه الدكتوراه وهي ناجحه في حياتها، هذا هو الاساس. وبعد شويه تنغديو بعتيني زغروت عاد انت لبنتك باش تفرحها اكثر.
1: ما
0: تعرفش تزغر، تنحطوا لك بعد غنيه مبروك هذيك بالاساس. شكرا ليك والف مبروك، الف الف مبروك يا عايشك. نرجع لخلود يا عايشك يا خلود، نرجع لك مره اخرى. خلود مرحبا.
1: مرحبا
0: يا خلود، حبيت نقول لك رانا هنا فخورين بيك، راهو اللي تعبتوا انت ولا مرضتوا انت في السنوات الفايته واللي تقويت على المرضى نتاعك وما هوش كان منك تقصير منك، بالعكس انت عطيت اكثر من جهدك، لكن في الاخير الصحه هي اللي غرت بيك، وفي الاخير ربي توج كل تعبك بالنجاح. الف الف مبروك. وشو ناويه تو انت تعمل؟ شو ناويه تختار خلود؟
1: هو سكوري مش عالي برشا معناها
0: ما يهمش. اي ما نقفوش فيها
1: السيونس معناها خاطر اكثر حاجه نفهم فيها هي السيونس.
0: ربي نجحك
1: ان شاء الله. عايشك
0: دهنينا القلبيه من اسره اذاعه صفاقس الكل واكيد متوينسه الكل لخلود بن ناصر، والف الف مبروك لك انت. وهي الاغنيه سمعوها لك هذه حل هكا على اخر صوتها في الدار وفرح بها العائله كامله. مبروك والف مبروك خلود بن ناصر.
1: عايشك.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد شابوان سانسيل 600 ملليلتر 5990 في 8690 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. مازلنا مع ضيوف الصباح, وضيوف الصباح أكيد كل واحد وعنده رسالة باش نقدموها من خلاله للناس اللي تسمع فينا. أنا ديما بصراحة نقول لكم في اختياري للضيوف نمشي للضيف اللي عنده وزنه ثقله إنسانيا, الضيف اللي في قلبه رحمة ومنسوب الرحمة كبير برشا. كنقول الضيف هذية باش يعطي إضافة للناس اللي يسمعوا فيها, هذيك اللي نجري له هو الأول, لأنه باش يعطينا برشا دروس في الدنيا وزيدة باش يقول لنا مازال الخير في الدنيا. الطبيبة هذية اللي باش ناخذها أنا توا هي طبيبة في ظروف طبيعية كانت فيها مطر وريح, ما كانتش في دارها, خرجت من دارها وأنقذت مريضة في وقت حرج وكيلومترات جيتهم وبكل محبة وسياسة سياسة المريضة هذيك, وحكيت معها والمريضة تعلقت بها وولت عندها عنصر من العائلة. أنا كيف نشوف الطبيب كيف نهكا مش نرفع له القبعة أكهو, نقول هذا طبيب اللي قلنا عليه قبل الرحمة وملكة الرحمة وحكينا عليهم برشا وعشقناهم من صغرتنا, وهذوما نوعية الطب اللي ليجروا على فلوس وليتجروا في مريض, وسامحوني ما بين ظفرين لأنه في الأخير راني ما نعممش, أما نثمن ونقيم ونقول برافو ونقول قديش أحنا ممتنين للنوعية هذية المتأصلة من الأطباء. مرحبا بطبيبتنا النفسانية أخصائية في الطب النفسي والعلاج النفسي اللي هي الدكتورة مها بجار. مرحبا بيك, أهلا وسهلا ونورتنا اليوم في أحلى صباح في إذاعة صفاقس.
1: يعيشك مدام هندة, صباح النور ليك وجميع مستمعي إذاعة صفاقس. ميرسي, يعيشك على المقدمة اللي قدمتها لي
0: وانت تسحقها,
1: وهذه خدمتنا وان شاء الله نكونوا في مستوى ان شاء الله انتظارات المرضى نتاعنا الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله على كل انا راني لوش على الفرصة, نقصت على الفرصة الموضوع قلت طبيبة هذية تسحق انه الواحد يقولها برافو وشكرا ويكرمها في المباشر وتستحق كل خير. لذلك انا عندي موضوع دكتورة اللي هو حكينا فيه واللي قلت لك قديش مهم ان نحكيه فيهم. احنا بطبيعة ما حكيه ديما على رويحنا, راسي وجعني, طلعت لي سخانة, قربت جيت سخانة الطقس تبدل ولينا نفكروا طلع لي تونسيون, التونسيون وعرفنا كيش نتعاملوا معها, السكر وكيف كيف. اما في درجة السخانة هذية فما امراض اللي هي منسية وناس زيدة منسيين اللي احنا ما نحكيوش عليهم. الناس هذوما اللي عندهم مثلا انا نسميه اضطراب في المزاج, اما انت بس صلح لي, اللي هما مش مزاجيين كما قلت صباح يقول لك نهار صباح الخير ونهار ما يقول لكش, هذيك ربي كثر منهم الناس ما يقلقش انت تربح اجر. اما في الاخير نوعية من الناس هذوما اللي المزاج نتاعهم متقلب, شنو نسميوهم؟ واكيد فما دويات ياخذوهم في الفترة هذية وتبدا سخانه تاثر فيهم, يلزم ياخذوا احتياطات. اليوم انت باش تعطينا الاحتياطات للناس هذوما كيفاش يتعاملوا في الفتره هذيا ومع الدواء نتاعهم وكيفاش يحميوا رويحهم والعائله المحيطه نتاعهم زاده كيفاش لازمها تتعامل معاهم. تفضل دكتوره مها بجار.
1: يعيشك,
0: مرحبا.
1: حسب ما فهمت من كلامك انت تحكي على مرض المزاج, يعني مرض ثنائي القطب.
0: ايوه,
1: هذه المرض كما قلت انت, يعطيك الصحه في التعليق نتاعك, قلت مش نهار بنهار, ما هذه مرض ينجم جينا فترات نتاع اكتئاب. اكتئاب مش بنهار ولا بنهارين, هذه اكتئاب يدوم اكثر من 15 يوم ويتعاود برشا مرات بكو ديبيزود دونك موان دو, وينجم يكون معاهم فترات من الهوس يعني نشاط مفرط نشاط مفرط وفرحة أكثر من العادة.
0: خلني قف شوية إنه سامحني باش نتفاعل شوية, لأنه الناس يسمع فيها يقول لك أنا نجم منش في أفضل حالتي, نمر بحالات صعبة في حياتي, نلقى روحي منعزل, نلقى روحي قليل كلام, هذي نسميوها اكتئاب.
1: هو انت معناتها انت والفتره اللي مر بها وفما شي حاجات اخرين معني عوارض اخرين معاهم معناها, اما هذم اهم العوارض انه واحد بيولي معين وفي شيء محلل وشيء منعزل على العباد. دونك نكملوا نزيدوا نشوفوا فما عوارض اخرين كيما نقص في الشهيه ولا كثره الشهيه, نقص في النوم ولا بالعكس كثره النوم, نقص في التركيز, نقص في الذاكره, بس يربط في الذكرى. دونك نشخصوا مع تحسب نشوفوا المريض ونشخصوا حالته وبعد نجم نقولوا هذه حالة اكتئاب ولا لا.
0: به قلنا احنا الانسان هذا المريض بتبيع باش يقعد كان جور مريض ومن بعد باش تتعود له الحالة.
1: نجم تتعود له الحالة خاصة إذا كان ما يشربش دواء وما يتبعش طبيبه ونصايح نتاعو.
0: التصرفات شنية اللي تظهر عليه في الدار مثلا باش نفهموها احنا ونفهموا المرضى نتاعو؟
1: في حالة الاكتئاب يبدأ معينه في شيء ما عادش يحب يقعد مع العائلة، الحاجات اللي عادة مستانس يعملها ويشيخ عليها ما عادش يعنيولو، ماذا بيه ديما في الفرش ما يحكي مع حد منعزل كما قلت لك، الماكلة نتاعو الأكثرية يولي تتزاد الشيء مش كيما الديبرسيون عند مش كيما حالة الاكتئاب عند
0: الماكلة.
1: اي بالعكس فما شكون بالعكس تزيد له شهية اكثر وفما شكون يزيد له اكثر النوم واللي يرقد بزيد
0: يهرب للنوم
1: مثلو فوالا ملجا اكزاكتومون دونك يولي ملجا انه باش يبعد على العباد وحتى النشاطات اللي كانوا قبل اللي فرهدوا كل شيء زاد ما عادش يعني له ما عادش يحب يمشي لهم يعني.
0: بثنائي القطب هكا نسميوها أو المزاجي بطريقتنا احنا اللي نفسروها في الدنيا يبدأ في قمة فرحته بعدي في ساعة يتحول لقمة الغضب.
1: شو هو انت والفترة انت والحالة معناتها والابيزود معناها في فترة في فترة الاكتئاب فما الحزن وفما زاد الغضب نسميه احنا ليغيتابيليتي على موندغ فرستراسيون مع اقل ضغط ينجم ينفعل. هذيك علاش احنا العائلة سيرتو وقت السخانة وكلهم نقولوا لهم يردوا بالهم معناتها ويحاولوا يتفاداوا المشاحنات خاطر ديجا السخانة تزيد شوية تقلق شوية.
0: شو ما تقلق وراء عادة المرضى النفسانيين دي ما يتقلقوا في فترة سخانة كيفاش انا نتفادى المشاحنات؟ شو نخليه يعمل اللي يحب ونقعد نتفرج؟
1: لا بيان سور احنا باش العائلة باش تكون واقفة معه وبتحاول انها تحاضي وتفهموا وتعاونوا معناتها شنو تنصحوا تحاول تعاونوا باش يعبي حتى الوقت الفراغ نتاعو في مثلا تعاونوا باش ما يخرج وقت الشمس مثلا بين العشرة والأربعة قايلة وكل باش خاطر يزيد يتقلق في الشمس ونجم المرضى تزيد به من شيرة ومن شيرة أخرى الدويات زادا ينجموا يقلقوا مع التعرض لأشعة الشمس نجم يجيهم لطفة ضربة شمس ولا يسمعوا بعض الدويات تقلق. طبعا هنا دور العائلة يظهر أنه يحاولوا يلهيهم يحاولوا يقعدوا معهم شوية العشية كي تبرد شوية الدنيا فيها بيس يعملوا حتى يخرجوا يعملوا ماغش نحكيوا معهم باش هكا نحاولوا نسيسوهم باش يتحسنوا بيان سور باش يعاونوهم زادة حتى باش ياخذوا دويات مخاطر ريكسيف في مرض ثنائي القطب الأكثرية المرضى يمشي يعني دي زيبيزود اللي يجيو نتاع فرحة ويعني يحس بروحه لاباس وبرا برشا مرضى للأسف يقول لك أنا بريت وينحي دواء وهذيك أكبر غلطة ينجم يعملها المريض في الفترة هذه خاطر من بعد تنجم ترجع عليه يرجع يتنكس ويرجع يمرض للأسف وبعد هالفرحة هذه ينجم تتبعها فترة متاع حالة اكتئاب كبيرة ما غير دواء معناها
0: معناتها خلينا احنا نقولوا يتفاقم المرضى هذه أكثر وأكثر هذيك علاش لازم الدواء ديما في وقتها نعندوه ولا ما نعندوش ساعات المريض هذي على خاطر في الأخير أنا ديما نقول فما طاقة احتمال راهو معاناة كبيرة الإنسان يعيشها اللي عنده شكون مريض في الدار ساعات راهو يسلم ويقول لك هي تنسيس أما راهو زيد اللي يعتنيه بيه الأسرة عندهم طاقة توفى شارجة تيح شو لازم يعملوا وقتها؟
1: هو كلامك صحيح ونسمنوا دور العائلة في الإحاطة بالمريض النفسي وماهوش ساهل باش يقفوا مع الفرد هذايا اللي قلق على خاطر كما قلت هما بيدهم ينجموا يدعبوا وينجموا يجيهم حتى حالات من الاكتئاب معناتها ويتقلقوا ولهنا يجي دور الطبيب النفساني في الإحاطة بالدور في الإحاطة بالأفراد العائلة ولا بالفرد اللي لاهي بالمريض هذية وتوجيهه كيفاش باش يتعامل مع مريضه. بيان سور مش اي حاجة نمشي معه في الخط اوكي وباهي وميساج. بيان سور كي فما دواء يزمو يشربو فما حاجات مثلا كيما قلت في الخروج في انو يلهي وكل شيء لهنا يزمو يحاول مثلا شي يحكي معه اما بهدوء ما غير مشاحنات بشوية بشوية لين المريض يقتنع.
0: شكرا لك دكتورة مهابة جار، طليلتك ودردشتك حلوة برش. على كل احنا وصلنا توا نصيح للناس الكل، شكرا لك وان شاء الله ربي كثر من امثالك وربي يحفظك.
1: عايشك ربي يخليك.
0: الى اللقاء وبسلامة، نهارك فلو ياسمين. شكرا شكرا دكتورة مهابة جار اللي هي اخصائية في الطب النفسي والعلاج النفسي، وهذوما الناس المنسية واللي لازم عيننا تبقى عليهم لانه ما عندهمش حتى دخل باش يكونوا مرضى بالمرض هذوما. حبوا يكونوا ناس لباس كيما احنا الناس الكل، لكن المرض اختارهم، واذا اختارهم المرض ما نزيدوش عليهم احنا ونقولوا هما يعاندوا هما ما يحبوش يسمعوا الكلام. لا، هما ماذا بيهم يسمعوا الكلام وماذا بيهم ما يكونوش في انفعالات كبيره، لكن هذا المرض هو اللي يتحكم فيهم، ربي يشفيهم الناس الكل. مرحبا بكم الناس الكل، اليوم سخانه باش تكون مرتفعه برشا، ردوا بالكم على روحكم. 10 درجات باش تزيد ما بين اليوم وغدوه وبعد غدوه، حافظوا على انفسكم. اللي عنده شكون مريض نفسي ويشرب في الدواء ما يخرجوش في السخانه على خاطر تاثر عليه درجه السخانه هذه وتخليه في البيك وتقوى زيادة مرضته، وزيادة الدواء يجم ياثر حتى على البشره نتاعه وتكحل، وزيادة بالنسبه للناس الاخرين يجموا يتقلقوا برشا برشا اللي عندهم الامراض الاخرى المزمنه. ربي يشفي الناس الكل، تحيه ليكم ونهاركم زين. هندا معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. بعد شوية باش نحكيو على حزام الأمان اللي نسيه واللي مش عامل له حساب. يبقى معانا ويسمع التفاصيل.

0: آخر ضيف لنا في أحلى صباح في ذات سفاقس اليوم هو رئيس المكتب الجهوي للسلامة المرورية سي لطفي غربال. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا اليوم.
1: صباح النور والفل والياسمين ليك ولكل مستمعات ومستمعي ذات سفاقس، نهاركم زين وطريق السلامة للجميع إن شاء الله.
0: طريق السلامة للناس الكل ونورتنا برشا. واليوم حبينا نحكيه سي لطفي على الحملة اللي صايرة توا على حزام الأمان. تعرف احنا في البداية كحكينا على حزام الأمان كانت الاهتمام برشا والخوف من الخطيئة، ومن بعد رجعنا بالتوالي المشكلة ولينا سلمنا ولعات حزام الأمان ولا فكرنا في أمين أرواحنا وأيضا في أرواح الناس الأخرين اللي هما في الكياسات. شنو الحكاية؟
1: والله صحيح، هو راهو معناها كل إصلاح يتطلب على الأول بطبيعة الحال وضع تشريع ضرورية لكل معناها منظومة، ومع التشريع يلزم تتزامن الردع والتحسيس في نفس الوقت. التشريع موضوعة وموجودة منذ 2017، وقع إقرار معناه إجبارية حزام الأمان بالنسبة للركاب المقاعد الأمامية، ومنذ 2018 بالنسبة للركاب المقاعد الخلفية، إلا أنه مع الأسف وقت اللي يكثر الشيء في المخالفات وفي عدم احترام معناها القواعد المرورية يولي تم برشة تسيب، ويولي تم معناها إخلالات في المنظومة مالوريزمون، وهذا يراه نتيجة جهل برشة ناس بضرورة وضع حزام الأمان، لأنه راه حزام الأمان موش عقوبة،
0: ميسيرش نعرفه مش عقوبة، أما هو أمان لهم هما هي تنفسروا لهم. أنت أكيد في حكاية السلامة هذه الصحية زيدة عندك ما تقول. إذا نقولوا احنا حزام الأمان كي نربطوه شنو فينا؟ ضربة ما تجيش قوية صحيح، لكن شنو يحمي من البدن، الراس البدن كامل كيفاش؟ مش نزيد نقولوا لهم راه مهم برشا للناس اللي تسمع فينا تو اللي تقعد تسوق في الثنية.
1: شوف، راهو كل عربة أو كل معناها حاجة تجري تمشي في الكيس تكتسب بسرعة، راهي في نفس الوقت ما قواعد فيزيائية موجودة في هالدنيا وهي اللي تسير كل شيء، كما الجاذبية، كما القوة النافذة، كما القوة الدافعة، ثم ما يسمى بالقوة الدافعة هذه واللي تسمى بالفرنساوي الانرجي سينيتيك، هي اللي تكون موجودة في بدن الإنسان السائق وإلا المرافق وإلا أي شيء يمكن يكون موجود في العربة هذيك، حتى الساكن تاعك، حتى قضيته وحطيت على الكرسي، فإنها تكتسب قوة دفع. قوة الدفع هذه الخطر فيها هو في حالة الاصطدام الجبهي لا قدر الله، وقوف فجئي نتيجة لحادث المرور، فإنه برشا ناس ما تعرفش أنه في سرعة 50 كيلومتر في الساعة، فإنه الوزن أي شيء موجود في الكهرباء يتضاعف حوالي 15 مرة، وفي سرعة 100 كيلومتر في الساعة فإن وزن يتضاعف في حدود 30 مرة، بمعنى أنه سائق يوزن 70 كيلو راهو وقت اللي يصطدم بشجرة لا قدر الله، ولا بكميون ويقف في الكياس ولا بساس، فإنه الوزن متاعه هكا 70 كيلو يوليه قذيفة مدفعية تعادل تقريب زوز أسنان 2100 كيلو. هل 2100 كيلو هذوما راهو ما يقدر حتى شيء يوقفهم إلا حزام الأمان اللي هو مجعول باش يوقف إلى حد 3200 كيلو جرام، وبالتالي راهو أمان للإنسان. وهذا بين ضفرين نقول أنه ثم خطأ تشريعي كبير أنه أعفى بعض الناس أو بعض المهن من وجوب وضع حزام الأمان. راهو الانرجي سينيتيك هذه لا تستثني أحدا، وتصور حتى ساكن تاعك أنت يا هند حطته بجنبك على الكرسي معناها يوزن 4 كيلو، فتصور الأربعة كيلو يتضاعف في حدود 100 كيلومتر في الساعة 30 مرة، معناه باش نقول لك انه راهو
0: مشكلة كبيرة، الأمر مش سهل كيما نتخيلوه.
1: شفت الأمر راهو تم قواعد فيزيائية تنظم حركة الجولان على الطريق وتنظم كل شيء في هالدنيا، يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار. هذايا ضروري جدا أنه نلتزم بحزام الأمان، راهو الحياة متاعنا مرهونة بهك الشيء هذاك. وديما نقول راهو حزام الأمان هو جزء من الأمان، مش الأمان كامل، لأنه حزام الأمان في يشدك أنت، يشدك البدن متاعك، يحميك. لكن راهو في بعض الأحيان مع الأسف تلقى حوادث طرقات، ناس متوفية على الطريق وما تلقاش عنده حتى قطرة دم. عليش؟ على خاطر العملية صارت في الداخل. هيك عليش حزام الأمان راهو يحمي إلى حدود 50-55% من الوفاة فقط، والباقي عليش باقي على خاطر عنا في البدن متاعنا الداخل، عنا قلب وعنا كلاوي وعنا رواري وعنا مخ، وهذو ما الكلهم راهو ما عندهمش حزام الأمان، لكنهم معناها الانرجي سينيتيك تكون موجودة فيهم، وبالتالي في حالة الاصطدام الفجئي هل الأورغان متاعنا الداخلية يجم يكون فيها معناها إكلاتون دوكور، يجم يكون فيها ديشيرير متاع العروق.
0: إذا إن شاء الله نحكي في الموضوع بأكثر تفاصيل مرة أخرى، لأنه توقيت الإميسيون في احنا نقول لكم حزام الأمان ضرورة، ما هويش لا حاجة كمالية. تحية كبيرة ليك سي لطفي غربيل، نورتنا برشا، يعيشك شاء الله نارجزين، وإن شاء الله سالمين الناس الكل. هند الأسود تحييكم، عديت معكم الماتينال السمح معاكم أنتم مستمعينا. تحية كبيرة لكيب الموجود معايا مراد الحاج قاسم، مخرجنا الفني، مخرجنا التلفزيا وديجيتال هو دكتور منعم جمل، وأكيد في الستاندار زملائنا اللي في الستاندار نحييهم تحية كبيرة الكل. نقول لكم نهاركم زين بسلامة، بعد شوية باش يكون معاكم المشوار زيدا مع قسم الأخبار سمير الحسيني بعد حنين.

0: 40 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل، والريح تكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل بعد الظهر، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. بلغت نسبة النجاح في بكالوريا 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة التي سجلت نسبة نجاح تقدر ب 46.95%. يتوصل انقطاع التيار الكهربائي اليوم إلى منتصف النهار بمعتمدية منزل شاكر منطقة التربة، كما ينقطع غدا من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. أكدت رئيسة الحكومة خلال الاشتراف على اجتماع مجلس الوزراء على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، مشددة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة. في العالم، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية، وهي تحتفظ بقائمة أهداف في إيران كورقة ضغط. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميه المنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 370 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم باندلاع حرائق غابات في وقت متأخر أمس في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام العاشرة. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم من 10 حتى 12 جويليا. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوص تتركب بثلاثه وضعيات مختلفه، 79 دينار في عوض 179 دينار. ام جي، اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي متاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.

0: بطيبته
1: صيف عالكيف
0: هو شمس والسرم
2: صيف عالكيف
3: هي صوت الموج يغني
0: استمتع بالصيف
4: على موجاتنا
0: إذاعة سبرقس
1: في الخدمة
0: ألو
5: ألو إذاعة
0: في الخدمة

يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار على كل مستمعينا ومستمعاتنا. مرحبا بكم في عدد جديد من في الخدمة. في الخدمة اليوم الجمعة هو مخصص للصحة وما أدرك ما الصحة. هذاك عليش كل عادة نختار لكم مواضيع. مزيدا نقول لكم مرحبا بمكالماتكم على 70-164-280 فيما يخص خدمتكم الصحية. تحبوا توصلوا صوتكم، مرحبا بكم الناس الكل. احنا من توا حتى العشاء متاع الصباح هذا الفضاء مفتوح ليكم، ولكن زيدا في نفس الوقت نحاولوا نكونوا قراب ليكم ونقدموا لكم الخدمة المفيدة الصحية اللازمة. اليوم مش نحكيه خطر في ظل ارتفاع درجة الحرارة الكبير هذي، منجموش ما نحكيوش على الوقاية من هالحرارة هذي وارتفاع درجة الحرارة، لكن خاصة زيدا ما ننساوش لانه في الطقس هذي ومع درجة الحرارة اللي ارتفع تكثر خروج الحشرات السامة، خاصة كي تلقى بلاصة فيها ماء بلاصة فيها، فأكيد تخرج تحبية بنفسها تبحث عن الماء، تبحث على أنها تلطف من الجو. نفس الشيء هذي هو اللي نخافوا منه، هذيك علش مش نحكيه عليها لطاقة العقرب والحشرات السامة بصفة عامة، لأنه نخافوا منها وقبل حتى ما يدخل أوسو لازم نكونوا نظمنا رويحنا واخذينا كل سبل الوقاية، وإن شاء الله صيف الصحة والعافية للجميع. ملا مرحبا بكم أكيد مراد حش قاسم اليوم هو مخرجنا، يتمنى لكم الصحة والعافية للجميع. يسر الغربي على مستوى الإخراج الديجيتال هي ودكتور منعم جمل منورينا، إن شاء الله صبحهم أحلى صبيح. فريد عبد الجويد يقول لكم مرحبا بمكالمتكم 70-164-280، مرحبا بكل مكالمتكم الهاتفية. وهذه حنين بنجمع على مستوى الإعداد والتقديم، تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتعها على أمواج إذاعة صفاقس، سيبها على الله هكا يقول أحسين الجسمي. إذا بديت لقنا مرحبا بكم النسيكم.

0: صباح جميل كل المستمعات والمستمعين، ان شاء الله بالرزق الوفير لكل الناس. مرحبا بكم في الخدمه، واليوم في الخدمه الصحيه. سعيده جدا انكم حاضره بحضية دكتور فتحي باشا، مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بصفاقس والمكلف بتسيير الصحه الجامعيه والمدرسيه، راجع بالنظر للمندوبيه الجهويه للصحه بصفاقس. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور، منورنا.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير مستمعين الكل، مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم طيب،
0: يعيشك ان شاء الله، نهارك مليان بالخير ان شاء الله. دكتور، ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج، ديما نقولوا راهو قد ما نحتاطوا راهو نسلموا باذن الله.
1: طبيعي الوقايه هي اساس العلاج، الوقايه خد 80% من الخدمه الصحيه هي وقائيه.
0: دونك
1: اذا كانت خذينا الوقايه كما يفوا في جميع الميادين، دونك بحول الله ما نتعداوش للعلاج
0: بالفعل
1: في كل الدومين، طول الدومين موجودين
0: بالفعل طبعا. بالفعل. وإحنا هذه المجال اللي مش نزيدوا نسلطوا عليه الأضواء اليوم هي ارتفاع درجة الحرارة الكبير برشا، وهذه هي نقولوا إحنا معها ارتفاع درجة الحرارة تظهر لنا برشا أشياء. أولا لازم نردوا بين من الحرارة، أما خاصة خاطر كي تبدأ الطقس سخون الناس تخرج تحب ترقد البرا في الفيراندا، يطلعوا من عشنا وين ما يجي الإنسان خاطره مرهق وتعبين يرقد
1: يستسهل.
0: العشية نحبوا نبردوا الدنيا، نصبوا الماء بكثرة باش نحبوا نبردوا الدنيا، في حين تجم تكون فما حشرات اللي هي تغتنم الفرصة. فهذه تفاصيل نعيشوها يومية، لكن خاصة مع درجات ارتفاع درجات الحرارة نقولوا زيدوا ردوا بالكم أكثر، مش هكا دكتور فتحي؟
1: شيء طبيعي، هما زوز مواضيع جمعتهم في موضوع واحد، احنا مش
0: نبداو خاصة
1: مش نبداو بالموضوع دونك عندنا زوز مواضيع مش حكوا فيهم. موضوع لدغات العقرب والثعابين، حشاكم ان شاء الله تكون العباد كلها لاباس،
0: ربي يسلم الناس الكل.
1: الوقاية من ارتفاع درجات الحرارة والسخانة، اللي معهد الوطني للرصد الجوي قال ان السخانة مش تطلع برشا، دونك فما ريسك باش تكون السخانة قوية، دونك ياخذوا بحث الاجراءات الوقائيه تفاديا لضربه الشمس، تفاديا للحروق، تفاديا لكل حاجه. دونك الموضوع الرئيسي نتاعنا الاولاني هو الوقايه من لدغه العقرب والثعابين. دونك شنو العقرب؟ العقرب هي حشره سامه، دونك وين مش تكون تعيش؟ مش تعيش في مش تخرج في الصيف، الاكثريه نتاعها نعرفوها تخرج في الصيف، هي وين تبقى؟ تقع تحت الحجر، تقع في الحيوط اللي ماهيش مليقه، اللي فيها شقوق، فيها حاجه، تقع في الطوابي، دونك في البلايص اللي تحتميه هي كيف كيف من اشعه الشمس. وقتاش تخرج هي؟
0: تخرج
1: وقت تتبرد الدنيا، كي يقول لك العشيه وكجانا شويه برود، هي مش تبدا تخرج تتبرد كيف نحن كيف كيف، دونك انت مش تخرج تتبرد، هي مش تخرج تتبرد، دونك هكا وين الريسك اللي يكون موجود. دونك لدغه العقرب الوقايه نتاعها عندنا عده مراحل، فما وقاية جماعية، دونك
0: للمجموعة
1: كاملة. دونك هي كيما خرجت البلاغ نتاع وزارة الصحة، نظف مكانك تضمن أمانك. دونك بلاغ وزارة الصحة موجود للوقاية من لدغة العقرب والثعابين، نظف مكانك تضمن أمانك. دونك شو معناتها؟ معناتها نظفوا المحيط نتاع المسكن نتاعنا، محيط وين نعيشوا، وين نقعد، وين كل شيء. دونك هيك أول مرحلة للوقاية من لدغة العقرب. دونك شو معناتها؟ معناتها نحيوا الحجر، الحصى، هكا اللي يلمد شو اسمه الاعشاب، باش اللي عنده حيوانات يلمد الاعشاب يخليهم للصيف، خاطر في الصيف ما فماش، دونك لحمت هكا وين نقعد فيهم. العقرب، الحجاره، الفضلات نتاع
0: ردم البناء،
1: ردم البناء يكونش في محيط الدار، هكا الكل يزمو يبعد يبعد شويه. كيف كيف الفضلات المنزليه ما خليوش بحذا الدار، كيف كيف يلزمها تبعد شويه. اذا كان الدار ماهيش مليقه البني القديم، سيرتو هكا البني بالحجر القديم، تلقى فيه الشقوق، فيه هكا الثغرات، هي وين تهكا وين تلقى وين تعشش. دونك هذا الكل نحاولوا انهم نتفاداهم، هذه يكون مرحله اولى. دونك نظف المحيط نتاعك بحول الله، العقرب ما تجمش تقرب.
0: نقولوا نظف جنيب دارك كاملين،
1: دارك ودارك
0: ودارك لا دارك كتحصيل حاصل،
1: فما ديار قدم، فما البني القديم وكل شيء. دونك فيه فما هكا بين الحجر والحجر تلقى هكا الثغرات، تلقى هكا الشقوق، هي هكا وين تلقى وين تعشش. دونك هذوما الكل نحاولوا نظفهم. دونك نظف مكانك تضمن امانك، هكا دونك المحيط نتاع الدار الكل، الشقوق تتسكر، البورتور نتاع الدار يتنحى ينظف بالباهي، الفضلات تبعد، الحجاره، الاركان يسموه ردم نتاع البني نتاع الكل يجم ويبعد. هذه في مرحله اولى. مرحله ثانيه اللي عنده قولوا الارياف، اللي عنده الارض، عنده واسع، عنده كل شيء، نجم يربي الحيوانات كالدواجن، البط والدجاج وكل. دونك هذا هو يتقات من الحشرات هذوما. دونك هيك هو سي لو بريداتور، هو ياكل الحشرات هذوما.
0: دونك سي هيك صمم الامان نتاعو.
1: بالنسبه للي نجم يربيها، حتى تقول لي في سقف في عماره
0: اي لا ما تنجمش.
1: دونك الاماكن اللي نجموا يربيوا فيها الدواجن هذوما الدجاج والبط، سيرتو الدجاج والبط. دونك مش نحي لك، هو يتقات بالحشرات هذيا. دونك مش يحاول انه امان. دونك يسيبها في الجدان نتاعو، يسيبها في الارض نتاعو، باش تكون هي الاساس للضمان الوقايه من لذات العقرب.
0: ممتاز.
1: دونك هذه الناحيه الجماعيه. في الناحيه الفرديه، دونك الانسان مش يخرج، سيرتو مش يخرج بالليل، ما يخرجش بشلاكة بالصباط، اون سي جامي، سيرتو يكون بقى ظالمه. اذا كان بقى ظالمه برشا ما فماش اناره، يستعمل لومب تورش يضوي شويه قدامه. مش يلبس صباط وما يلبسوش ديريكت، يحاول ينظف قبل ما يلبس، اون سي جامي. الفراش نتاعو مش يرقد، سيرتو كان في الصيف اللي يرقدوا في الفيرانديات ويرقدوا في البرود وكل شيء. دونك يحاول ينظف الفرش نتاعو قبل ما يرقد فيه. كيف كيف ليدرا الملاحف اللي مش يترتب بهم. دونك ما تقولش انه نظيفه خرجتها من البيت وخليتها غادي، اون سي جامي. دونك الواحد هذا احتياط،
0: احتياط
1: احتياط وقائي. دونك هذه المرحله الاولى. دونك اذا كان عملنا هذوما الكل ولا قدر الله واحد تصاب، دونك فما حوايج لازمنا نبعدوا عليهم، فما حوايج لازمنا نعملوهم،
0: لازمنا نعملوهم. هنا سي فتحي، مازالت هذيك العادات، خاطر احنا نعرفوا اللي زاد من عاداتنا وتقاليدنا، مثلا في قرقنا تقاهم يعملوا جلد الصوف يقلبوه باش ما يدخل حتى شيء للدار. نعرفوا زاد معناتها كل
1: مازالت موجوده،
0: مازالت العادات هذيك
1: موجوده، سيرتو في الجنوب. عندهم الحصير الحلفه،
0: الحصير الحلفه،
1: الحصير الحلفه يقلبوه بالمقلوب. دونك العواد اللوطة باش كانت تجي العقرب مجيت تجي تشبد بين العواد،
0: ما يخلوهاش تدخل.
1: دونك هذه من العادات القديمه، خاطر غادي يرقدوا تحت الشجار، تحت في البرود، مع الارض ماش كيما هنا عندها الارتفاع، غادي المسطحه معناتها السطحه نتاع الدار تلقاها قد
0: قدموا
1: الارض. دونك يعملوهم هكا الحصار نتاع الحلفه باش يقعدوا بهم. دونك هذوما حناش متواجدين هوني، دونك دونك اللي موجودين غادي نجموا يستعملوهم. اما بالنسبه لينا الوقايه، انك تنظف فرشك، تحاول انك ما ترقدش على الارض ديريكت، الفراش تنظفه منيح قبل ما ترقد، كيف كيف الصباط مش تلبس صباط تنظفوا، اون سي جامي تكون جسمك مجي تلبس صباط، مش تخرج في الليل حاول ما تلبس شلاك، ما تكون ساقك متعرضه، خاطر في الليل هي موجوده متواجده، هي مش اتاكيك، مش انت مش تقرب لها،
0: هي تخرج راهي قلنا راهي تخرج تتبرد، معناتها مش تضربك انت بالعاني.
1: انت حاول تلبس الصباط نتاعك، ما فماش اناره قويه، حاول تعمل في دكتورش تنور به باش تقدم قدامك.
0: ولما في البورتابل الناس كل عندهم تورش سهله مثلا،
1: لا قدر الله انسان تضرب العقرب واللي تضربه. دونك اول حاجه يعملها انه ما يعمل حتى شيء، يتجه يرتاح في عقله ويتجه الاقرب استعجالي للتلقي العلاج، خاطر العقرب ممكن الاستاد نتاعها من الاستاد واحد حتى الاستاد ثلاثه. دونك الاستاد الاول هو ما في حتى مشكل، معناتها شويه الم، لكن ما نعرفوش وقتاش تتعدى من المرحله الاولى للمرحله الثانيه للمرحله الثالثه. اللي لازم تطلب انعاش،
0: ما نعرفوش
1: وقتاش باش الدواء. دونك لازم مراقبه طبيه. دونك اي واحد يتلدغ بالعقرب يزوي يتجه اقرب استعجال اللي موجود بحذاه،
0: بغض النظر
1: عن اللوجيعه واللي
0: يقل ولا نوحه ولا حجمها ولا
1: حمرار صغير ولا حاجه. دونك ما نعرفوش وقتاش تتحول من مرحله لمرحله، تتعكر الحاله نتاعو.
0: دونك قدام اي لدغه عقرب لازم التوجه للاستعجالي، اقرب استعجالي،
1: اقرب استعجالي موجود ديك تستعجل.
0: دونك لا نقولوا هذه صغيره لا هذه كبيره
1: لا كحله لا صفره
0: لا صفره لا ما يهمنيش.
1: دونك نمشيو غادي واضح، نقعدوا تحت المراقبه وقايد من زمان ان شاء الله لاباس. دونك اربع سويعات هكاك تروح على روحك، لا قدر الله صارت تعكرات، انك موجود في اطار استشفائي، دونك يقدموا لك اللازم وان شاء الله بحول الله نكونوا لاباس.
0: لاباس ان شاء الله يا رب.
1: العادات اللي نبعدوا عليها، التشليط، يقول لك ان شاء الله تلمص السم نتاعها تلوحوا، هذا يحاولوا نبعدوا عليها بالكل، خاطر لا قدر الله موجود جرح في فمه ولا حاجه باش يمص به، دونك مشكله كبيره.
0: تكون عندنا مصاب يوليزوس.
1: عندك الربطان اللي قارو اللي يربط لك الواحد.
0: اي.
1: هكا زاد كيف كيف نبعد هذه. الجري يقول لك نجري للاستعجالي، مش لازم تجري. دونك في عقلك ارتاح، خذ وقتك ومشي ديرك للاستعجالي، ماهوش نمشيو نتجراو. خاطر الجرا مش قوي في الدوره الدمويه.
0: نقويو الدوره الدمويه ونسرعوا بمشينا للسم.
1: دونك نحاولوا نتجهوا بكل امان بكل راحه الاقرب استعجالي.
0: ينقلوك العائله توصلك.
1: نحاولوا نلوجوا العقرب اللي غادي موجوده باش نقتلوها وكل شيء، خاطر لا قدر الله موجوده ما زالت. دونك ما نحاولوش نسيبوها ونقولوا سيبوه نسيبوا العقرب، لا قدر ما نعرفوش عليه ممكن تضرب حد اخر. دونك نحاولوا نلوجوا مكان
0: الحشره السامه
1: وين هي
0: بالضبط.
1: دونك هذا الكل اذا كان عملنا هذا الكل بحول الله نكونوا امنين والباقي الكل من عند
0: إطارتنا الطبية.
1: إطارات الطبية بحول الله موجودين ويقدموا العلاج اللازم، الأمصال الموجودة والكل شيء موجود والعناية موجودة بحول الله لبس.
0: به دكتور فتحي، طب بالنسبة للي موجود في مدينة صفاقس يمشي الاستعجالي لحبيب بورقيبة؟
1: استعجالي لحبيب بورقيبة. المعتمديات الأخرين كل فيه مستعجالي،
0: كل معتمدية فيها
1: الاستعجالي متاعها.
0: ما
1: عدا العامرة وجبليانة بجنب بعضهم، دونك الجماعة العامرة يمشوا لجبليانة. أما الباقي الكل معتمديات، 15 معتمديات، دونك عندنا 16 معتمدية في صفاقس، 6 الجرون صفاقس اللي هما ساقية الزيت، ساقية الداير، صفاقس الجنوبية، صفاقس المدينة، صفاقس الغربية، وطينة يتجهوا المستشفى
0: لحبيب بورقيبة
1: قسم الاستعجالية. العامرة وجبليانة مستشفى جبليانة، الحنشة مستشفى الحنشة، منزل شاكر مستشفى منزل شاكر، عقير مستشفى عقيرة، بير علي مستشفى بير علي، الصخيرة مستشفى الصخيرة، قرقنة مستشفى قرقنة. في كل معتمدية فما استعجالي موجود.
0: واضح، وما نقعدوش نستنيو حتى تتعكر الحالة، يا ربي يفضلك.
1: ما نعرفوش الحالة وقتاش تتقل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية.
0: صارت اللدغة.
1: اللدغة نتجه في أقرب وقت.
0: طول نمشي.
1: ما غير جري، ما غير تشليط، ما غير منط جرح.
0: شيء ما
1: نعمله حتى شيء. نمشي
0: وطول.
1: استعجالي. نبقاو تحت المراقبة. بحول الله لباس 4 ساعات ويروح الروح
0: بحول الله. وما تقولوش كل 4 ساعات، راه كل 4 ساعات يهمين باش انك تكون تحت نظر الاطباء باش يعرفوا الحاله عاديه ولا الحاله فيها تعكر ولا حاجه، وحتى كان صار التعكر هما موجودين وانت بحذاهم
1: ويقدموا لك اللازم.
0: خير ما تقعد، مش خير، لازم قدام لدغه تمشي ما فهمش باش ما نتعديوش على
1: حاله اكستريم الصغيرات والكبار. معناتها لي بيبي والشيوخ الكبار ماذا بينا ما نخليهمش ديريكت نهزوهم للاستعجالي.
0: يدكم في ساعه تعكر
1: الحاله، خاطر الحاله نتاعها ما نعرفوش علاش تقلب رابيدمون.
0: بربي يردوا بيننا قدام اي لدغه، نهزوا الفرد نتاعنا، الفرد العائله مباشره.
1: ان شاء الله ما يتلدغ حد.
0: امين يا رب العالمين. هذا واللي نتمنيه. احنا الحصص هذيه باش نوعيوا والوقايه. اما زيده اذا في حاله ما، إذا صارت الحالة ما نقعدوش نستنيو به، وحتى في العقل وبالك شي لاباس أوكي صغيرة ما تعمل حد شيء، لا ردوا بالكم الله يفضلكم كما قال دكتور فتحي باشا، خاصة المسنين والصغار، أما حتى الكهرة ونفس الشيء ربي يفضلكم. نحمي أنفسنا الوقاية الأولية والوقاية في مرحلة ثانية وثالثة راي مهمة برشا. هكا حكينا على لدغة العقرب، هذه مشي حينا بعد شوية على كذلك نقطة اللي هي هامة وهامة برشا اللي هي درجة الحرارة، وزيد حدا مش نحكيه على أبناء البكالوريا. مبروك النجاح مرة أخرى كل الناجحين في دورة المراقبة، أمس خرجت النتيجة، إن شاء الله كل شيء بالهنا والخير لعائلتنا التونسية، وربي إن شاء الله دايما الفرحة في دياركم. لكن أكيد ما بعد البكالوريا الجامعة، وكي نبدأ مش ندخل الجامعة فما عيادة طبية زادة نقوموا بها وفما تفاصيل إن شاء الله بعد شوية دكتور فتحي باشا يوضح حالكم. خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد، يلا نستمع الدنيا ليها طعم جديد، أكيد هكا تقول أصالة في هذا النغم، وهنا راجعين.

0: رجعنا لكم من جديد في الخدمة، مازال متواصل معكم حضر بحثنا دكتور فتحي بشام مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وكذلك المكلف بتأسير الصحة المدرسية والجامعية بصفاقس. أهلا وسهلا مرحبا بك دكتور فتحي، منورنا من جديد، ربي فضلك ويخليك. قبل ما نمشي ونحكيه على هالحرارة ودرجات الحرارة المرتفعة كيفاش نتوقعوا منها، وأكيد زيدا نقوله لأبناء البكالوريا شنو لازمهم خطوة على مستوى عيادة ما قبل دخول الجامعة، إن شاء الله يا ربي بالتألق والنجاح ليهم. قبلها نأخذ مكالمات الهاتفية، نستقبل المكالمة الأولانية. صباح النور، صباح الخير، نهارك زين. يا مرحبا،
1: عسلامة،
0: نهارك زين يا لله، شكون معنا؟
1: حابة نشارك معكم في البرنامج.
0: يا مرحبا، تفضل أختي، أنت في المباشر، شكون معنا؟
1: من قرقنا نكلم فيكم.
0: من قرقنا شكون؟
1: تميمة.
0: تميمة، يا مرحبا، أهلا وسهلا يا تميمة. يعيشك، ربي يفضلك.
1: والله عندي مشكلة أنا صحية.
0: أي تفضل.
1: أنا عندي سيبرات. ألو.
0: أي نسمع فيك، نسمع فيك.
1: عندي سيبرات دخلت لي مرأة الحانوت.
0: أي.
1: قالت لي مزيان عينيك. فهمت.
0: أي.
1: والله العظيم طلعت لي حبة في عيني.
0: يا لطيف.
1: ها؟
0: يا لطيف.
1: لها طب نمشي لهم والحبة قاعدة تكبر لي في عيني، خايف على عيني والله.
0: تبعت خذيت الدواء كما يجب اللي عطاه لك الطب؟
1: اللي عطاه لي الطب استعملته، ثلاثة طب مشيت لهم.
0: اي.
1: وشي.
0: الحبة تطلع لك في اخر الجفن متاع العين متاعك؟
1: تحت الشفر. تحت الشفر.
0: تحت الشفر. انت من المفروض راه الطبيب كي تمشي له اول مره اذا ما نفعكش الدواء تعود ترجع له هو نفسه، تقول له يا طبيب راه هيك الدواء اللي عطيته لي راه ما نفعنيش، خاطر هو يجم يمشي في تشخيص معين ويعطيك الدواء خفيف ما يحبش يعطيك الدواء قوي، وبعد كي ترجع له تقول له راه ما فادنيش يولي يزيد يقوي لك ولا يبدل لك في الدواء. اي ورغم ذلك شيء
1: يا مدام سامحني.
0: اي
1: مشيت للطبيبه الاولى عطات الدواء وليت رجعت للطبيبه الثانيه، انا حكيت لها نفسي تما اللي حكيت لكم تو.
0: اي
1: انت عطاتني الدواء.
0: اي
1: استعملت الدواء هذاك اللي عطاته لي والحاله هي فهمت
0: اذا
1: ولات وجهت للطبيبه العين.
0: اي بالضبط بالضبط، وهيك اش لازمك من الاول؟ هي من الاول لازمك تمشي لطبيبه العينين. اي
1: مشيت لطبيبه العينين في قرطنة عطاتني الدواء ونفع الله شيء.
0: واضح واضح، هذه انا اللي نقول لك ما دام طبيبه العينين حتى الدواء اللي عطاته لك ما مشيش عاود ارجع لطبيبه العينين، ما ترجعش للطب العام، ارجع لطبيبه العينين. واضح يا لاله، زيد امشي لها وقل لها. اي
1: عايش اخيتي. هي جات قافله قرقنا، جات قافله قرقنا وطني وعد باش نجي، ولكن انا مرضت وقتها.
0: انت على اساس مش تجي لصفاقس تعدي في قسم العينين؟
1: لا مش لصفاقس قرقنا، جات السبيطار.
0: اي
1: يعني عطاوني موعد باش نمشي وما مشيتش.
0: اي ما تسالش امشي لهم، قلهم الله غالب نهار تصبح تمريضه. سبحان امشي لهم تو يبدلولك، تو يبدلولك وانت في نهايه المطاف ما دام عينك متقلقه ياسر وغيره، تولي حاله استعجاليه مش حاله نتاع
1: مش كسوى الدكتور فتحي. خايفه برشا زيد، خايفه.
0: لا لا ما تخافش، لا بس
1: بارك الله فيك.
2: عاود تمشي تاخذ موعد،
0: تعاود تاخذ موعد من اول وجديد.
2: حاله استعجاليه تتعدى غادي للطب العام، عادي بحاله استعجاليه طب العيون.
0: طب العيون
2: باش تاخذي حاجه يلزمك.
0: لو هي شافت طبيبها معناتها مش ترجع له باش يزيد يرى لك علاش الدواء ما نفعكش، ما تيجيش تقعد بعينك صفيه كامله وانت متقلقه بها.
1: لازمك ولا مقلقه؟
0: لا لا ارجع لهم يا تميمه، ارجع لهم توي وغاديك راهو محليهم حتى الاطار الصحي، تحس الانسان يكون كانه في عائلته معناتها باهين. بالضبط، ارجع لهم توي يبدلوا لك.
1: حاب نقدم تحيه.
0: تفضل يا لاله.
1: يا خيتي عايش خيتي اسمع. انا مشيت مره البحث الاقصر.
0: اي
1: صار الرئيس.
0: اي
1: ونقدم تحيه للامنيين اللي غاديك قداش متربيين.
0: اي
1: ويتموا وعاملوني معامله باهيه طيبه.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: نحب نقدم لهم تحيه كبيره.
0: ها هي وصلت التحيه، احنا من خلالك نوجه تحيه لكل ابناء القطاع الامني في مختلف اسلاكهم، الله يشدهم بصح. وفيها السخانه هذيه كل أبناء القطاع الأمني تحية من القلب، خاصة اللي بدأوا على مستوى الديوان وعلى مستوى الحدود وعلى مستوى، وكذلك الجيشنا الوطني تحية ليهم من الأعماق. طرحنا عندنا من الجيشنا الوطني أي اللي هم أطباء تبارك الله ما شاء الله المستشفيات العسكرية، ربي يفضلهم ويشدهم بالصحة والعافية. يعيشك نورتنا يا تميمة، نهارك سعد لي مختي. لا لا بهيشي لا خاب ما نستشار معناتها، ربي فضلك ويخليك يا لله، نهارك زين. ناخذ المكالمة الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. هو دكتور فتحي، فرصة باش وصلنا المعلومة، خاطر احنا مشكلة راه إنسان يمشي للطبيب ما ينفعوش الدواء، حول لطبيب آخر.
2: هيك مشكلة
0: وهيك غلطة،
2: لازم يتبع نفس الطبيب باش يكمل لو سويفي نتاعو.
0: بالضبط، خاطر يمكن الطبيب
2: عطاك الطبيب إذا كان حاجة تفوت هو طبيب الطب العام يلزمه طبيب اختصاص، باش يبعثه بطب الاختصاص حسب الحالة نتاعو. وتطلب حالة استعجالية يبعثوا في وقته، ممكن تطلب موعد، دونك ما هيش مشكلة، دونك ياخو موعد في الأقل في العيادات الخارجية. خلينا نعرفوا سيرتو طب العيون فما شوية المواعيد
0: شوية
2: ضغط، تكون حالة استعجالية تتعدى هي دولة معنا.
0: أكيد مشكلة. لا حالة استعجالية ما هوش مش قاعد يستنى بيك. ناخذ المكالمة الثانية. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليك السلام، يا مرحبا، نهارك زين.
3: نهارك زين يا مدام حانية،
0: ربي يفضلك ويخليك. شكون معنا؟
3: معك مدام فاطمة.
0: مرحبا بيك مدام فاطمة، نورتنا. أي مدام فاطمة؟
3: مدام
0: حانية. الحمد لله والله. يعيشك ربي يفضلك ويخليك.
3: خليك ونقول لهم اللي نشفى الكل، نقول لهم صلى مبروك عليكم النجاح وانتم ابطال بحول الله.
0: محليك محليك يا فاطمة. يا فاطمة اتفضل اختي الباهية، شنو سؤالك؟
3: خليك، انا سؤالي والله يا بنتي، انا تو عندي قداش وانا على الوسيط معناتها اللي مسمي طبيب طب اختصاص معناتها في المفاصل، أنا تقديت من شهر السنة وموعدي فيه جاي شهر وتحدثين وثلاثة وما فماش طب
0: معناتها طب اختصاص في المفاصل. وين هذا ما فماش طب اختصاص؟
3: في الوسيطة متاع طريق المطار.
0: في الوسيطة متاع طريق المطار.
3: اي والدواء ما فماش، حتى الدواء تمشي تعدي الوسيطة البراني تعدي، ما تاخذش الدواء تعدي يقول لك برا تشري من برا، يا أخي الواحد عنده ديما فلوس موجودين تشري من برا، فماش الدواء.
0: نقص شوية الدواء هالليمات
3: ياسر، نقص مش شوية، نقص ياسر،
0: نقص ياسر
3: البراني والدخلين ينقصين ياسر الدواء.
0: باهي تو نراو هالوسيط شنو مشكلته مع نقص الدواء بإذن الله.
3: عايزك نحب الله نعطي تحية لبنت جارتي نجحت الباكة وإيام الرقيقة، نقول لها سلام مبروك عليك النجاح.
0: مبروك عليكم أنتم ومحليك جارك، يتهني جارتها، ربي فضلك ويخليك يا لله وربي يخليكم لبعضكم، ومبروك لكل أسرنا التونسية النجاح. نورتنا مدام فاطمة، ونزيدوا نرى وشني الحكاية متاع طب اختصاص في المفاصل في الوسيط. ربي فضلك ويخليك يعيشك، ناخذ نهارك سعد ليام يا لله. المكالمة الثالثة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: أهلا بنت،
0: نهارك زين، شكون معنا؟
4: خوك الهادي فتبي.
0: شكون معنا؟
4: الهادي فتبي.
0: مرحبا بيك يا سلهادي، نورتنا. يعيشك
4: ويعطيك صحة البن والضوء.
0: يعيشك
4: الله يبارك الوالدين.
0: يعيشك
4: نتكلم في فتحي انا.
0: ايوه تفضلي.
4: في بعض الاحيان يطلع كما يقولوا القسم الاستعجالي يلقى بال 100 وبال 150 رقبه ليرجونس. علاش ما يخدموش معناها ليرجونس الحالات الاستعجاليه الخطيره كما نتاع العقرب كما نكسيرونتي تلقى مريض ساعه عنده شهرين وثلاث شهور مريض وما يتحكم له كان يمشي ليرجونس. خلي الرجونس الحالات الاستعجاليه اللي هي تستاهل وقت الطبيب يخدم بجهده والفرم يخدم بجهده ولا يخدم بجهده باش يخدم بجهده. في بعض الحين دخل حالات بالسهرين مثل الزهور وما هذيك.
0: بعد باش يتفطن يجي في الليل في ريتي سلهدي، انت وحدك تكلمت، احنا هذا شو نقولوا انسان يتبع على مرضى معين يمشي للطبيب وفي وقته في الموعد نتاعه ويقد اموره وينظم روحه وينظم المرضى نتاعه. الاستعجالي للحالات الاستعجاليه
4: صحيح بنتي.
0: بالضبط.
4: ومن حيخلع عندي واحد اخر يخدم في هيك دورة المياه في الدوز الدناسي، قاعد هو ولده يطلع له حلس من الجرده مثل حسيه تقليب جزبيت له الصلو يتعدل الرش الدائرة. يكلم في مكتب المهيب الطبيش، يكلم نفلن وحتى ولا تسمع وجعجعة من ولا تحنا لو واحد جاء ولو واحد نحلك حسيه ولا واحد مر ولا حد شيء.
0: إذا في المنطقة في الغادكة وين دروج الميداسي
4: وين دروج الميداسي بنتي.
0: واضح واضح
4: مربع العديد ظهر بنتي شيء عمال يا زينة. والله تعدى من قدنا حتى مزبل ومزبل ومطيشة شيء يعمل لها اللي كنت متلك يا حنا زليكي كنت تقول في النهار تعدى وشوف بك الحالة كيه كيفش عليها البرضة كيه.
0: واضح واضح. تنقص له تو نوصلوا الحكاية. أكيدك أنت وصلت صوتك سلهيدي وتو نزيدوا نشوفوا معه. معليش ما تنظفش المكان هذيك، هو شوية راو شوية من الناس شوية بربي ما يجرح حتى شيء كي نرمي. والدبوسة شربنا دبوسة ماما فيها حتى بس أول مكان متاع قمامة نرميه ما فيه حتى مشكلة، ما يضر حتى شيء، فعل فردي، لكن كل واحد يقوم بالفعل هذين نتنظم وتتبقى الحشيش، تولي حتى البلديات قادرة بالأعوين متاحة أنها تثمن أكثر في تنظيف المساحات الخضراء.
4: يا حنان وتتعدى يتوف قدر الميلة خيط متاع كرة متاع ضوء وكل النخلة طويلة عليه لو كنت صاحبة تقل حركيح أنا مشير كاسة في البلاد خيط متاع كرة فوق النخلة فوق الوحدة
0: والله العظيم. انت كثر خيرك يا سلهيدي اك وصلت الصوت باش نوصله للمسؤولين. متسالش راه المسؤولين ما مش باش يكونوا موجودين في كل مكان، اما هذا هو دور المواطن انه يوصل الصوت والمسؤولين انهم يتفاعلوا. بارك الله فيك يا سي فتحي يا سلهيدي، سامحني ربي فضلك ويخليك نورتنا يعيشك، نهارك اسعد الايام يا ربي وربي يحفظ الجميع. بعد سلهيدي شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بك. يا مرحبا، انت في المباشر. يا مرحبا. الو نرجع ناخذ مكالمه بعد، يلا ناخذ المكالمه من بعد. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: الو
0: يا مرحبا، شكون معنا؟
5: بك عايشك. صباح الخير.
0: صباحك ورد وفل وياسمين.
5: مدام حنان
0: يعيشك ربي فضلك. شكون معنا؟ لا
5: مدام سعاد.
0: سعاد مرحبا بك يا سعاد. اي سعاد تفضلي.
5: والله انا في الموضوع هذيك الاول نتاع السكوربيون هذيك
0: لا ضغط العقرب. اي لا ضغط
5: العقرب اسم برك يفزع.
0: هي تخوف، هي تخوف هذاك علاش احنا نحتاطوا منها. لازمنا نقولوا وناكدوا على الاحتياط باش حتى واحد منا ما يصاب باللدغه هذيك. ان شاء الله يا رب ربي يحمي الجميع. ان شاء الله يا رب
5: يحمي الجميع.
0: امين يا رب العالمين. امين امين.
5: الله يوريه لنا. معناتها نحب، معناتها نحب نسال دكتور اذا كان معناتها واحد مثلا لدغته وهو ما لقاهاش انت تمشي شو يعمل؟ ما انت هو قال
0: نقتلوها
5: يقتلها
2: مش مشكل اذا كان ما لقيناهاش. المفيد هو يتعدى الاستعجالي باش ما تعكرش الحاله نتاعو، حتى اذا كان ما يعرفش عقرب حاجه ونسي جامي خاطر بعد ساعات تجيه ضربه وجيعه وحمرار وكل شيء ما يعرفهاش باش يفاش العقرب، ممكن تكون حشره اخرى. دونك في كل سوا سيتياسيون يلزم يمشي القسم الاستعجالي للتلقي للمراقبه، واذا كان لزم التلقي العلاج. دونك ما لقيناهاش مش مشكل. المفيد
0: إذا قيناها يا نعمل باش نقتلوها ونرتاحوا منها نطمنوا على روحنا وفي نفس الوقت على بقية أفراد العائلة، وإذا ما قيناهاش لازم يمشي. معناته قدام أي لدغة،
2: أي لدغة مع حشرة سامة ما نعرفوهاش شنو هي، سيرتو اللي ما يعرفهاش شنو هي.
0: في بعض الأحيان ما
2: تشوفهاش
0: في الليل ولا في على
2: يمشي يعتبر كأنه لدغة عقرب أو نطوندون تيقعد تحت المراقبة الوقت نتاعو، حالته لاباس بحول الله يروح بعد المراقبة ما في حتى مشكل. المفيد ما يخليش روحه اونسي جامي، بالك ماش عقرب بالك عقرب لين تتعكر الحاله وقت ما نقاش نجمونا
0: امشي للاستعجالي. هما بطبيعتهم كي يقوموا بالكشف نتاعهم يعرفوها راهو حسب التقريب
2: حسب المراقبه الكل.
0: حسب المراقبه وحسب المكان وغيره يعرفوها كان يا ترى. اي لا لا بالمراقبه فقط، بالمنظر نتاعها معروفه لدغه العقرب.
2: بالمراقبه عندنا نخبوا لي فونكسيون فيتال نشوفوهم التونسيون الدم
0: السخانه
2: يقعدوا يتبعوا عليك بشويه بشويه ين فوت عدات الحاله لاباس بحول الله تروح الروح ما فيها حتى مشكل
0: وربي يحمي الجميع ان شاء الله. يا رب
5: امين يعيشك
0: بفضلك. بفضلك يا سعاد محليك. بعد سعاد شكون ناخذ؟ يلا ما خلينا نمشيو بعدين تو نرجع لك المكالمه. مازلت تحكي مع جارتها ولا مع شكون؟ نقول لها خليها تاخذ راحتها واحنا خلينا نمشيو. زيد الموضوع اللي هو هي برشا اللي هالسخانه هذيا نخاف على
2: ارتفاع درجه الحراره. دونك خوفونا شويه يا جماعه المرصد الوطني
0: هو الصيف يا سي فتحي.
2: حراره قويه برشا
0: دكتور.
2: دونك اون سي جامي. دونك التوصيات هي معروفه العباد الكل تعرفها. دونك نهويو الديار في الليل، في النهار نحاولوا نهبطوا لي ستور نهبطوا نسكروا البيبان باش الشمس ما تدخلش قويه. دونك سيرتو انو الشربان الماء ما نقعدوش لين حتى نعطشوا، سيرتو بالنسبه لكبار السن والصغيره تخاطر ما يعرفش يطلب الماء، سيرتو الكبار برشا في العمر ما ينجمش يطلب. دونك احنا الليتر ونص زوزيت الماء مش ياخوهم بصفه متقطعه طيله 24 ساعه. دونك ما ننساوهمش في الماء خاطر مش يطلبك تخاف انه تقع له تعكرات. دونك الماء كما الكبير كي الصغير كما الانسان العادي، اما سيرتو الكبار والصغار احنا نذكرهم باش نعطيهم الماء
0: خاطر ما مش مش يطلبوا
2: مش مش يطلبوك
0: واضح
2: هكا علاش. واحنا كيف كيف دونك نحاولوا نبعدوا على البيريود كريتيك نتاع الطقس اللي هي ما بين 11 الأربعة الخمسة بتاع العشية اللي تكون السخانة عمودية، الشمس تكون عمودية الفوق دونك القوة متاعها تكون قوية. دونك نحاول في الوقت هكا إذا كان ما عندناش حاجة يلزمنا باش نخرجوا لها ما نخرجوش، نقعدوا في الظل نقعدوا في الدار. إذا كانت لازينا باش خرجنا دونك نلبسوا المظلة، نعملوا نلبسوا حاجة خفيفة من الكوتون من القطن خاطر بعد ساعة فما اللباسات اللي فيهم شوية نيلون كل شيء نزيدوا وشعروا من الداخل
0: سخنوا
2: الداخل تكون اللباس متاعنا قطن. نبعدوا على الأوقات الحرجة كما قلت لك ما بين 11 والأربعة الخمسة متاع العشية إذا كان ما عندناش أوبليغاسيون باش نخرجوا. نحاولوا الأعمال المجهدة نبعدوا عليها سيرتو اللي مش قاعد يخدم، اللي يخدم ربي عينه هيك خفصته ربي عينه. أما اللي حاجة تنجم نعملها العشية في الدار باغ اكزومبل يحرق في الدار راجل عنده رتريتي ومشي عنده جرد ولا حاجه، مش لازم نخرج في هذاك الوقت القايلة نخليها للصباح بكري واللي في اخر الوقت مع المغرب دونك باش نجم نخرج. دونك الاجهاد في الوقت السخانه مش باهي
0: مش باهي
2: مش باهي. نشرب الماء، نحميو رواحنا بالمظلات اذا كان خرجنا دونك وسيرتو جماعه البحر
0: اي
2: دونك اللي يقول لك البحر مبرد، في البحر مش تحس بس بالسخانه خاطر ديجا تبرد بالماء لكن مش يخلف لك دونك خافوا من ضربه الشمس. اذا كان مش تقعد نهار كامل درجه 40 و45 درجه وانت في البحر والشمس ما تفيقش بها خاطر تبرد بالماء، نحاولوا ما نقعدوش بيريود كبيره برشا ونبعدوا سيرتو على البيريود اللي قلنا ما بين 11 وال4 ل5 نحاولوا هيك ما نقعدوش فيها في البحر. دونك اذا كان لازم دونك لازمنا في بقعه مظلله نلبسوا المظله نتاعنا ديما نبردوا بالماء ونحاولوا ما ناخذوش ضربه الشمس خاطر تقدر سيرتو للصغيرات اللي قاعدوا يلعبوا كل شيء ما يفيقوش بهم على الشط ويقعدوا ثلاثة أربع سوية يلعبوا في الشمس والشمس قوية دونك هذا مضر لصحتهم. وربي يحمي الجميع
0: ربي يحمي الجميع خاطر احنا اللي معروف انه اليوم درجات حرارة مرتفعة ونهاية الأسبوع كذلك بربي يردوا بيننا من النقطة هذه ما تقولش انا على البحر راني وإلا سيدة ثم مشكلة أخرى دكتور فتحي برشا ناس وخاصة الكبار تقاي حلبة بالدار هو ريح شيلي
2: ريح شيلي
0: راي تجم زيادة بالصدمة الحرارية هكا تولي معناتها من كثر الشيلي وهو ما ناقص في الماء وما يشربش برشا ماء يجم تتعكر الحالة
2: نتاعه
0: وبعدها نقول نقاوم سن في حالة مايش عادية من حتى من على مستوى الأملاح تصير له مشكلة.
2: وحالة أخرى جماعة البحر أنا ممكن ما تجيش ضربة شمس ما يعملش لكن الجلد متاعه مش تحرق
0: بالضبط
2: توصل حروق حتى لدرجة ثانية راهو بالشمس
0: ما يفر كان
2: ما يفيق بيها كان سيكي روح كان كي روح
0: للدار هو بيبدأ يحس بكتف وتوجع ولا
2: دونك نحاولوا قدر المستطاع أنه ما نعرضوش روحنا لأشعة الشمس مدة طويلة برشا سيرتو في ارتفاع الحالي لدرجة الحرارة وسيرتو نأكد على الماء نشرب الماء بصيغة متواصلة طيلة 24 ساعة للصغار للكبار للإنسان العادي أي إنسان دونك التروية يلزم يشرب الماء منيح على 24 ساعة ما يقولش حتى لي نعطش باش يشرب الماء
0: لازم ياخذ الماء
2: على الأقل زوزيت اليوم في اليوم لترتين في اليوم يلزم يوصلهم الإنسان العادي على الأقل.
0: وإذا ما عندوش قضية أكيد مش لازم
2: يخرج فيها. أكيد مش يخرج فيها.
0: ثلاثة أيام مش لازم
2: عليكم. لا مش لازم يخرج. ما يخرج في البيريود كريتيك في البيريود اللي وين الشمس تكون قوية برشا اللي الأثر متاعها قوية. دونك نحاولوا قضية نقضيهم الصباح بكري نقضيهم العشية مؤخر. البيريود هيك نقعدوا في الظل سيرتو اللي ما يحتملش اللي عندهم أمراض مزمنة اللي عنده تعكرات يخاف من التعكرات دونك ماذا بينا ياخذ احتياطاته اللازمه وربي يحمي الجميع ان شاء الله
0: ربي يحمي الجميع ان شاء الله يا ربي. هذا واللي نتمنيه للناس الكل. هذا فيما يخص ارتفاع درجات الحراره خاصه في نهايه الاسبوع هذية انا وضحنا للناس الكل وتجمو ترجعوا راهو الفيديوهات الحصص السابقه زاده ثم حكينا على الصدمه الحراريه على ضربه الشمس حكينا على الموسم كيفاش نعتنيوا به كما يجب فتجمو ترجعوا الفيديوهات السابقه تلقاو برشا نصايح وربي يحمي الجميع مع النصايح اللي قدمها لنا توا الدكتور فتحي. دكتور فتحي اكيد مع فرحة البكالوريا ديما نقولوا ربي يسعد كل الأسر أما زيادة مع البكالوريا فما عيادة باش ندخلوا الجامعة من الثانوية للكلية ما هي هكاك والله
2: دونك نوجهوا التحية والمبروك للناجحين الكل في البكالوريا ربي ينجحهم بعد خاطر دورة المراقبة ربي يوفقهم الكل واللي ما نجحوش ما يسالش الحياة تجارب يعاودوا ماهيش مشكل ما يلزمناش نيأسوا نعاودوا عام الجاي وان شاء الله ننجحوا وننجحوا بامتياز.
0: الإخفاق في بعض الأحيان هو بداية نجاح جديد
2: بداية نجاح دونك ربي ينجح صغيرتنا الكل. الفحص الطبي للناجحين الجدد في البكالوريا دونك هذا كل عام اللي ينجح في البكالوريا دونك ماشي يتعدى للمعهد نتاعو مش يتسلم الوثيقة متاع الباك متاعه باللي هو ناجح شهادة الباك متاعه مش ياخو معاها الملف الطبي المدرسي اللي يتسلمه من المعهد واللي يقرأ فيه من عند تقاه موجودين غادي باش يسلم الملف الطبي نتاعو يمشي لاقرب مركز صحه اساسيه اللي ما يعتبر بما هو مستوصف لدارو. البيريود ما بين الاسبوع القادم من 13 اوت حتى 13 جويليا حتى لاخر اوت. الجماعه قالوا لي علاش اخر اوت؟ علاش خاطر السنه الجامعيه تبدا نهار 1 سبتمبر. دونك الفرق الصحه المدرسيه بالمناسبه نوجه لهم تحيه
0: اكيد
2: وافوا بيقولوا شنو الصحه المدرسيه. دونك كملوا كملنا القرايه كملنا الامتحانات تو قاعدين موجودين في مراكز الصحه الاساسيه باش يستقبلوا الطلبه نتاعنا باش يجرى الفحص الطبي الفحص الطبي للطلبه الجدد للدخول للجامعه. خاطر السنه الجامعيه كما قلت لك تبدا نهار 1 سبتمبر. نهار 1 سبتمبر هم مش يلتقوا بالجامعات بالكليات باش
0: لازم يكون اوراقهم مستوفين.
2: لا باش الفرق الصحه المدرسيه مش تكون في ماهيش مش تكون في المستوصفات مش يكون في مراكز الصحه الاساسيه مش يكون في الكليات لاستلام الملفات الطبيه
0: بالضبط.
2: خاطر هو مش يهزوا الكليه شكون مش يهزوا مش يلقى غادي الممرض المدرسي اللي مش يقبل منه الملف الطبي المدرسي. دونك هيك علاش نربطوا الحاله ما بين 13 اوت من الاسبوع القادم 13 جويليه من نهار الاثنين المقبل حتى الاخر اوت باش يتجه لاقرب مركز صحه اساسيه باش يقوم بالفحص الطبي للطلبه الجدد. وهوني مش يمشي للمركز الصحه الاساسيه ممكن مش يلقى 40-50 لا كاباسيتي نتاع الطبيب غادي ما نجيبش يخوهم الكل. دونك مش يعطيك ورقه الاستمرار مش يعطيك موعد. دونك ماشي اوبليغاسيون انه خاطر اللي نشعل الكل نجم يكون يمشوا فرد نهار.
0: اي
2: دونك مش وقع التنظيم انه كنت مش مركز صحه الاساسيه كان كنت نجمت في نهارته فما بوسيبيليتي باش يعدي لك الطبيب وتتعدى كل شيء سينو يعطيك موعد وقت ترجع له باش تكمل الاجراءات نتاعك.
0: واضح سهله المساله هاي
2: ما فيها سهله
0: بالله. باهي الدكتور فتحي ديما برشا الطلبه يسالوا هاي يقول لك باهي انا يا سيدي يجيني التوجيه الجامعي مش نقرا في تونس مش نقرا في المونستير مش نقرا نعمل العياده
2: يعمل العياده نتاعو في مقر سكنه. قلنا ما قلنا لا تونس لا مونستير وين يسكن. أيوة. هو يمشي يعمل المقر نتاعو
0: ماني نزيد نسال لان ديما
2: خاطر باش يمشي غادي
0: مش
2: يتعطل مش يمشي في سبتمبر مش يمشي لو 2 سبتمبر ولا 1 سبتمبر ولا 2 سبتمبر مش يبدا يلتحق بالكليه مش عمل الفحص الطبي مش يقبلوا في الكليات خاطر ولا اجباري برمي الورق نتاع الانسكريبسيون انه عامل الفحص الطبي للطلبه الجدد. دونك يجب يكون بالفحص الطبي نتاعو
0: معناتها فرصتكم من 13 جويليا
2: من 13 جويليا حتى ال 31 اوت ال 1 سبتمبر مش يبدا السنه الجامعيه الجديده. دونك ماذا بينا الكل نعديو في البيريود هيك
0: من نهار الاثنين القادم حتى ال 31
2: اوت
0: نقوموا بالعياده
2: هوني. كيف كيف دونك الليسيات الكل حتى المعهد الرياضه كيف كيف خاطر معهد الرياضه عملوا قالوا احنا مش نمشيو لليسيبسون عديو في المركز الطب الرياضي. لا هيك الطب الرياضي في مرحله ثانيه اما مرحله اولى حتى جماعه المعهد الرياضي معهد الرياضه يعملوا الفحص الطبي هيك للقبول الاولي في الجامعه وبعد العياده المختصه في الطب الرياضي تعمل بعد هو يقرا في المعهد
0: في المعهد العالي للرياضه. واضح معناتها هنا حتى الطلبة اللي عاملين باك سبور راهم لازمهم يمشيوا يعديوا كما الطلبة الكل
2: كما الطلبة الكل
0: وبعد هذيك توجيه هيك ثانوية العيادة ما بعد متاع اللي موجودة في الاختصاص طب الرياضي معناتها باش نكون واضحين. أيوة
2: بحي هون كيف كيف عندنا الصغيرات هذوم الباك وعندنا الصغيرات سنة أولى اللي مش تدخل سنة أولى ابتدائي. دونك كيف كيف عندهم الفحص الطبي المسبق للدخول لسنة أولى ابتدائي. دونك فما الصغيرات اللي شفناهم في الكتاتيب وشفناهم في رياض الأطفال وشفناهم في الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية خلال السنة الفارطة معنا بين أفريل وماي 2026 اللي ما عملوش الفحص الطبي المسبق للدخول سنة أولى ابتدائي يتوجهوا كيف كيف في المراكز الصحة الأساسية للقيام بالفحص الطبي المسبق للدخول إلى السنة أولى ابتدائي. دونك يكون مرفوق بالدفتر التلقيح اللي تسلمه نتاع الولادة نتاعو كما الدفتر الاخضر اللي نسميوه الدفتر الاخضر نتاع التلقيح غادي يقع استماره يعمل الاستماره يعمل له التلقيح ويعمل فحص الطبي للدخول سنه اولى ابتدائي. كيف كيف ماذا بينا في البيريود هذه
0: بل ما بين 13 جويليا
2: نحاولوا احنا نحاولوا لو ماكسيموم احنا بديناها مقبل الطلبه الصغار بديناها مقبل خاطر ما عندناش مشكل نتاع باك وكل شيء
0: دونك اللي نحاولوا
2: نستناو في الريزلتا. دونك بديناها بارتي خدمناها في وسط العام بارتي خدمناها البيريود الفايله ومش كملوا البارتي الاخرى نحاولوا انه نخدموا لو ماكسيموم قبل دخول قبل 14 قبل 15 سبتمبر.
0: دكتور فتحي اللي صارت له العيادة جاه
2: اللي جاه الطب المدرسي في رياض الأطفال
0: في رياض الأطفال
2: في الكتاتيب واللي في السنة التحضيرية بالنسبة للمدرسة الابتدائية مش لازم اللي عمل الفحص الطبي في البيريود هيكي مش لازم يمشي
0: اللي عنده صارت له الفحص الطبي وعلى باله اللي هو المسبق وعلى باله بيها مش لازم يمشي يعمل العيادة.
2: دونك اللي مازال ما عملوش يتصلوا بالمراكز الصحة الأساسية
0: ويقوموا
2: فيها فريق الطب المدرسي غادي يقبلوه يعطيوه بطاقة إرشاد يعمرها يعملوا الفحص الطبي وربي يوفق صغيراتنا الكل وربي ينجح.
0: امين يا ربي وربي يحفظهم الجميع. هكا وضحت لهم كل للتلاميذ للطلبة للعودة المدرسية
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالتوفيق وبنجاح لهم. اما هذه راي مرحلة هامة باش نقوموا بعملية الترسيم، مش بعدين ما نجيوش في 1 سبتمبر ولا نجيو في 15 سبتمبر.
2: هو الترسيم الالكتروني يعني في المندوبية التربية صار،
0: لكن فما اوراق
2: تتاخذ، فما اوراق تاخذ، فما الوصل نتاع الترسيم والفحص الطبي ويمشي وان شاء الله باش نتعطلوش في 15 سبتمبر. ما نتعطلوش
0: بالضبط. الله. بالضبط بالضبط. هذيك علاش ناكدوا على انه الاوراق تكون يكون لها مستوفيت، وانه نحضروا هالعياده الطبيه ما قبل سن التمدرس والا ما بعد البكالوريا. فمزوز فما بعد
2: هو الطلبه الجدد
0: والسنه اولى
2: والفحص الطبي المسبق للدخول سنه اولى.
0: سنه اولى
2: هذا قبل ما يدخل سنه اولى لازم يعمل فحص طبي.
0: بالضبط هذم هما اللي نحكيوا عليهم اليوم باش ناخذوا احتياطنا، وان شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق مع ديما ناخذوا احتياطنا من اشعه الشمس. دكتور فتحي بشا محليك طلتك علينا اليوم، قدمت لنا مجموعه من النصايح في مختلف المجالات، يعطيك الف صحه. مش خليك كلمه ختاميه للناس اللي تسمع فينا، شنو تحب تقول في نهايه اللقاء هذايا؟
2: دونك بالنسبه لصغيراتنا ديما عندي حاجتين نقولهم للصغيرات سيتو في البيريود هذه، انه بيريود عطله لازمنا نشغلوا روحنا بحوايج باهيه، ما نشدوش تليفون من الصباح لليل. يا اولياء يا امهات يا ابهات دخلوهم للي كلوب، اعطيهم نشاط رياضي، بدلهم حاجة. أنا واقع قاعد في بيته ليل كامل هو يلعب التليفون، هذا مش خلفنا برشا مضار صحية وتركيز وبرشا مشاكل. إدمان إلكتروني كبير برشا بالنسبة للصغيرات، عندهم 3 شهور ونص هو شد التليفون ليل ونهار. ماذا بينا نبعدوا على التليفون، نحاولوا كيفاش نندمجوا في الحياة، دور شباب دور ثقافة، نلعب ونرجع نلعب اللعب القدم متاعنا، العاب الورق الديمين والسيطرانش أي حاجة، حاولوا نبعدوا على التليفون للماكسيموم. يهديكم ويرحم والديكم وربي يحمي صغيراتنا من هالآفة الجديدة.
0: أمين يا ربي. هذه نقطة هامة وهامة برشا دكتور فتحي، حطيت أصبعك على بيت الداء، وبعد نقولوا علاش الصغير يتاخر في المستوى الدراسي نتاعو، هو 3 شهور ونص
2: وكان شد التليفون الليل
0: ونهار، التليفون الصباح لليل. ربي يفضلكم، ردوا بالكم على صغيراتكم، خليهم يتعلموا مهارات تفيدهم في حياتهم ويلقاو زيادة بها في المستقبل، يلقاو عنده مهاره مختلفه على بقيه، كل واحد مختلف سبحان الله.
2: كان زمان
0: كان زمان. لا لحد الان
2: كان التلميذ قبل كي يخرج يمشي يعمل خدمه اي حاجه يتعلم صنعته قبل ونفه تو ما قش نجم
0: حتى مش مهنه تامه، معناتها يتعلم
2: مهارات. احنا قلناش تو يتعلم خدمه ويتعلم صنعه،
0: مش فما نوادي فما تجم تتعلم بها
2: مهارات. يبعد على التليفون كل سوا، اي اكتيفيتي اي نشاط اي حاجه بعيد على التليفون،
0: نشاط رياضي فني ابداعي اللي تحبوا انتوما، والا يرجع للعب اللعب اللي قبل كنا
2: على قليله
0: فكريه. معناتها نقولوا احنا تخدم المخ، مش تكلسوا المخ وتزيد تعطيه هيك صور فشئية بطريقة متوترة في وقت زمني معين، فهذا يراو يأثر على ذهن الطفل، وخاصة اللي أقل من 12 سنة. بربي الرد بيننا من النقطة هذه دكتور فتحي،
2: مش من 12 سنة، احنا من 4 سنين من 5 سنين من 3 سنين تقابل
0: التابل
2: متاعه بالفيسبوك متاعه بالإنترنت متاعه بالتابلت.
0: بالضبط.
2: ربي لطفنا آفة جديدة اللي جاتك.
0: واضح. انا حبيت نوجه تحية لكل الناس اللي يتفاعلوا معنا، كما روضة دمق، كما هدى ريجين، كما اسكندر، كما أم منظر، السيدة ترودي، نجاح المنصر، السيح فتحية، مبروكة هيدي، حمادي رويت، سوسو طريقي، يا سوسو قالت راو فما شوية نقص في الاختصاص في الأدوية، شوية حتى في الخدمات، ما نجموش نعمو كل شيء يا سوسو، فما نسبوا المسألة. وأكيد احنا من خلال هالبرنامج هذية دعوة لكل إطاراتنا الطبية ومهنية الصحة انهم يرعيوا المرضى. راهو جايك ماهوش في حالة عادية، في حالة مرضية، انت عندك الحق انك تعدي 40 ولا 50 انسان، راهو عندك الحق، طاقة استيعاب رقم رهيب. اما زيدا الناس الكل نوسعوا بينا على بعضنا، وراهو الاكيد انه الجو كيكون فيه أريحية مكان العمل، راهو العمل يمر بسرعة بأقل الأضرار للناس الكل. حتى الطبيب راهو عنده حالة، حتى هو راهو سبحان الله جسد ونفس وروح نفس الشيء، الممرض نفس الشيء، حتى هو يحب يلقى زادة الأريحية. إيش معناتها الأريحية؟ كي تبدأ بضحكة وكلمة وابتسامة ونعدي بعضنا ونوسع بينا على بعضنا، راهي تتعدى الأمور الكل بحول الله. والله لا يمرض حتى حد، احنا ديما نقولوا الله لا يمرض حتى حد، وربي يشدكم بالصحة والعافية، ونشيروا زادة المواطن يكون زادة يعرف كيفاش يطلب الخدمة متاعه، ولبس بحول الله نصبروا على بعضنا نوسع بينا على بعضنا ولبس. المهم المواطن يتلقى الخدمة الصحية اللازمة، هذيك هو المفيد وهذيك هو اللي نحبه نوصله للناس الكل. كي نوسعوا بينا على بعضنا راهي تتعدى محلها بسلاسة شوية، وصعبة الانتظار هذيك يمكن يوتر بعض الناس، هذين بعدوا عليه. وإن شاء الله الصحة والسلامة للجميع. أكيد المواضيع اللي قلتوها إن شاء الله نحاولوا أن الأسبوع القادم نقول لكم شنو شنية الإجابة متاع المسؤولين، وإن شاء الله تشوفوها على أرض الواقع، هذا هو اللي نتمنيه. هكا نكون وصلنا لختام لقاء جمال، تحية كمال الفريق مراد الحاج قاسم، مرام جمال، يسرى الغربي، فريد عبد جويد. شكرا مرة أخرى ليك دكتور فتحي بشا،
2: شكرا لكم جميع المستمعين،
0: ضيف الحصة، يعطيك ألف صحة، مدير الصحة الوقائية بالإدراجية ويلا صحة بصفاقس، والمكلف بمصلحة الطب المدرسي والجامعي حنين بن جماعة. تتمنى لكم ديما لوقت طيبة، جمعة مباركة الجميع. بعد شوية قيس القارة وسي أحمد بوشحيمة وسميح الرنيم يشكون معاكم، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد، زيدوا ملا صلاة على النبي.

0: الخدمة في الخدمة.
1: ألو
2: ألو
1: في الخدمة.
0: إشهار
3: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد شامبوان سانسيك 600 مليليتر 5990 في 8690. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: العام بالبرلمان للاستماع إلى أجوبة وزير الاقتصاد والتخطيط ثم التصويت على مشروع قانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 244 تدخلا لإطفاء حرائق من بين 739 تدخلا. قال وزير الخارجية الإيراني أن الهجمة الأمريكية على إيران انتهاك لبنود مذكرة التفاهم، وحذر من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. أكد جيش الاحتلال الصهيوني أنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميه بالمنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها من جنوب لبنان. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها أحبطت عملية إرهابية ضخمة خططت كييف من خلالها لتفجير مطار عسكري باستخدام 13 طائرة مسيرة مفخخة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصد الله وقتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة العدد 774 من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيب. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة 25 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 10 جويلية 2026 ميلادية، 42 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 29 دقيقة، صلاة العصر في 4-9 دقائق، صلاة المغرب في 7-35 دقيقة، وصلاة العشاء في 9-17 دقيقة. كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت. أنور بوجلبان فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280. إرسليتكم القصيرة نستقبلها على امتداد الحصة على 5-3-3-5-3-7. تحياتنا لزميلتنا يسرى الغربي في الإخراج المرئي وزميلتي سماح رنان في التنسيق العام للحصة. مرحبا بكل أسئلتكم أيضا على صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة بالعربية على الفيسبوك، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية من شكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومستمعينا ومحبينا في كل الدنيا على www.radiosfax.com.

0: بونتين. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيم وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. في بداية حصتنا دعاء الافتتاح كما تعودنا، بعد حمد الله البر الفتاح والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا ذا الفضل والإحسان، يا ذا الجود والإنعام، يا حنان يا منان، اللهم أننا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا. اللهم إنا ظلمنا نفوسنا ظلما كثيرا، وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا. اللهم طهرنا بكتابك، اللهم طهرنا بكتابك الكريم من دنس الخطايا، وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا. اللهم وارزقنا بالقرآن العظيم صلاح ظاهرنا، واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا، واشرح به صدورنا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، ويسر به أمورنا، واكسنا به حلل الأمان في نشورنا. اللهم احطط به عنا ثقل الأوزار، وهب لنا به حسن شمائل الأبرار. اللهم احطنا بسابغ عنايتك، ورعنا يا ربي بجميل رعايتك. اللهم ارزقنا الشكر على آلائك، والحمد على نعمائك، والصبر على بلائك، وارزقنا يا مولانا الهدى والتقى والعفاف والغنى والسعادة والرضا. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وتب على العصاة والمذنبين. اللهم تب على العصاة والمذنبين يا ربي، تب على العصاة والمذنبين. واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم يا ربي عجل برحمتك فرج المظلومين، وعجل برحمتك هم المنكوبين والمقهورين، واكسر يا ربي شوكة الظالمين وكل من أراد بالمسلمين سوءا، فاجعل اللهم كيده في نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: وسهرت بالغار مع نفسك لعبت الله،
3: ما فيش حد.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

0: 19 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب في عدد جديد، عدد 774 بتاريخ الجمعة 25 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 10 جويلية 2026 ميلادية. نذكر برقم هاتفنا اللي به تكونوا معنا بإذن الله بعد موجز الساعة 11، تطلبون على 70 164 280. إرساليتكم القصيرة توصلنا على 5 33 537. تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة لصفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. قبل ما نمشيو للفقرة الرئيسية اليوم، أعرف دينك، سؤال الحصة سي أحمد.
1: سؤال الحصة قلنا هو ما هو الحيوان الذي رفض أمر صاحبه خوفا من الله تعالى؟
0: الحيوان الذي رفض أمر صاحبه،
1: من هو الحيوان الذي رفض أمر صاحبه خوفا من الله تعالى؟
0: خوفا ولا بأمر من الله تعالى؟
1: يعني ما تفرقش معنا، إذا كان هو ربي أمره خاف معنا هو.
0: نعم.
1: لأنه بطبيعته معنا طبيعة الحيوان أنه هذا معنا كهو.
0: هذا هو سؤال حصتنا اليوم، نستنوا في إجاباتكم إن شاء الله بإذن الله. لكن ناخذ مكالماتكم الهاتفية. أعرف دينك هو الموضوع الرئيسي اليوم في الكلمة الطيب.
1: نعم. أعرف دينك مش تحدث على موضوع ربما تحدثنا عنه في السابق، لكن ديما الموضوع هذا في الإعادة إفادة، نظرا لأن المشاكل القائمة فيه منتشرة بكيفية مزعجة أحيانا في المجتمع، ولذلك من واجبنا باش ننبهوا الناس باش يردوا بالهم على رواحهم وعلى صحائف حسناتهم وسيئاتهم. هو موضوع الغيبة والنميمة.
0: الغيبة
1: شنو الفرق بين الغيبة والغيبة؟ الغيبة
0: من الغياب،
1: يعني من الغياب. والغيبة من الاغتياب الذي يغتاب شخصا، يعني يتحدث في غيابه. هذاك تسمى غيبة.
0: غيبة.
1: بينما الغيبة هي معناها غياب، معناها هي غياب. والغيبة هي الاغتياب الذي كما قلنا يتحدث على إنسان في غيابه.
0: يتحدثون على إنسان في غيابه، ساعات نتكلموا بالباهي مش لازم في الخايف.
1: جايك الحديث. إذن الغيبة هي ذكر المسلم لأخيه المسلم في غيابه بما يكرهه ولو كان حاضرا. بما يكرهه لو كان يكون حاضر، لو كان يكون حاضر ما تجمش تقوله قدامه الكلام هكا.
0: أيوة.
1: وهي محرمة في الإسلام
0: الغيبة.
1: أي أنا تو نجيب المؤيدات، شنية المؤيدات. بينما النميمة، النميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر بهدف إفساد العلاقة بينهما.
0: هذا هو الهدف.
1: أنت تجي تقول لي فلان راه كذا وكذا وكذا وكذا، نمشي أنا نهز الكلمات هكوما نوصلهم له ونقول معناه قيس قال فيك كذا وكذا، هذه نميمة. لأنها ستفسد العلاقة بين الشخصين، وكلاهما يعدان من الكبائر، يعني ما هيش صغائر الذنوب اللي تغتفر بالصلاة والصيام وكذا. أي وكلاهما الغيبة والنميمة يعدان من الكبائر التي تتعلق بحقوق العباد. نهار آخر ماشي مولا الذنب اللي ارتكبته في حقه ماشي طالبك به قدام ربي وتخلصه من حسناتك، وإذا والإنسان اللي ما عندوش حسنات يخو من ذنوب صاحب الحق. طبعا الغيبة والنميمة لهما أثار سلبية خطيرة على الفرد والمجتمع. هات نبدأ بالمؤيدات متاع الغيبة. يقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب، وهذه لا الناهية، ينهانا الله عن أن نغتاب بعضنا البعض. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟
0: تشبيه هوني
1: فظيع جدا، فضيع فضيع. إلى أبعد الحدود، يعني يعني منتهى الوحشية ومنتهى الفظاعة ومنتهى التدني في القيمة.
0: ما تهوني ربي سبحانه شبه العرض باللحم،
1: وهو كذلك
0: شبه معناتها،
1: يعني شوف علاش قال يأكل لحم أخيه ميتا، على خاطر الغائب كما الميت مش حاضر. لو كان حاضر أقوله قدامه الكلام
0: ما تجمش.
1: ولذلك هو غايب وانت تنتشلوا في لحمه، سامحوني في الكلمة، معناها هذايا من أعظم ومن أشنع الجرائم والكبائر.
0: تلقى قداش مرة في قعدات وفي جلسات ساعات الإنسان معناتها ثلاثة من الناس يحكيهم بعضهم، واحد منهم دوب ما يقوم مشاء أحدهم، هذا اللي كان بحذينا صفته ونعته به وعليه،
1: أيوة،
0: وراق
1: شفت كيفاش
0: ونستسهلوها الحكاية.
1: قلوا ترى قلت الكلام هذا قبل ما يمشي هو، علاش ما قلتوش قدامه؟ فهمتني أنا جايين تو، مازلنا نزيد ونوضح المسألة. في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون ما الغيبة؟ تعرفوش إيش هي الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت أن كان في أخي ما أقول؟ وكان الكلام اللي قلت عليه
0: صحيح
1: راهو هكا وهكا وهكا كما قلت أنا.
0: أي.
1: قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا البهتان وهو أشد
0: من الغيبة.
1: يعني كذب ما يكفيش في غيابه، زيد تكذب عليه حاشاك. يعني هذه منتهى الشناعة، البهتان والعياذ بالله. إذن كان الكلام اللي قلته فيه صحيح، هو راه هكا وهكا وهكا وهكا، وهذا الكلام معناها يكره صاحبه لو قيل فيه وهو حاضر، لكن لو قيل فيه وهو غائب صار غيبة، وهو من الكبائر ويفسد معناها الدين والعياذ بالله. البهتان هو الكذب والافتراء على شخص بما ليس فيه، وهو أشد من الغيبة والعياذ بالله. البهتان لا يجوز بأي حال من الأحوال، بينما الغيبة يمكن أن تجوز في بعض الحالات.
0: هي منكر وجائزة.
1: أن تذكر أحدا في غيابه بما يكره في بعض الحالات يجوز ذلك، وسنذكر هذه الحالات. الحالة الأولى هي التظلم.
0: أي القضاء،
1: إنسان ظلمك تمشي
0: تشكي
1: به البوه العرفه للحاكم،
0: فلان عمل لي،
1: لكن ما تزيد عليه حتى حرف، اللي ما قلت كان صحيح. هذه غيبة جائزة، لأنك تتظلم وتطلب أن يرد إليك
0: حقك.
1: نولي هوني نقوله ليس عليك ذنب في هذه الغيبة، هذه الحالة الثانية الاستعانة على تغيير المنكر.
0: بمعنى
1: يعني كيف تمشي الشخص يحترم هذا اللي باش تتحدث عليه، إنسان من أهل العلم، إنسان من كبار العيلة، إنسان معناها وتقول له راهو فلان راهو يعمل ويعمل ويعمل، بربي رجعه قل له كلمة.
0: ما تقول هوني المصلحة، هوني
1: المصلحة. نحن الهدف متاعنا باش نصلحوه. الاستعانة على تغيير المنكر،
0: استعانة بصديق.
1: الحالة الثالثة الاستفتاء عند سؤال المفتي. تقول له فلان تمشي لشكون باش يفتي لك من أهل العلم. تقول له فلان اعمل معايا واعمل معايا واعمل معايا،
0: شنو
1: الإمكانية متاعي باش نسترجع حقي، اعطيني الدين شي يقول في الموضوع هذا يا.
0: كما يجونا ساعة أسئلة من نوع هذا
1: بالضبط آه. يقول لك فلان هكا وهكا وهكا. طبعا هذا إذا كانوا الكلام صحيح,
0: صحيح.
1: إذا, كان... إذا مش صحيح ولا بهتان,
0: بهتان
1: الحالة الرابعة تحذير المسلمين ذوي العلاقة بالشخص لتجنب شره. إنسان جاء يخطب في بنية
0: أي.
1: سألوه سيدي شو تقول في فلان راهو جاي يخطب فينا في البنية وكذا وكذا, تقول لهم أنا مش نقول لكم حقيقة ربي وربي شاهد علي راهو كذا وكذا وكذا.
0: هذا جائز؟
1: جائز. هذا تحذير المسلمين من تجنب شره. تعرفوا مثلا مثلا شارب خمر تقول لهم راهو شارب خمر وان كان ما يظهرش عليه الشيء هذا
0: وهما يدبروا رؤوسهم
1: وهما يتحملوا مسؤوليتهم. انت قلت الحقيقه والهدف والغايه متاعك الوا باش تحذر المسلمين من شره. في خطبه في شركه انسان يقول لك انا باش ندخل في شركه مع شخص اخر وانت تعرف وجارك شو تقول لي فيه, نقول لك الحقيقه اللي نعرفها نقولها لك ولو الكلام هذا لا يرضي السيد هذايا لو قيل أمامه.
0: لكن الدين في نفس الوقت يوصينا ويشجعنا على أن نستر عيوب الآخرين, عيوب المسلمين معناتها
1: لغاية مصلحة, لغاية نهي عن منكر, لغاية إصلاح شخص, لغاية الحالة الخامسة التي تجوز فيها الغيبة هي التعريف بالشخص بعيب موجود فيه ولكن لا يمكن أن نعرفه إلا بهذا العيب. مثلا تقول له فلان أكل مثلا الأعرج وإلا فلان اللي فيه عيب بدني أو معناها يتأتئ في الكلام
0: إذا خاطر ما تعرفش اسمه ولا ما فهمتش.
1: لا على خاطر الشخص اللي باش نقول له عليه ما يعرفه كان ما نقول له على الصفة متاعه.
0: فهمتك.
1: قل له راهو فلان راهو كذا وكذا. المفروض ما نذكرش عيوب الناس هنا
0: صح,
1: لكن باش نعرفه عليه وهو يسأل عليه وحاجته باش يوصل له تقول له برا امشي هكا اللي كذا يقعد كذا في البقعة الفلانية وراهو صفته كذا وكذا وكذا. الحالة السادسة والأخيرة
0: الحالة الخامسة
1: للناحق إيه؟ الحالة السادسة هي الحديث عن الشهود أو رواة الحديث حفظا للدين. إنسان يجي يروي لك حديث أو إنسان يجي باش يشهد الشهادة والشهادة من الدين به, أنت مش تنبه ليه إذا كانوا فيه عيب من العيوب, مش تقول هذا راهو كذا وكذا. علي بن المديني سألوه عن أبيه
0: أي.
1: يروي الحديث قال لهم إنه الدين إنه ضعيف
0: على أبوه
1: علاش مش يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما يكونش تام الضبط
0: صح
1: ومخه راكز كما ينبغي
0: صح.
1: لا ما ناخدوش عليه الحديث
0: واضح.
1: أي فهذا هذه اذا جمله من خصائص الذين تجوز الغيبه في حقهم. نجيو للنميمه. النميمه يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين, حل يحلف في الطلعه والنازله والله والله والله والله ديما ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم.
0: نعم
1: هماز ويل لكل همزة الهمز واللمز مشاء بنميم. النميم يعني النميمة.
0: نعم
1: يمشي أو كفلان قال فيك وقال فيك وقال فيك من غير هدف, ما عندكش هدف إلا أنك هكاك تحب
0: ولو بالفعل معناتها بالفعل الحديث موجود بالفعل القول هذايا موجود
1: إيه إيه.
0: أما أيه. أما ما يزمكش تهزه مع الكلام هذا،
1: تحاول الكلام من شخص لشخص، قال فيك وقال فيك به هدايا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. في الحديث الشريف
0: نعم،
1: لا يدخل الجنة نمام. نمام لا يدخل الجنة، لماذا؟ لأنه يؤذي المسلمين بنميمته.
0: دعونا نحكيه على مسلمة يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يصلي صلوات وممكن وتصدق وزكي كل شيء،
1: وحج ويقرأ القرآن
0: أما هذا نمام لا يدخل الجنة. لا بصريح
1: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة
0: ولا عياذ بالله. إلا كيفاش نعمله باش الإنسان مثلا غلط وفتن ونم
1: استغفر
0: ويطلب
1: السماح
0: من صاحب
1: الحق. قل له سامحني،
0: هذه صعيبة يا سيما،
1: راني في غفلة والشيطان وكذا.
0: هذه صعيبة سي أحمد،
1: صعيبة. لا صعيبة صعيبة، لكن أصعب منها أن يترك الإنسان الأمر على ما هو عليه،
0: صح.
1: وخاصة إذا تسببت النميمة متاعه في قطيعة، أحيانا تتسبب في قطيعة بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الرجل وزوجته. هذا يرد بالنا منه. حديث آخر، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، ماشي هو الصحابة وعرضوهم هكا في مكان قبرين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أشار إلى القبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني هذوما قاعدين في عذاب القبر لكن ما عملوش حاجة حسب ظن العباد أنها كبيرة، ولكن هي كبيرة. وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. لا يعذبان في كبير حسب ظنهما، بل هو كبير. بل إنه كبير. أما أحدهما، واحد منهم، فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الثاني فكان عافاكم الله لا يستنزه من البول أو لا يتطهر من البول. يعني بعد تطهير الماء قضاء الحاجة البشرية يقوم من غير ما يغسل روحه، من غير ما يطهر نفسه، فهذا كذلك يستدعي عذاب القبر والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا.
0: أمين يا رب.
1: إذن هذه جملة من التعاليم الدينية اللي متفشية إلى حد بين الناس، فالحذر منها واجب. تربية الأبناء على هذا على هذه الأخلاق والسلوكيات، وردوا بالنا نوصيوا صغيراتنا باش ما يعملوش الأشياء هذه. وإذا صارت قدامنا حاجة ماذا بينا ننهاو عليها إذا كان ما فما إمكانية باش ننهاو عليها. ساعات الواحد يجي ينهي عن المنكر يرجع لي هو بالمشاكل، واحد يقوله لا نحاولوا باش ننهي عن المنكر يكون بالأسلوب اللين ومن غير ما نعملوا مشاكل.
0: فما خط فاصل في الغيبة ما بين الحديث العادي وما بين الغيبة في حد ذاتها. مثلا ساعات الإنسان
1: الغيبة ولا الغيبة؟
0: الغيبة، الغيبة. ساعات نجي مثلا نحكي لك، نشكي لك لك انتي نفرغ في قلبي ونحكي على إنسان ما نجمش نقوله الكلام هذا قدامه، ممكن نحشم، ممكن خجل، ممكن يتغشش. مثلا نجي نقول لك أنور بوجلبان التقنيم تاعنا ماهوش لاقي بينا، ماهوش لاقي بينا، او تليفون او كذا، انا نحكي لك معناتها هذا خارج الكلام هذا ما نجمش نقول أنور في وجهه.
1: هذا التظلم اللي حكينا عليه، اللي حكينا عليه وقلنا هو من الغيبة الجائزة. هذا التظلم هو ظلمك، قل ما نعمل فيه.
0: لا ظلمني أنور،
1: أي ظلمك، لطف عليك بليه،
0: ظلمني.
1: هذايا من الغيبة الجائزة، لأنك أنت جئت إلى من ربما يحاول إصلاح الوضعية
0: بيده الحل
1: إصلاح الوضعية والتأثير عليه والغاية هي إصلاح معناها.
0: واضح واضح به هاك تصلح يا نوري بهم رجلين. هكا نوصلوا لنهاية الجزء الأول من برنامجنا الكلمة الطيب أعرف دينك. نذكر بسؤال الحصة: من هو الحيوان الذي رفض أمر صاحبه خوفا من الله تعالى؟ بعد شوية مش نتحولوا للمهدية منطقة السعد هكا ولا تحديدا مع الشيخ مبروك الشلادي إمام جامع النور بالسعد بالمهدية 39 دقيقة بعد العشرة يا طيبة.

0: 44 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة. الآن موعدكم مع فقرة خطبة جمعية. كما قلت لكم مش نمشيه للمهدية الجميلة منطقة السعد تحديدا مع الشيخ مبروك الشلادي إمام جامع النور بالسعد المهدية. الشيخ مبروك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أحمد، ربي فضلك وربي إن شاء الله يبارك جهدكم. تحية إكرام لخيانا في صفاقس وإذاعة صفاقس بالتحديد ولشخصكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم.
2: مرحبا بك شيخنا، ونشكرك على تلبية الدعوة، جزاك الله خيرا ونفع الله بك السامعين والمصلين اليوم معك إن شاء الله.
1: مرحبا سيدي، الحمد لله. احنا المنطقة هي السعد.
0: السعد
1: السعد من تبعد 12 كيلومتر على معتمدية المهدية. جامع النور هو
2: في اي اتجاه؟
1: اتجاه ان احنا تخرج من المهدية مش تمشي للطريق بومرداس.
2: بومرداس
1: واضح، مش للصفاقس ولا تونس تاخذ طروط. هو جامع موجود على احنا نقولوا على الطريق الرئيسي.
2: واضح.
1: ايوه، جامع عنده اكثر من نصف قرن، بنى في بداية السبعينات، وقعت تحسينات فيه في عام 2015. تقريبا يتسع الى 1000 مصلي. رواده من سعد وأحوازها والناس الجيماش مسافرة أيضا. الحمد لله قرابة 1000 مصلي
2: ما شاء الله،
1: إذا أهل لتبييني النهج الصحيح الذي تعلمته على شيخي الشيخ طاهر عبد الهادي الصفاقس رحمه الله عليه.
2: رحمه الله عليه،
1: أي أني الحمد لله تتلمذت عليه من في أواخر السبعينات منذ 78 عن طريق الجمعية القرآنية، الجمعية المحافظة أخوان الكريم والأخلاق الفاضلة، وهو مؤسسها. وأنت تعلم في صفاقس أنه تتلمذ على يديه الكثير من حفظ القرآن
2: رحمه الله،
1: جزء النهج الزيتوني والحمد لله النهج الوسطي.
0: أمين. موضوع خطبتكم اليوم الشيخ مبروك،
1: موضوع اليوم سيدي أحمد هو حول الإصلاح والإفساد في الأرض. اعتنيت بهذا الموضوع لماذا؟ لأن ظاهرة متاع الفساد الموجودة، سواء ربي وقت قال ظهر الفساد في البر والبحر. في البر لما نشوف الحرائق الكثيرة التي تقع خاصة في محاصيل الزراعة، ونحن في أمس الحاجة إلى تأمين غذائنا، ولما تشوف التلوث في البحار والأشياء الكثيرة التي تقع، حقيقة وجب أن نبين معنى الإصلاح ونحذر عن الفساد.
2: أيوة،
1: نتوكل على الله.
2: مرحبا بك.
1: بارك لك. أن احنا الجمعة تبدأ على الساعة ماضي ساعة إن شاء الله، في معناها 4 درج خطبة دريجينك بحول الله تنتهي، يعني فقال بعض خطبة صلاة نصف ساعة. الحمد لله الذي جعل الإصلاح من شيمة الصالحين ومن علامات المخلصين. الحمد لله الذي جعل المؤمنين في هذا السياق من زمرة المخلصين، وجعل العقاب والحساب لأولئك المفسدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء، صلاة توازن السماوات والأرض، عدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
0: شيخ مبروك بعد إذنك،
1: مستمعون الأفاضل،
0: شيخ مبروك بعد إذنك معناتها باختصار في 3-4 دقائق معناتها تلخص لنا الخطبة.
1: بحول الله، تفضلي. لن أطيل بحول الله إن شاء الله. إن الله جل وعلا أوجدنا في هذه الأرض لكي نسلك طريق الإصلاح ونبتعد عن طريق الفساد والإفساد، بل وأمرنا جل علاه أن نكون من المصلحين تبعا لمنهج وطريقة الأنبياء والمرسلين. فسيدنا شعيب عليه السلام قال لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وسيدنا صالح عليه السلام قال لقومه ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أيها الأحباب، ليعلم أهل الإفساد بأن أمرهم مكشوف وأن الله جل وعلا عليم بهم، بل إن الله سبحانه قرر في كتابه بأن عمل المفسدين وتخطيطاتهم وتدبيراتهم سيبطله سبحانه، وأنه لا يمكن أن يوفقهم إلى عمل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
2: نعم.
1: ومن الإفساد سيدي ما ذكرته في البدأ من الحرق لمحاصيل الزراعة، وهذا حرام في شرع الله سبحانه وتعالى.
2: أكيد.
1: أحمد، أيضا من الإفساد أن ترى أن هناك علاقة بين الماسونية الغربية وبين علماء السوء كي يفسدون عقيدتنا. ما تعرضت إليه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها أم المؤمنين أخيرا من تلك الإساءة، هذا ضرب من الفساد. ونعلمهم أن الله سبحانه وتعالى في قوله وأزواجه أمهاتهم، سيدة عائشة من أحب النساء إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل له ومن الرجال قال أبوها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فسبحان الله العظيم، نشاهد أن الفساد دخل في كل شيء، حتى في كرة القدم ما رأيناه في كأس العالم الأخير ومباراة بين مصر والأرجنتين، وكيف الكابتن حسام حسن ربي يبارك له لما معناها ذهب بالراية فبدأ فعله في المقابلة، شوف تلك الفضيحة التي معناها بقيت في معناها في عورة وبقيت نسيئة في هذه المقابلة. إذن معناها ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الفساد وتحدث عن الإصلاح ترجم ذلك في قوله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أعداؤنا أيها الإخوة المستمعون يشجعون الفوضى في مجتمعات المسلمين، يشجعون كل فساد وفرقة بين المسلمين، ولكن المسلم على ثقة بدينه وعلى ثقة بإسلامه ولا يغتر بمكائد الأعداء ولا يظن أنهم يصلحون أو لا يظن أنهم يفعلون ذلك في صالح الإسلام. أقول الحمد لله الذي جعلنا من المصلحين.
2: أمين.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى سيد أحمد أن يعيننا على محاربة الفساد، على محاربة الفساد،
2: الفساد
1: يحفظ وطننا إن شاء الله من كل سوء ومن كل آفة.
2: طبعا الفساد بكل أصنافه، الفساد القولي والفساد الفعلي، في المظهر، في السلوك، في اللباس، في شتى المظاهر. وانت تفضلت بذكر العديد منها. شكرا لك شيخ مبروك، احسنت واجملت، بورك فيك وجزاك الله خيرا.
0: نعم، شكرا.
2: السلام عليكم.
0: بارك الله فيك شيخ مبروك.
1: جزاك الله خيرا احمد، حفظكم الله، لا تنسون الدعاء. السلام عليكم.
2: جزاك الله خيرا.
1: مرحبا
0: يا سيدي. شكرا لك. كان معنا الشيخ مبروك الشلادي امام جامع النور بالسعد بالمهديه، ودي معنا حتى في الموروث الشعبي. ديما الفساد سهل، الإصلاح والبناء هو الصعيب يا سي أحمد، هكا ولا أما باش تفسد حاجة
2: الهدم
0: سهل، أما الإصلاح هو صعيب، واللي تحب له معناتها الرجال.
2: ربي يهدينا للخير إن شاء الله.
0: شكرا لكم أعزائي المستمعين اللي كنتم معانا منذ بداية الحصة. الحصة ما زالت متواصلة بإذن الله حتى منتصف النهار، شوية آخر الموجز بلاغات الوفيات، ثم نرجعوا معانا سماح الرنان نكمل المشوار حتى نصف النهار. ابقوا معانا.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. نفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة الواج بولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بتأخر إصدار القائمة النهائية لأصحاب مطالب الرخص وفقا للأقدمية منذ سنة 2009. من المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة إطلاق مشروع المعرف الصحي الوطني بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الذي سيمكن كل مواطن من رقم صحي موحد وربط المعطيات الصحية وتيسير متابعة المريض وتسريع التكفل به عند تنقله بين مختلف الهياكل الصحية. نبقى في صفاقس حيث ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. في العالم أكد مسؤول أمريكي استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم والتزام بلاده بإيجاد حل دبلوماسي مع طهران

0: المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له نجيب الغمجي والد محمد علي وفاطمة وحنان وأمينة، شقيق محمد، جمال، سمير، سامية، منيا، هادية والمرحومة ربيعة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع السلامي طريق لفران كيلومتر 3. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: 11 دقيقة نجدد لكم التحية والسلام، مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة العدد 774. تحياتنا مجددة لكم مستمعينا الأعزاء. ذكر برقم الهاتف اللي به تكونوا معنا بإذن الله في البرنامج في المباشر 70-164-280. رسالتكم القصيرة توصلنا على 5-33-537. كيف تجمو تخليوا سؤالكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك، تلقاوها بالعربية الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية مينيسكول. نجدد التحية لكل الزملاء. سماح الرنان معنا في التنسيق، مرحبا بك سماح.
1: أهلا وسهلا بك
0: يا أحمد. نذكر بسؤال الحصة، من هو الحيوان الذي رفض أمر صاحبه خوفا من الله تعالى؟ قبل ما نمشيو للمكالمات الهاتفية والأسئلة الواردة علينا خيرات ما شاء الله، نحب بعد إذنك سي أحمد نترحموا على إنسان عزيز عليا معناتها 10 سنوات ويحب البرنامج ويحبك أنت على المستوى الشخصي، وكل مرة نمشي له ونطلع عليه ولا نكلمه بالتليفون يبلغ لي سلامي لسي أحمد وشحيمة. غادرنا إلى الرفيق الأعلى بعد فترة من المرض، إن شاء الله يكون يا ربي في ميزان حسناته وترفع به درجاته. سيدي عبد المنعم السلامي الله يرحمه وينعمه،
1: الله يرحمه
2: رحمه الله وبرد ثراه ووسع مدخله وأكرم نزوله ورزقه الفردوس الأعلى من
0: أمين.
2: الجنة
0: أمين.
2: رفقة النبيين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين
0: أمين. الله يكرم. مكالمة هاتفية جاهزة أنور، نأخذ بالدفعة بالمكالمة. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو السلام عليكم. ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: أهلا أخويا منصف، مرحبا بك.
3: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: الله يخليك، الصحة لباس.
3: جمعة مباركة للجميع.
0: شكرا لك سيدي منصف، مرحبا بك.
3: نسب الشيخ وحيمة.
0: الله يخليك.
2: أهلا بك منصف، مرحبا أخويا.
3: وأخي سماح زيادة.
0: الله يخليك، يبارك فيك منصف.
3: أي. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أيوة.
3: إجابة على السؤال هو محمود فيلو أبرة الحبشي.
0: أي.
3: الحمد استخلص عندي سؤال من القصة هذه يا شيخ.
0: أي.
3: وقت اللي حيوان سبحان الله حفظ بشي هذا الكعبة والإنسان منها مقدم على ذلك معناها نسأل أن نعرف بشان تعرف برغم اللي قد ما كرم الإنسان هذه ساعات ممكن تكون بعض المخلوقات أفضل من الإنسان.
0: بعض المخلوقات، هل تكون بعض المخلوقات أفضل من الإنسان في بعض الأحيان؟
2: ربي قال ولقد كرمنا بني آدم.
0: في المطلق. أي.
2: في المطلق أنا ما عندما وبعض الناس وإذا كان المجرمين والكفار والمفسدين هذوما طبعا ليست لهم كرامة عند الله تعالى.
0: نعم. شكرا لك منصف، بارك الله
3: فيك. سؤال اخويا
0: هاتي.
3: نحب نسأل عن النمص، ونعرف اليوم الكبائر.
0: نعم. النمص
3: الحين ساعة تلقى امرأة مريضة منها مرصة بيسة فإذا ساقل شعر حاجة بي منها شو حل احنا
2: النمص؟ اي النمص يا منصف هو إزالة الشعر الحاجب إلى درجة قصوى.
0: نعم.
2: حتى يكاد يكون من خط
0: رفيع
2: خفيف جدا. فهذا تغيير لخلق الله. من صحيح المرأة قد تعتني بمظهرها وتتزين لزوجها وتريد أن يكون مظهرها لائق، فربما تزيل الشعرات النافرة.
0: نعم.
2: مشاعرات زايدين على الجناب منه ومنه من فوق ومن اللوطة
0: هذا جائز،
2: أي تنظفهم شوية. أما باش تبدل شكل الحاجب يكون مثلا شكل يولي شكل آخر
0: في صورة ما يا أخوي منصف،
2: هذا يسمى نمص أو التنمص.
0: منصف يسأل في صورة ما موجود مرض مثلا معين أنه تساقط الشعر، تساقط شعر الحاجبين.
2: لا موضوع آخر.
0: يتجم معتها المرأة معتها بخطر منظر غير جميل تجم ترسم معناتها حاجب هكا ولا
2: فمش مشكلة؟
0: ما فمش مشكلة. سامحنا عملوا فكرة على الأسئلة الواردة علينا في الحقيقة، برشا من مكالمات وبرشا أسئلة. نعم. هكا ولا تفضل.
1: نعم يعطيك صحة قيس، شكرا ليك سي أحمد. فما برشا أسئلة. يعيشك شكرا. من بين الأسئلة يقول لك هل يجوز استعمال العطر الذي يحتوي على الكحول؟
2: أي. شوف هو في الحقيقة الكحول هنا اختلف في حكمه، هل هو محرم يعني نقصد هل هو نجس عفوا أم غير نجس، هو نجاسة ولا ليس نجاسة؟
1: نعم.
2: فمشكم من العلماء قال بالعكس هو مطهر.
0: نعم.
2: كي نستعملوه مثلا نستعمل الكحول لتطهير الجروح.
1: نعم.
2: لتطهير اليدين من الميكروبات مثلا.
0: نعم.
2: فالاستعمال اليسير للكحول لأغراض معناها مجدية ونافعة للبدن وللإنسان وما يكونش. أما الكحول إذا وقع تناوله معناها شربا هذا يولي من المسكرات ويولي حرام. وحتى الخمر اختلف بين الفقهاء في طهارته، معناها فما فرق بين الطهارة والنجاسة. إذن فالعطورات اللي فيها شيء قليل من الكحول لا لا لا ذنب فيه ولا شيء فيه.
0: أحدهم يسأل سي أحمد، تقول إحدى الأخوات تسأل هل إنه خدمة أم وأب الزوج واجبة على الكنة على الزوج على زوجة الابن أو على أبنائهم؟ تقول لنا قائمة بهم وتعمل بأصلها وبناتها ما يعتبروا هذا معناته ولو حق مكتسب، كيفاش الحكاية؟
2: والله والله أنا أقول صح عليها هي الربحة، خاطر ربي استعملها
0: ولو هي مش مطالبة شرعا.
2: هي مش مطالبة شرعا لكن قامت بعمل كبير ياسر وثوابها عند ربي كبير ياسر، ونقولوا لها بالعكس احرص باش ما يضيعش منك المهمه هذه اذا كانك تقدر وفي صحه بدنك وفي امكانياتك، ونقولوا لك هنيئا لك. هذه هذا الاختيار الالهي، ربي اختارك. واحنا نقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. يعني اذا كان الانسان ربي سبحانه وتعالى استعمله في مهمه من المهام الانسانيه يحافظ عليها.
0: هذا كلام سمح وهذا الدين شنو يقول، لكن النفس البشرية زادة ضعيفة سي أحمد. ساعات الإنسان يقوم بالواجب عن طيب خاطر، لكن هات اللي يلقى العمل اللي قاعد يقوم به بالنسبة للطرف المقابل إنه ولا بالنسبة لنا محك حق مكتسب، هوني حتى نفسانيا الخاطر لا يطيب، على خاطر إن نقوم معتها بالواجب والأبناء ولا البنات الأخرين فهمت ولا مش قاعدين قايمين بالواجب، هوني زادة نحس بالظلم ونحس بالحيف. شنو نقوله زادة من باب أولى شكون يقوم بالبول؟
2: الكلام اللي باش نقوله للطرف الأخر يختلف.
0: هيت نقوله فرد مرة،
2: الناس اللي مش قايمة بواجبها البنات اللي مش قايمين بواجبهم نحو أمهم ولا الأولاد اللي مش قايمين بواجبهم نحو والديهم، هذو ما نقوله لهم ردوا بالكم راهو ربي وصانا على الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وربي وصانا على الوالدين في كبرهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولذلك رد باله الإنسان من عقوق الوالدين، لأنه أي شيء أو أي تقصير في حق الوالدين والإنسان يستطيع هذا يعتبر من العقوق، والعقوق هو من الذنوب الكبيرة كبيرة. أو الكبيرة جدا.
0: نعم شكرا لك. نرجع للمكالمات التي فيها المكالمات فيها الثانية. السلام عليكم.
4: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك.
4: عسلامة سي قيس، جمعة مبارك أنت والجماعة معك
0: كل. الله يخليك بارك فيك. شكون معنا؟
4: مفتاح بوسدر بالشعر.
0: مرحبا بك خويا مفتاح، تفضل سيدي.
4: عندي سؤال وجواب، مش نجاوب وعندي سؤال.
0: أيوة
4: معناها الأبهر الحبشي هو اللي أمر الفيل بالهدم تاع الكعبة، ولكن هو رفض الفيل.
0: الفيل رفض، معناتها الحيوان الذي رفض هو الفيل. باهي عندك سؤال سي أحمد؟
4: هو رفض معناها
0: واضح. باهي أعطيني سؤالك. أي
4: سؤالي بالله سي قيس، أنا كفيف نصلي القيام في الليل بالنسبة لنا حتى لين يذن الفجر، لكن في الفجر والصبح نصليهم متولين في جرة بعضهم، اللي هو صحيح ولا لا؟
0: الفجر والصبح
4: نصلي الفجر وما نتروحش بناس ما تقدرجين ولا ربع ساعة، معناها نصلي نكمل منه ونرجع للصلاة الصبح.
2: أسي مفتاح هو بعد الأذان مباشرة يجوز لك أن تصلي الفجر ثم الصبح، لكن يستحب أن يكون بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، صلاة الفجر اللي هي رغيبة من السنن المحببة وصلاة الصبح هي فريضة، يستحب أن يكون بينهما استراحة نقرأ فيها قرآن، يعني بمعدل 50-40 آية احنا وطول الآيات معناها متاع دريجين ربع ساعة ما فيها بس، وهذا حاجة مهمة برشا.
0: واضح شكرا لك خويا مفتاح. سماح.
1: نعم سؤال آخر سي أحمد، إذا كان إنسان نسى الصلاة ثم ذكرها بعد ذلك شنو يعمل؟
2: نسى الصلاة ثم ذكرها بعد ذلك، يصليها عندما يذكرها، لكن بشرط إذا كان مثلا نسى الظهر
1: أي.
2: وبعد مشى صلى العصر وصلى المغرب وبعد الذكر أنا ما صليتش الظهر،
1: نعم
2: شو يعمل؟ يرجع يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب.
1: واضح.
2: علاش؟ لأن ترتيب الفرائض فرض،
0: نعم
2: يعني باش نرتبوا الفرائض ما يصيرش نقفزوا على فريضة ولو سهوا.
1: نعم.
2: ولو كان الإنسان نساء قال أنا نسيت ذكر كان اليوم ما صليتش الظهر وصلى العصر وصلى المغرب، قولوا له لا أرجع صلي الظهر وصلي وقضاء، مش يولي ولو قضاء هذوما، صلي الظهر قضاء وصلي العصر قضاء لأنه المغرب أذن لأنك صليته، وبعد صلي المغرب وكمل صلواتك.
0: به صلاة القضاء تكون حتى في الأوقات الغير وارد فيها الصلاة
2: ما دام هي فريضة في كل الأوقات،
0: في كل الأوقات
2: تجوز.
0: شكرا لك.
1: لو تسمح طبعا. قيس المعذرة، سي أحمد، حاجة أخرى، ساعات الإنسان يصلي ومن بعد شوية يذن لذين، هل هو معناها مطالب باش يعاود الصلاه ولا يعني تلقاها هكا حكايه نتاع انت كملت معناها وقع عرف الاذان؟
2: فما صلاتين،
1: نعم
2: صلاتين نتسامحوا فيهم شويه في الوقت. يعني مثلا انا كبرت نصلي في العصر، انا في الركعه الثالثه ولا الرابعه
0: هو اذن
2: والعصر قام يذن،
1: نعم
2: نكمل نصلي وصلاتي باهيه صحيحه
0: باهي.
2: الصلوات اللي ما
0: قلت صلاتين، صلاة العصر وصلاة العشاء هكا ولا؟
2: أيوة صلاة العصر.
0: العصر شنو آخر صلاتين اللي يجوز فيهم توخير؟
2: العصر والعشاء بارك الله فيك. بينما المغرب مثلا علاش؟ لأن المغرب فما تحديد، فما غروب الشمس وفما كذلك الفجر.
0: الفجر
2: هذوما يلزمنا، كذلك الظهر هذوما يلزمهم يكونوا. إذا كان احنا صلينا وسمعنا الأذان أثناء الصلاة ولا بمجرد انتهاء الصلاة هذه نعاودوها.
0: شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية، رفيقة مرحبا بك. ألو
5: ألو،
0: أهلا يا رفيقة، مرحبا بك.
5: مانيش رفيقة، عايشك.
0: شكون معنا؟
5: مواطنة من
0: صفاقس. مواطنة، مرحبا بك يا مواطنة، تفضل أختي.
5: يعيشك شنحويلك
0: حصحتك. لاباس الحمد لله. ألا
5: بربي انا حلفت والله والله قديش من مرتين ولا ثلاثه ما عادش نطيب،
0: ما عادش نطيب.
5: ايوه نرفز.
0: اي وانت وانت علاش فما واحده تتنرفز تحلف على الطيبه؟
5: والله يا
2: هكا اللي صار،
5: اقوى مني. حلفت انا اقول لك لا والله حلفت والله
2: هكا اللي صار.
5: لا ايش مش نعمل، شنو الحل؟
0: هو من قديش عندك من حيث حلفت؟
5: تو 3 ايام.
0: وثلاث ايام ما طيبتش؟
5: لا والله لا طيبت والله. جيبوا لي البنات وما طيبتش حتى نستنى في الجمعه.
2: ورجعت الطيب تو ولا مازلت؟
0: لا مازلت تستنى فيك انت حتى
2: تستنى في الحل.
0: تصور ما خديناكش اليوم في التليفون تضرب لهم جمعه اخرى ما طيبش.
5: ونضرب جمعتين
0: نسيت
5: ودخلت بعضي مالح مسوس واسع ضيق.
2: شوف اختي المواطنه قبل ما نعطيك شنو الحل باش نعطيك نصيحه.
5: ايوه
2: ربي قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني ماذا بينا هذه والله والله في الطالعة والنازلة ماذا بينا نبعدوا عليها؟
5: ماذا بينا ثقل لساني عليها؟ أنا
2: ثقل لسانك عليها به
0: في الأثناء
5: إذا كنا نعرفوا. أما كني الله غالب
2: تغشش، مدام تعرفوا ذكر نفسك به من حين لآخر به. نجي وتوى شو مش تعمل توى؟ تحب ترجع الطيب، وهذا يا معناها من الأشياء اللي شجعوك عليها. رجع طيب عن روحك بايشي توا، عائلتك عندك راجل في جرتك وصغارك وكذا. عندك ثلاثة حلول.
0: أيوة اسمعي.
2: الحل الأول أنك تطعم 10 مساكين.
0: طيب لهم، طيب لهم هي ولا
2: لا لا لا ما يسالش. اطعام 10 مساكين
0: خرج فلوس،
2: طيب لهم ولا تخرج لهم ولا تعطيهم باش يشربوا اكل ولا فهمتني. واذا كان الامكانيات ما تسمحش باش تطعم 10 مساكين
5: ايوه
2: تصوم 3 ايام
5: باهي متفقين،
2: تصوم 3 ايام. واذا كان ما تنجمش، ربما فما ناس عندهم أعذار صحية بعيد الشر عليك وعلى المستمعين، يكون مثلا عنده سكر ولا حاجة ما يجمش يصوم، وقولوا له تستغفر ربي سبحانه وتعالى وتوب لله وما عادش تعاود صناعتك باهي.
5: اسمحني عاد اسمحني.
0: لا مرحبا بك.
5: اسمحني والله منرجزه لي طيام على اعصابي.
0: عندك حق. باهي اسمعني توا اسهل حاجه انا في بالي باش تطيب لهم اليوم على الاقل العشاء فهمتي. ولا لفتو برا امشي خرج اطعم 10 مساكين ومنها صدقه لله سبحانه. واليوم هي الجمعه فهمتوا لا ما فيها باش
5: ان شاء الله يعيش
0: وطيب لهم كسكسي اليوم يعيش يعيش سهل ان شاء الله. الله يخليك شكرا لك. من بين الاسئله الطريفه اللي عرضتنا فما ايضا مجموعه من الاسئله سي احمد مساله احنا حكينا على سؤال كفاره اليمين ماذا نقول وحنا تو قاعدين نمر بدرجات حراره كبيره وحتى المعهد الوطني للرصد الجوي حذر من موجه حراره كبيره اليوم خاصه غدوه وبعد غدوه عند اشتداد الحر الانسان يخوب الاسباب معناتها ما يخرجش في القايله يشرب برشا ماء يقعد في الظل الى اخره لكن مع الاخذ بالاسباب شنو الدعاء اللي لازمنا نقولوه ديما عند اشتداد الحر شنو وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم.
2: والله ما هون علينا معناها وهج الحراره وهج الشمس معناها ادى اي دعاء يجي في بالك باش
0: اجرنا من نار جهنم
2: اي معناها هذا لانه الحراره هذه من فيح جهنم والعياذ بالله لذلك نسال الله السلامه ونسال الله ان يهون عنا شده الحراره وشده الطقس هذا.
1: به سؤال اخر سي احمد هل يجوز الوضوء مع وجود طلاء الاظافر؟
2: شوف طلاء الاظافر هو ماده عازله. اش معناها ماده عازله؟ يعني كي نعديو الماء فوق من فوق طلاء الاظافر مش يزلق فوق طلاء الاظافر وما يمسش الجسم الحقيقي ولذلك نقولوا اذا كان المراه عامله طلاء اظافر وجيت تتوضا نقولوا لها وضوءك باطل وبالتالي صلاتها مش تكون باطله. اذا كان هي تتوضا وبعد تعمل طلاء الاظافر وتحب تصلي نقولوا لها صلي ما دامك على وضوء اذا قضت الوضوء مش تعاود تتوضا لازمك تنحي طلاء الاظافر ولذلك المساله صعبه شويه. او كان المراه عندها فتره هيك فتره العاده الشهريه تجم تستعمل فيها معناها من حين لاخر الاشياء هذه فربما معناها هي تكون عندها طريقه في استعماله معناها مدروسه حسب الظروف.
0: ولو مساله طلاء الاظافر بالنسبه خاصه للسيده معناتها تلقاها لابسه اللباس الشرعي كي تبدا لابسه كي عامله الاظافر ولات اماره معناتها هي ما تصليش هي في التو في ما
2: لا تقولش عاد انت تو تتبع في
0: ولا يقمروا بها سي احمد ما تصيرش نرجعوا للمكالمه الهاتفيه انور 30 دقيقه بعد الحديث مكالمه فيها رقم 4 الو
6: الو عسلامة اخويا
0: عسلامة اختي مرحبا بك
6: تحية ليك وكل فريق كل متابعين
0: الله يخليك شحالك يا نزيهة لاباس
6: وكل عايشك الحمد لله
0: عايش اختي
6: نهنيك من جحية سمين
0: بارك الله فيك عايش اختي
6: ونهني كل الناجحين وولد خوي مادي حمداني وولد بنت اختي وسيم يحيى في تونس وكل
0: على ذكر الناجحين ايضا نور عروس شعب التقنيه بنت حمدي عروس وامها فاطمه خليف من الخاله نزهه العموس وكل افراد العائله ان شاء الله نجحت في البكالوريا الف مبروك يا نورس. باهي اعطيني عندك اجابه نزيهه ولا تمشي عندك سؤال؟
6: الاجابه في ابره الحبشي وليلى
2: شبيه شبيه ابره الحبشي احنا قلنا حيوان
6: نسالوا على فيل قلت فيل
2: الفيل
6: قلت لك فيل ابره الحبشي امره من عند الله باش يهدم الكعبه امره من الله ما هدمش الكعبه والحمد لله. سؤال عطيتها السموحة وتحية كل فريق وإن شاء الله كل جمعة مباركة للجميع أخوي الغالي.
0: أعطينا سؤالك نزيهة ما يسألش
6: والله نعرف أنا في القرآن الكريم أو أطول آية آية الدين واللي يتوفى وعليه دين ومرته يعني ما علمهيش ويسألوه زمني يندرى يمشي يقول المرته يعني مرته ولا يسامح وكيف يسامح الإنسان إيش يقول زمني سامحتك دنيا وآخرة ولا كيفاش
0: معناتها اللي توفى وعليه دين
6: اللي توفى وعليه دين
0: والمديون هذايا ما خبر حتى حد حتى عائلته ومرته مع البلهش هكا
6: والله ما مشولهش ما نكذبش عليك ما مشولهش يمكن ما في بلهش
0: معناتها اللي
6: ضعيفة حالتها.
0: واضح واضح واضح.
2: شو عليك؟
6: هو سامح.
0: هوني تسأل أختي نزيهة شنو الإنسان اللي عنده معناتها صاحب الدين ما عندوش دليل معناتها إنه معناتها المدين كان هو اللي على باله معناتها ما قال حتى حد إنه هو فلان يسأله والفلان هذية توفى معناتها صاحب معناتها المدينة توفى الدائن مازال موجود. الدائن شنو يعمل؟ شكرا ليك نزيه. الدائن شنو يعمل؟ يسامح ولا يمشي يطالب بدينه معناتها من أقرباء اللي سالوا؟
2: كانوا يسامح
0: يكون
2: ربي جزي خير.
0: أيوة.
2: هذا معناها كرم وفضل منه رجل توفى ويعرف اللي ما في حالوش.
0: أيوة.
2: وقال الله يسامحه وقلوا له ربي يبارك فيك ويجزيك خير. وكانوا متمسك بحقه هو في حاجة شديدة ليه مثلا يطالب أهل أهل الميت هذاك.
0: نعم.
2: يقول لهم راهو عندي دين على شخص هذا قيمته كذا وكذا ممكن شيء تخلصوني.
0: وإذا كان ما في باله حتى حد شكون ماشي صدقه سي أحمد؟ إذا كان ما صدقوهش مثلا وما عنده ما عندوش دليل هو
2: إلو ربي يبقى حقه
0: معلق
2: قائم.
0: نعم.
2: إلى يوم القيامة.
0: واضح واضح. شكرا لك. تفضل سي أحمد.
2: هو دعاء بالشفاء لخونا محمد بو عزيز نقول شفاه الله وعافاه ولطف به وبكل المرضى والمكروبين. اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه.
0: أمين. هذا سمح.
1: أحسنت قيس. سي أحمد قراءة القرآن من الهاتف الجوال بدون وضوء.
2: هو قراءة القرآن من الهاتف الجوال بدون وضوء جائزة بشرط أن يكون الصيغة المسجلة في الموقع اللي يقرأ منه تكون بكامل الأمانة قد سجلت القرآن الكريم. فهذا هو أول شيء. هو ليس بمصحف. ثاني شيء هو حتى من المصحف فما اختلاف فقهي بين الفقهاء.
1: نعم.
2: في أنه أنه هل يشترط في قراءة القرآن معناها الطهارة عند قراءة القراءة من المصحف.
1: نعم.
2: أم في كل الأحوال؟ هذا مختلفة فيه. فما اللي يجوز إذا كان مش بالمصحف ما يسالش يقول لك.
0: شكرا لك. نعود من جديد للمكالمات التي فيها المكالمات فيها الرابعة. السلام عليكم. الخامسة.
7: ألو.
0: عسلامة.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا بك. عسلامة. شكون معنا؟
7: رفيقة.
0: رفيقة. أهلا يا رفيقة. تفضل أختي.
7: بارك الله فيك. عايزك بارك الله فيك بمناسبة نجاح ساعة نبارك لك بنتك.
0: بارك الله فيك.
7: عايزك العقبة اللي ما فيه.
0: ايوه.
7: ومناسبة نجاح البكالوريا توا برشا يخمموا بنات خاصة البنات اللي يحبوا يمشوا يقراوا في الخارج. باش نسأل الشيخ هل يجوز أن الطفلة تخرج تقرأ
0: وحدها
7: بدون محرم به؟
0: نعم.
7: أنا السؤال هذايا خاطر سمعت شيخ وهو يحكي قال بالله ننصحكم وفي إذاعة تونسية في إذاعة تونسية ردوا لكم تخليوا بناتكم تخرج زاني واحد يبكي عليه خاطر خرج بنته تخرج على برا تنصرت ورانا نسمعوا في برشا مشاكل وبرشا مصائب تصير لهم البنات. انا حبيت نسمع راي الشيخ.
0: واضح.
7: السؤال الثاني بلي كيف تجيب توا المواضيع الكل سبحان رحمة توا الشيخ ربي يبارك له يعني نسألو في كل المواضيع يعني في كل شيء مفروض نسألو عليها كل في أي موضوع. تجي في برنامج تجيب واحدة الشيخ يحكي في موضوع تسأل في موضوع آخر لا تقولك في الموضوع هذايا لا يعيشكم لا تحكيو لي ولا في الحلال ولا في الحرام هل يجوز هذايا؟
0: واضح. شكرا لك رفيق. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. مسألة البنات اللي ينجحوا في البكالوريا مثلا ولا تاخذ شهادتها من تونس وتحب تخرج تقرا لبرا تكمل قرايتها وتخرج وحدها بالطبيعة من غير محرم سي أحمد.
2: شوف هو سفر المرأة بدون محرم هو حرام عند معناها في بداية التشريع النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تسافر المرأة بدون محرم. لكن شنو الحكمة من التشريع أنه حتى لا تكون عرضة للاعتداء عليها وربما معناها تتعرض القوى مؤثرة جدا ويعتدى عليها. احنا نقوله توا في الغالب الأمور صار فيها كثير معناها أمن كبير،
0: نعم.
2: سواء في وسائل النقل، قبل كانت السفر قوافل. السفر في قوافل وفي الصحراء وفي والمبيت في العراء وما إلى ذلك. تول الأمور صار فيها حرص شديد في تأمين سلامة المسافرين رجالا أو نساء، والمرأة اللي دينها صحيح وتربيتها سليمة منذ البداية ومنذ الصغر يمكن أن تحافظ على نفسها. وإحنا نعرف كثير من السيدات المحترمات اللي قرأوا البرة وروحوا لبس عليهم، فإذا هي تقدر تستحفظ على دينها وثقافتها وأخلاقها وتربيتها العائلية والاجتماعية يعني جيدة، نقول لا بأس من ذلك، والله نعم. أعلم.
0: شكرا لك. آخر مكالمة في الدفعة هذه أنور. ألو ألو،
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بكم معنا.
8: رحمة الله وبركاته، معك الصادق.
0: أهلا أخويا الصادق، مرحبا بك، تفضل صادق.
8: عايش. الجواب هو الفيل ورفض مع أبرهة، فهمت وقت
0: أمرها. به عندك
8: أيوة. عندي سؤال، لا يتوى عندنا مشكلة في الجوامع تو، ممكن حتى في كامل الجمهورية، المدخنين وما أدراك من المدخنين.
0: أي
8: يجيك بالقهوة ديريكت، يدخل معناها كان مغرب ولا عشاء ويجي بالدخان. والله أنا واحد من الناس نحكي لك، معناها نحكي لك برشا برشا برشا برشا، ما نحصل في صف معناها تبدأ تنفس بالسيف، يجيك بالدخان متاعه من القهوة.
0: نعم هذي أكيد هذي مكروه. شكرا لك صادق، بارك الله فيك.
8: شكرا يا
2: الدخان متفاهمين فيه الدخان ونعرفوا الحكم متاعه أنه محرم إلى آخره، يبقى مسألة ريحة الدخان الإنسان باش يجي داخل الجامعة على الأقل إذا ما يعاودش يتوضى يغسل فمه، يمضمض بالباهي ويغسل فمه ويبدل ريحة فمه، وربي يتوب علينا وعليه. هذا واش نقول
0: شويه معناتها حتى القوارص ولا فما الناس على الاقل يكون اللي ابرك اللي في الباب معناتها يفوحوا الناس قبل ما يدخلوا هكا،
2: موجود
0: ولا
2: موجود
0: يهون الشيء هذا خاصه. وخلينا حتى من الدخان، احنا تو نعرفوا صيف
2: العرق.
0: الناس العرق معناتها فهمت ولا تولي رائحه معناتها ساعات الانسان
2: موجود الله غالب
0: اذا الانسان داخل في زاده في الهيجين في النظافه هكا ولا سي احمد في الاتينا، خاصه الانسان مش يمشي يدخل بيت ربي 39 دقيقه بعد 11 شويه اخر. نرجعوا نكملوا ما تبقى من مكالمات هاتفيه واسئله وارده علينا، نسمعوا نقشبندي.

0: 43 دقيقة بعد الـ11 رجعنا لكم ونكمل مع بعضنا المشوار حتى ينتصف النهار. سي أحمد في مكالمة هاتفية مع إحدى الأخوات تقول إنه رجلها علي رحمة الله علي نذر وما قامش به وتو عنده 5 سنين من حيث توفى. تسأل يا لندرا النذر يبقى معلق معناتها ولا معناتها يا ربي يتجاوز عنه معناتها أعطيتنا شنو تعمل الأخت هذه
1: بحسب نوعية النذر
0: يذبح علوش
1: يذبح علوش
0: ما ذبحش
1: ينجبوا هما يقوموا بالوفاء بهذا النذر وينويوه رحمة عليه وينويوه خلاص كما إنسان عليه دين بالضبط. هذاك النذر دين نحو الله تعالى.
0: وتقول الأخت هذه إمكانيتها ضعيفة ياسر شهريتها ضعيفة ما تقدرش شنو تعمل لازمها معناتها
1: النذر يبقى معلق بذمة الإنسان اللي نذر.
0: أيوة.
1: إلا إذا كان شكون من أهله معنا حاول يخلص النذر هذا.
0: واضح شكرا لك. نرجعوا للمكالمات الهاتفية مازالوا 6 أو 7 مكالمات ناخذوهم على الأسئلة الواردة علينا عن طريق الأس أم أس. المكالمة الهاتفية 7 السلام عليكم.
2: عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بكم معنا.
2: هنا من الساقط.
0: هنا تفضل أختي هناي.
2: نحب نجاوب على سؤال.
0: جاوبي.
2: فيل أبهر الحبشي.
0: أبهر الحبشي الفيلم تاعو باه. شكرا لك يا هنا بارك الله فيك تفضل سماح.
3: أحسنت قيس. سي أحمد ما حكم النوم بعد أذان الفجر دون أداة الصلاة؟
1: طبعا إذا سمع الإنسان الأذان المفروض يلبي. من سمع منكم النداء فليلبي. إذا كان هو في ظرف خاص ربما فما ناس تخدم مخر ويروح رزين برشا وراقد مع الاخر وسمع الاذان وهو بين نومين نقولوا ما عليه الا يقوم ويبرد روحه ويتوضا ويصلي. اذا كان ما عملش هكا وتمادى راقد اذا قام قبل طلوع الشمس نقولوا منع معناها خاطر يولي ادى صلاته ولو في الوقت الضروري أداها حاضرة به. وإذا كان طلعت عليه الشمس قولوا له هو مذنب لأنه وخرها حتى طلعت عليه الشمس.
0: نعم. شكرا لك. أحد مثلا يقول يا شيخي مشيت نخدم عند واحد ندهن له في داره بعد أسبوعين اكتشفت أنه السيد هذا عنده موقع متاع قمار وهيك هو المدخول منه هيك هو الفلوس معناتها. يقول أنا شنو نعمل معناتها عندي ذنب ولا نبطل الخدمة ولا نكمل؟
1: ما عنده حتى ذنب هذا اللي يخدم في الدهن. قولوا له لأنه ولو الفلوس هذوكم حرام على اللي يخدم في القمار لكن ما هماش حرام على اللي يدهن في الدار. شفت كيفاش معناه هو الفلوس راهي ما هي إلا وسيلة. تو الدينار يكون في يد السارق مالا حراما.
0: نعم.
1: السارق يمشي يشري به خبز ولا يشري به مقرونة ولا التاجر اللي باع له خذاه حلال. مش صفة الحرمة ماش في المال في حد ذاته. هي في طريقة كسبه.
0: واضح شكرا لك. المكالمة فيها الثامنة. السلام عليكم. ألو ألو ألو عسلامة. يلا مرحبا بك أنت في المباشر. ألو المكالمة اللي بعد. ألو اللي حاضر يتفضل. ألو يقول ألو ألو ألو المكالمة.
4: ألو عسامة.
0: لا مرحبا بكم معنا مواطنة. باهي تفضل أختي.
4: أيوة مواطنة. مش نسأل حكم أني إنسانة مظلومة عايشة في ظلم
0: أي
4: والظلم هذا عديته ايش 30 سنة ايش 40 سنة ديك تفتنك بينك وبين اهلك وتحكي لك على هيك وعلى هيك وعلى هيك باش انت تمشي تحكي فهمتني باش انت تمشي باش تفتن. معناها المفيد هي انها قلت لك وانت قول امشي قولوا قولوا قولوا قولوا قول في فلا ولا عارك على خاطري انا فهمتني. عديت عديت عديت حكم الانسان وليت لدرجة اني انا اللي ظلمتني بيه وليت نقولوا قولوا للناس هل حكم هذايا اني انا ما أنا مظلم بقى أقول لأني أنا دفع لروحي أني أنا خطيني منيش الشيء هذايا.
0: شكرا لك يا
4: أختي،
0: واضح، شكرا لك.
1: إذا فهمت أنا السؤال يعني هي
0: تعرضت لمظلمة،
1: تعرضت المظلمة وبعد ما نكثر عليها الشيء ولا تحكي به للناس هكا ولا لا؟
0: أيوة.
1: احنا نقولوا لها تحكي به للناس بغاية شنو؟ حسب الغاية متاعك انت. احنا ذكرنا 6 حالات تجوز فيها الغيبة. اذا كان في حالة من الحالات هذية ما عليكش ذنب، اما اذا كان معناها من غير سبب ومن غير موجب، سواء انك شعرت بالظلم وقولوا لك لا، معناها فوض امرك الى الله وتقول حسبي الله ونعم الوكيل وتتعدل.
0: واضح، شكرا لك. عندك سؤال سماح؟
3: نعم سي احمد، ما هو حكم تاخير الصلاه بسبب العمل او الدراسه؟
0: نعم،
1: حسب ضروره العمل وضروره الدراسه. هل الحكم هذا حكم العمل قد يستدعي، قد معناها يتحمل انقطاع متاع 5 و10 دقائق لأداء الصلاة؟
3: نعم.
1: وقد لا يحتمل، فما أعمال لا تحتمل. الطبيب تخلي يعمل في عملية جراحية طوالت المدة، صار وقت الصلاة أثناء العملية الجراحية نقولوا له كمل خدمتك على روحك وقت ما توفى وانت صلي على روحك.
3: نعم.
1: إنسان عنده آلة يختم عليها، الآلة هذه ما يزموش يغفل عنها حتى دقيقة.
3: نعم.
1: وإذا يغفل عنها ما يصير ضرر، قولوا له لا كمل خدمتك وعمل الواحد متاعك بعد صلي على روحك. هذا هو معناها حسب الضرورة.
0: نعم. شكرا كلمة فيها تاسعة. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
5: إيمان الشيقة.
0: إيمان مرحبا بك، تفضل إيمان.
5: عايشك. والله عندي سؤال، نحن مشيت الحاجة إن شاء الله ربي يسأل له عن القبول.
0: أيوة.
5: يوم النفرة طلعنا الحفلة، تهبطنا في مزدلفة، خليت أنت تكدو في الكهرباء وبالفكار وبطنا نصلي العشاء والمغرب والعشاء ونلم الحفايات.
1: أي
5: اندراء الريحات بعد اندراش عليا معناتها شنو الخطأ اللي معناتها معليه معناتها فدية ولا لا، خاطر يقولوا الريحات معناتها لازم تحط الريحات، لكن هزت كل استشهاد خليتها بالبش صلينا.
1: اش معنى انت كيفاش فهمتوا حط الريحال
0: بالضبط؟ هي فهمتوا
5: الريحال قال لك انت الهزة ما تتكدوا تاعك تهبطوا وبعدك تصلي والمغرب والعشاء وتلم الحصيات لكن اين ما خليت قال ما عفيتك مدرج وما تتيسع بش من الكرمة.
0: واضح يا ايمان، واضح. يعني بالنسبة لي لها انه الرحال هو سكدو متاعها ولا الحقيبة، الرحال شنو هو سي احمد؟
1: حتى الرحال معناها تقريبا اذا كان نحبوا نفهموه بالفهم المعاصر، حتى الرحال شنو قبل يمشيوا على الجمال والقوافل مش تهبط ما لازمها من بتاع الأكل والجلوس وما إلى ذلك، سواء أخذت معها ما لازمها وتبشها ولا نزلت هي باش تصلي، فهذا يعتبر حتى الرحال، يعني مجرد التوقف في مزدلفة والنزول من المركوب سواء كان المركوب حيوان ولا حافلة ولا غيرها.
0: نعم.
1: هذا يعتبر حط رحال.
0: واضح.
1: ولا بأس عليها.
0: واضح. مازال عندك أسئلة سماحة؟
3: نعم سي أحمد، أحسنت عيشك. قيس، هل يجوز إخراج الصدقة بنية شفاء المريض؟
0: داو مرضاكم بالصدقة هكا ولا فما حديث؟
1: داو مرضاكم بالصدقة أي معناها نعم، هو النية تكون لشفاء مريض، نسأل الله أن يتقبل ذلك.
0: شكرا لك. مكالمة في 10. ألو. ألو.
6: ألو عسيمة.
0: عسيمة لله، مرحبا بكم معنا.
6: عسيمة باللي هي.
0: تفضل.
6: أنا عبير من ساقف.
0: مرحبا بك أختي عبير، تفضل. أي
6: عايشك باللي نحب نسأل، هل يجوز غسل الصابون يوم الجمعة ولا مكروه؟
0: الصابون ينجموش
6: يعني غسل الثياب يعني.
0: وانت شكون قال لك اني غسل الثياب ممنوع يوم الجمعه؟
6: انا نسال يعني اسك معناتها صحيح ولا غلط؟
0: باه شكرا لك يا عبير، بارك الله فيك.
1: يا عبير غلط على خاطر ما فماش وقت يمنع فيه غسل الصابون، احنا نعرفه في الثقافة الشعبية ناس بكري امي يرحمها كانت تقول الصابون يتغسل نهار الاربعاء يحطوا القصعة الجفنة ويبدأوا يغسلوا في الصابون بتاعهم. توا حط الملابس في الماكينة ودور الماكينة وتمشي ولبس. مثالش نهار الجمعة ما عندكش مشكل إذا ما يعطلكش على واجباتك الضرورية. فهمت؟
0: مسألة في من سنن يوم الجمعة إنه الاغتسال للصلاة.
1: أي نعم.
0: يقول الإنسان معناته إذا كان أصبح جنبا يوم الجمعة
1: أي.
0: يغتسل مرتين، مرة للجنابة ومرة للسنة.
1: لا لا لا يغتسل مرة واحدة وينويه غسل الجنابة وغسل الطهارة الكبرى وغسل الجمعة إن شاء الله ويمشي إن شاء الله.
0: شكرا لك. المكالمة فيها رقم 11. ألو
7: ألو
0: عسلامة. مرحبا معنا. مرحبا بك. سكر الراديو نسمعني بالتليفون يعيش. أهلا سي زهير. مرحبا بك تفضل. مرحبا بك تفضل سي زهير.
7: معناتها الحيوان اللي ما حبش يستمس لصاحبه هو الفيل.
0: الفيل
7: هو الفيل. عندي سؤال. حين وقت نصلي في صلاتي جي قطة، عندي قطة سودة جي قدامي وتتمد وانا وقت نجد هل تبعدها ولا ما تخليها؟
1: انت قبل ما تبعدها وقبل ما تخليها قبل ما تخمم في تبعادها وتخليها، ما دام تعودت القطه هذه وتجي قدامك انت كي تجي تصلي ادخل لبيتك وسكر البيت وخليها لبرا من البيت، هي ما تجبش تحل البيت وتدخل القطه هكا ولا لا؟
0: أي.
1: ولذلك خليها لبرا من البيت وكهو.
0: ولو ما تصارت الحكايه هذه ما فماش حتى مشكلة.
1: لا ما فماش مشكله هكو. هي كي تجي تسجد تبعدها وكهو.
0: المكالمه فيها الاخيره. الو السلام عليكم.
8: الو
0: عسلامه. مرحبا بكم معنا.
8: أنا زينب.
0: زينب تفضل يا زينب.
1: أهلا زينب.
8: عندي سؤال.
0: تفضل.
8: الله عز وجل
0: أي
8: يبعث لنا الرسل والأنبياء باش ينشروا الإسلام.
0: أي
8: علاش ما رسلش من النساء معناها؟
0: علاش ما فماش رسل من النساء؟
1: ما فماش رسل وانبياء من النساء.
0: شكرا لك يا زينب.
1: باهي سؤال غريب شويه لكن نجاوبوك عليه يا زينب. هو ربي سبحانه وتعالى ما فضلش الرجال على النساء وما فضلش النساء على الرجال. ربي قال ولقد كرمنا بني ادم رجال ونساء على بعضهم، معناها هذوما الانسان مكرم في أصله وجنسه سواء كان رجلا أو امرأة. إنما مسألة النبوة والرسالة هذه تتطلب خصوصيات لا تتوفر لدى المرأة في بعض الأحيان. فمثلا المرأة عندها حالة معناها شهرية ما تكونش فيها على طهارة، وهذه معناها لا تتماشى مع وظائف النبوة. المرأة تحبل وتولد ومعنى هذه تتعرض لهذه الظروف اللي عندها فيها أجر كبير وصبرها على الأمور هذه قلوا هذايا. إذن ثم قبل ذلك وبعد ذلك نقول يا زينب إن الله لا يسأل عما يفعل. ربي هذا هو شجعل ربي جعل نظام للنساء ونظام للرجال، والاختيار الإلهي أنه الرسالة تتطلب معناها مواصفاتك معناها معينة، هذه المواصفات تتوفر في الرجال لا تتوفر في النساء والله أعلم.
0: مع العلم أنه مع تربي كرم النساء أنه أول شهيدة في الإسلام هي امرأة وأول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هي امرأة،
1: ما ثم حتى لا تعتبر نقيصة لدى نعم. النساء أنه ما ربي ما بعثش منهم رسل.
0: أعطينا الإجابة سي أحمد وكمان البرنامج تفضل.
1: الإجابة كما جاوبوا الناس الكل، أولهم أخونا منصف الزيني اللي قالوا معناها الحيوان هذا هو الفيل، والفيل اللي نزل فيه ربي سبحانه وتعالى سورة سميت باسمه
0: سورة الفيل
1: اللي هي سورة الفيل، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا الفيل الذي جاء به أبرهة الحبشة كما قال الأخوة والأخوات لهدم الكعبة، ولكنه لم يطع أمر سيده وإنما خوفا من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى بغريزته الحيوانية امتنع عن فعل ذلك. نعم. هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك أستاذنا, شكرا لك سماح, بارك الله فيك. شكرا. دعاء الاختتام سي أحمد.
1: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صلاتكم, أجاب الله دعواتكم, تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس منظر العابد للأخبار الانطلاقة في اعتماد المعرف الصحي الوطني بهذه المؤسسة الاستشفائية، ما يمكن كل مواطن من رقم صحي موحد وتيسير متابعة المريض وتسريع التكفل به عند تنقله بين مختلف الهياكل الصحية، وذلك في إطار تنفيذ وزارة الصحة مشاريع الرقمنة الصحية بهدف تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطن وتحسين جودة التكفل داخل المؤسسات الصحية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم في إطار ردوده على أسئلة النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن المخطط يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس القادمة وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات، وبين أن من أهم أهداف المخطط الترفيع في معدل الدخل الفردي والارتقاء بتونس إلى ثلث الأول من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل في أفق 2030. اعتبر وزير التربية خلال إشرافه اليوم على فعالية الاحتفاء بانضمام بلدية سوسة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التربوية وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، واعتبر أن التجربة تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية البلديات الراغبة في الاستثمار في التعليم والتكوين وبناء القدرات. في العالم، قال مسؤول أمريكي أن واشنطن ما تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل لاتفاق نووي، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول. كشف موقع إكسكيوس عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل الاتفاق أولا مع الجانبين الإيراني والأمريكي على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية في وقت تعمل فيه

0: لتستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: 180 درجة
2: 180 درجة
1: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
2: مية وثمانين درجة
3: تحية لكم الناس كل، جمعة طيبة للجميع. 180 درجة في ثاني عدد معاكم اليوم، في الاعداد والتقديم فاطمة مقني القادري، من توا حتى للماضي ساعة. على مستوى الاخراج الفني انور بوجربان، على مستوى الاخراج المرئي يسرى الغربي. ان شاء الله الناس كل تكون بخير. اليوم باش ناخذ زوز مواضيع، القاسم المشترك بيناتهم دونالد ترامب. الجزء الاول، الناس كل تتابع في الفترة هذية عودة الحرب من جديد في الشرق الاوسط، عودة تبادل النار خاصة في بلدان الخليج. ترامب يشعل الحرب من جديد ضد إيران، بوتين يصعد في أوكرانيا في نفس التوقيت، وإيران ترد. هل تتحول الحرب من محلية إلى إقليمية، ولا ربما تكون بداية حرب عالمية ثالثة؟ نمشي وإن شاء الله في حوارنا مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني العميد الركن المتقاعد الدكتور نضال زهوي. الجزء الثاني بعد قمة الناتو 32 بأنقرة اللي كانت في بحر هذا الأسبوع، ترامب ماذا يريد بعد هذه القمة؟ يريد العالم كله، يريد التجارة، يريد النفط وغرينلاند كهدية من قبل كل حلف الشمال الأطلسي أو حلف الناتو. هل حلف الناتو بخير؟ هذا هو السؤال باش نطرحوه على أستاذة العلوم السياسية الدكتورة أري جابر، باش تكون مباشرة معنا من الأردن. هذو مزوز مواضيع والمحاور الهامة جدا اللي عندهم عديد التبعات والتداعيات الاقتصادية وكذلك السياسية على الصعيد الدولي، وتونس ليست بمنأة على كل هذه التبعات والتداعيات. ربي يقدر الخير. أولى نغماتنا ثم نعود للحوار.

0: نص نهار وثمانية دقائق 180 درجة ونمشي مباشرة للبنان وش نحكيه الآن مباشرة مع الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن المتقاعد من الجيش اللبناني الأستاذ نضال زاهوي. أهلا وسهلا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس أستاذي.
1: أهلا وسهلا بك، يعني تحية لك والمستمعين الكرام. فاطمة مع التحية لك دائما.
0: الله يخليك، شكرا لك. أظن سيد العميد الموضوع يتحتم ويطرح قراءة عسكرية، قراءة أمنية كذلك في هذه الفترة، بما أنه هناك شظايا على مستوى الحرب وتتوسع يوم بعد يوم، سواء كان على مستوى عودة الحرب مرة أخرى في الشرق الأوسط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الصهيوني ما بينه وبين إسرائيل ضد إيران وكل بلدان الخليج إن صح التعبير بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو كذلك في نفس التوقيت تتزامن عودة الحرب مرة أخرى في البلقان وبالأساس بين روسيا وأوكرانيا. عندما نتحدث على المواضيع، البعض أكيد من المتابعين يقول لك كل حرب وعندها شجونة، كل حرب عندها رهاناتها، لكن في هذه النقطة بالأساس هناك عديد نقاط الاتفاق، سواء كان على مستوى الجانب الزمني أو كذلك حتى على مستوى المعطيات بين المعطى المحلي وبين توسع الحرب نحو حروب إقليمية.
1: يعني أتمنى أن تعطيني المجال والوقت لكي يتسنى بي القيام بالربط ما بين الملفين. يعني طبعا طرحت ملفين كبيرين جدا، وهو الملف الروسي والملف الإيراني، مع صحة التعبير إذا لم نكن نقول بملف الناتو بشكل عام والملفين هذين الملفين. نعم، يعني الربط اليوم هو له أسباب. أولا بالنسبة لإيران، يعني إذا ما قرناها بموضوع الأوكراني هناك فارق كبير، لأن أصلا لم تتوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ولكن اليوم هناك زيادة تثيرة عمليات على الجانب الأوكراني على الجبهة الأوكرانية. أما بالنسبة للملف الخاص بمضيق هرمز وإيران تحديدا، يعني أعتقد أن هناك أربع أمور أدت إلى عودة اشتباكات وليس الحرب. ما فرقنا بين التعريفين. الاشتباكات هي اللي لها أسباب، وإذا عرفنا ما هي الأسباب نتأكد بأنها ليست حرب، إنما هي يعني اشتباكات تخص مضيق هرمز تحديدا. أولا، هناك من وجهة نظر العسكرية هناك قراءة عسكرية ودروس مستفادة أدلى بجزئية كبيرة ومهمة بها قائد السنت كوم، الذي قال بأن كانت هناك أزمة حقيقية في إدارة العمليات مع الإيران بسبب قرب القيادة والسيطرة من الحدود الإيرانية، وكانت تقلل كثيرا من الانذار المسبق لضرب هذه القيادة والسيطرة، لذلك تم نقل هذه القيادة والسيطرة. هذه من الأسباب الجوهرية اليوم، هو تجربة هذه القيادة والسيطرة البعيدة نسبيا. يعني اليوم يتكلم السنتكوم عن غرب المملكة العربية السعودية، جزء من القواعد الأمريكية في الأردن، والجزء الآخر الموجودة في الكيان الصهيوني هي انتقلت كإدارة عمليات متكاملة بغض النظر عن الإطلاقات التي ممكن أن تحصل من حافة الخليج من هذه الدول العربية القريبة. هذه التجربة حقيقة يجب أن يقوم بها أي جيش طالما أنه غير من سياسته. المسألة الثانية من الوجهة العسكرية هي محاولة تمهيد ناري لعملية قضم مضيق هرمز لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة تدريجية، يعني بما معناه يعني اليوم ضربة وغدا ضربة وممكن أن تكون بعد أربعة أيام ضربة أخرى. بهذا يتأكل الدفاع الإيراني دون أن الدخول في حرب كبيرة وشاملة. لذلك يعني دخلنا في حرب شاملة لم يكون باستطاعة إيران تفادي المعركة، ولكن طالما أنها ليست حرب شاملة ممكن أن تقوم إيران بتفادي المعركة. ولكن إيران اليوم حتى الآن تعيد الإطلاقات وتعيد الرد على مصادر النيران وعلى قواعد أخرى.
0: نعم.
1: وتعيد ترميم الهيكلية الدفاعية الموجودة في حافة الخليج يعني حافة مضيق هرمز. المسألة الثالثة مرتبطة بدول الخليج نفسها. اليوم دول الخليج تشجع على أن عودة مضيق هرمز إلى ما كان عليه سابقا، والاتفاق ينص على سيادة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.
0: نعم.
1: كي لا ندخل كثيرا في هذا التفصيل أريد الدخول إلى مسألتين إضافيتين بعد. المسألة الأولى هي موضوع الإسرائيلي حقيقة، وهو اليوم لديه قدرة على التأثير على مصادر القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الأيباك وبعض الوزراء الموجودين في الإدارة الأمريكية، لذلك لا يريدون إنهاء هذه الحرب.
0: نعم.
1: أو هذه المعركة بشكل عام إلا ب يعني نتائج ملموسة لصالح الكيان الصهيوني، رغم الاختلاف على المصالح الاستراتيجية ما بين المصالح الاستراتيجية الخاصة بالكيان الصهيوني والمصالح الاستراتيجية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية المتناقضة قليلا. اليوم المسألة الأخيرة التي يجب الإشارة إليها، وهنا ندخل إلى الربط الحقيقي ما بين معركة الخليج ومعركة الخاصة بأوكرانيا، وهو إعادة محاولة إعادة ترميم الناتو التي يعني تصدعت في خلال فترة العلاقات السابقة، إن كانت من خلال زيادة الإنفاق، طلبات زيادة الإنفاق التي أقرت اليوم كل 2030 ب5% من الإنتاج لكل هذه الدول الموجودة. وطبعا تكليف تركيا، لأن تركيا اليوم هي الوحيدة التي لديها قدرة بشرية قادرة على تغطية أعباء تغطية الأزمة البشرية في حلف الناتو من الناحية البشرية.
0: لكن
1: طبعا
0: لكن سيد العميد، هل
1: الحالة
0: نعم سيد العميد، لكن سؤالي يطرح نفسه في هذه الفترة بعد كل هذه التصريحات التي كانت في القمة على 32 لحلف الناتو، هل الناتو فعلا مستعد اليوم للحرب على جبهتين أم هي مجرد وسيلة جديدة يحاول الاختفاء وراءها ترامب؟
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أقوله، بأن اشتراط ترامب اليوم للمساعدة في الموضوع الأوكراني هو دخول المعركة، دخول الناتو إلى المعركة في مضيق هرمز. لذلك أعتقد بأن حتى هذا الترميم هو غير قائم. الأوروبيون اليوم يعمقون الفجوة، يعمقون الأزمة في أوكرانيا مع الاتحاد روسيا الاتحادية، ولكن لجر الولايات المتحدة إلى هذه المعركة. بنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جر الأوروبيون باتجاه المعركة الأخرى الخاصة لذلك كنا نشهد وتيرة عمليات مختلفة، يعني زيادة وتيرة عمليات تأزيم من قبل الأوروبيين باتجاه أوكرانيا، وبنفس الوقت ردود الفعل الروسية أكبر بكثير على ما يحصل في أوكرانيا. حقيقة الأوكرانيون اليوم هم الذين يدفعون ثمن العنجهية الأوروبية والتمادي الأمريكي. أعتقد بأن حتى هذا المشروع برمته، أي ترميم الناتو اليوم، والأوروبيون وبما أن الأوروبيون لديهم تحفظات كبيرة على موضوع أن تتزعم تركيا هذا الفضاء في الناتو بأوروبا، سيكون مصيرها الفشل. ولكن يعني ما يفعله ترامب اليوم هو أولا مغازلة تركيا لتخفيف من بعض الشروط الخاصة بدخول السوري باتجاه لبنان.
0: نعم.
1: تخفيف الشروط، يعني تخفيف توتر العلاقات ما بين تركيا والكيان الصهيوني. أعتقد حتى معطياتي الخاصة من داخل التركي، لا يوجد قرار حقيقي من تركيا بأن تتفلت من طبعا حلفائها أصدقائها وتحديدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون طبعا جسر عبور باتجاه إنهاء النظام الإسلامي في إيران.
0: نعم.
1: هذه الصورة العامة اليوم لكل المشاهد التي تحصل والربط فيما بينهما. تفضل.
0: فقط اليوم عندما نربط بين عديد الأحداث، فهناك بعض التحركات الماراثونية على المستوى الدبلوماسي، على الصعيد الدبلوماسي دوليا، عندما نشهد زيارة رئيس فرنسا إلى سوريا مؤخرا في الأسبوع الماضي، عندما نشهد تحرك دبلوماسي لفرنسا، أو فرنسا تحاول أن تخطب ود عديد الدول في هذه الفترة، أو تعامل أو العلاقات أو السياسة الخارجية الفرنسية في تغير كبير جدا، ونشهد يعني فعلا اليوم تحولات وتغيرات على مستوى سياسة دول حلف الناتو أستاذي نضال زهوي، وعندما نتحدث اليوم على التحرك الروسي في نفس الوقت الذي تعود من جديد وتيرة الحرب في التصعيد على مستوى الشرق الأوسط، هل نشهد إعادة تقسيم دولية ما بين القوى الجديدة الصاعدة، ما بين القوى الموجودة الآن كالصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إعادة تقسيم دولي عالمي لكل الثروات لكل المقدرات، وإعادة سيطرة لكن بوجهة جديدة بوجهة أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصريحات مستجدة بالنسبة للصين، وأننا أمام نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.
1: صحيح، واضح، وأشكرك على السؤال، ويعني خصوصا بموضوع تخطي الجانب الأوروبي من موضوع تزعم العالم، لأن الأوروبيون اليوم هم الأقل قدرة على التأثير في كل دول العالم، والحركات التحركات اليوم التي نشهدها للرئيس الفرنسي، يعني ماذا جاء ليفعل في سوريا؟ هو اليوم يتناقض مع نفسه ومع ذاته بكثير من التفاصيل، وخسر استراتيجيا في أفريقيا وخصوصا في وسط غرب أفريقيا، خسر بموضوع ملف يعني شراء المعدات أو ملف الاقتصادي مع إيران، لأنه تمادى بكثيرا بسياسته مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران، فإيران لا تشعل أي حساب، لا تفعل أي حساب للمصالح الفرنسية اليوم في الجمهورية الإسلامية. خسر في ملفات وسط آسيا، خسر في كل المنطقة، يريد اليوم تكريس وجوده في دولتين تحديدا، الثالثة هو تقريبا خرج منها، يعني نقول عن أرمينيا. أما سوريا ولبنان فهو اليوم يريد أن يكون حاضرا، ولكن تخطما، يعني اليوم عندما نشهد أو نعرف مدى كثرة المؤثرين في المشهد السوري، لا يمكن باعتبار أن زيارة للرئيس الفرنسي ستكون لها قدرة تأثير، يعني هو كان له فرصة ذهبية في تدخل الملف السوري عندما عرض عليه، يعني هو يعني عرض عليه من قبل المملكة العربية السعودية بتبديل الرئيس السوري بشخصية بين الطرفين، وأن يعني يحاول شخصية طبعا، ويعني أقصد فيها اللواء أطلس، يعني اللواء أطلس المقبول بين الطرفين، وكانت كان مطلوب من الفرنسا يومها في ذلك الوقت على أساس أن مناخ بلاس هو موجود في فرنسا، يعني وهو مقبول لدى المملكة العربية السعودية، وعلى أساس أن فرنسا هي التي تغطي هذه المسألة سياسيا عند الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عندما عجزت في تسويق هذا الملف، أعتقد بأن اليوم لا يوجد لها أي تأثير في المشهد السوري. اليوم المشهد السوري المؤثرات الكبرى فيه هي لثلاث دول رئيسية: المملكة العربية السعودية،
0: تركيا،
1: والولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالرقم واحد تركيا. المملكة يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما خص الملفات الإسرائيلية والإماراتية داخل سوريا، من يعرف الملف السوري يعرف كيف تترابط المخابرات الإماراتية اليوم مع المخابرات الإسرائيلية مع الأمريكية في بعض المشهديات السورية. اليوم حقيقة المشهد لفرنسا أي قيمة تأثير في هذه المنطقة. اليوم المنافسة بين الأطراف في لبنان هي لأمركة لبنان وليس لفرنسته، يعني أزيح كليا عن المشهد الفرنسي. الخاسر الأكبر اليوم هو في كل التحول الجيوسياسي في هذه المنطقة، نعم، هي الاتحاد الأوروبي بشكل عام، والتقسيم حقيقة سيكون في مشهدية مختلفة تماما، ربما يختلفون فقط على مشهد واحد في كل التقسيمات العالمية، وهو فقط مشهد يعني مضيق هرمز الذي يعني للجميع بنفس المستوى. لذلك يعني ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقوم بهذا الضغط من أجل أن تغير أو تخفف من قدرة التأثير الآخرين، وبهذه الحالة تعيد مسك أوراق مهمة تمسك بهذه الأوراق في فترة الحرب الباردة عندما كانت ثنائية مع الاتحاد السوفيتي.
0: نعم. اليوم كذلك عندما نتحدث كنا نتحدث على الملف السوري ونربط الملف السوري كذلك بتصريحات ترامب فيما يخص رئيس أحمد الشرع أو الجولاني كما يسميه البعض، كيف يمكن أن يكون الدور السوري اليوم على مستوى متابعة الملف اللبناني، ويحاول اليوم ترامب أنه يجعل سوريا بالأساسية في الواجهة على مستوى متابعة هذا الملف، كيف يمكن أن تكون التبعات كذلك؟
1: ممتاز. يعني بقدر السؤال ودقة السؤال يجب أن يكون نركز على التحديات في هذا السؤال حقيقة. نعم. اليوم الأمريكي ليس اللاعب الوحيد في منطقة جنوب غرب آسيا، إنما هناك لاعبين آخرين. صحيح أنه قادر على مع التركي، ولكن التركي اليوم في تناقض واضح وكبير. طبعا يعني أنا لا أعطي شهادات تقدير لأي نظام من أنظمة المنطقة، وأنا لا أعتبر أي نظام من هذه المنطقة هو نظام طبعا وطني بامتياز، ولكن أريد وصف الحالة. اليوم التركي اليوم في تناقض كبير مع الكيان الصهيوني في الملف السوري.
0: نعم.
1: طبعا تحفظاتي على الملف التركي بأنه لم يكن قادر على خدمة الملف الغزة كما يخدم الملف السوري اليوم. لذلك يعني أعتقد بأن مسألة سوريا ودخولها إلى لبنان مرتبط بثلاث مسائل. المسألة الأولى الحدود العراقية السورية، هل هي بمأمن إذا ما تدخل السوري في باتجاه الأراضي اللبنانية؟ هذه مسألة يجب الانتباه إليها، وهذه نقطة ضعف تمتلكها إيران بكل ثقة. يعني لا يمكن يعني إشغال فقط الجبهة اللبنانية دون إشغال جبهات أخرى، وبهذه الحالة يكون قد شتت الجهد السوري وهو أصلا جهد ضعيف. يعني هنا سيكون بالحقيقة يعني هناك مشاعر غضب داخل الأراضي السورية لعدة أسباب، لأن سيكون المساندة للجيش السوري أو القوات السورية في تلك الحقبة هو فقط الطيران الإسرائيلي، وهذا الشعب السوري حتى الآن لم يعني يتقبل فكرة أن يكون صديق للإسرائيليين. هذه النقطة الأولى. حقيقة النقطة الثانية هو ما قلناه بأن التناقض التركي، وهذا التناقض التركي حقيقة يعني يدخل حتى في سياق التفاصيل اللبنانية. يعني نعم. التركي هو لديه تحفظات كثيرة. رئيس الجمهورية اللبناني عندما زار بعد زيارة نتنياهو أو إعلان الحلف التركي القبرصي اليوناني الإسرائيلي ضد تركيا، كان هناك زيارة لرئيس الجمهورية اللبناني لنفس الأعضاء طبعا القبرص واليونان. لذلك يعني هناك تحفظات، وأعتقد بأن هذه المسألة إذا كانت داعمة للرئيس اللبناني لن يقبل السوري أبدا.
0: نعم.
1: بأن تكون هناك معركة سورية لبنانية على أرض الواقع. المسألة الثالثة هي فعلا بنفس بقدرات الجيش السوري الثالثة، يعني ثلاث نقاط.
0: نعم.
1: النقطة الثالثة هي بالقدرات. حقيقة القدرات صحيح بأنه إذا ما قررت السوريين قرروا الدخول باتجاه الأراضي اللبنانية سيكون هناك دعم، ولكن دعم محدود، لأن أصلا الإسرائيلي يرفض أمام الأمريكيين حتى الآن تسليح الجيش السوري أو إعادة ترميمه، لأنه يريد أن يبقى هو الأقوى. وهو يعتبر أن هذا السوري سيعود إلى أصالته بلحظة من اللحظات، لذلك لا يجب أن يكون لديه قدرات عسكرية تشكل يعني أي أزمة للكيان الصهيوني. لذلك أعتقد حتى الآن مستبعد خيار أن يلجأ الرئيس الشرع أو ما يسمى بالجولاني لأي ضغوط أمريكية بهذه الأسباب الثلاث.
0: واضح جدا، شكرا على هذه القراءة فيما يخص كل هذه الملفات، رغم تشعبها لكنها متكاملة على مستوى الصورة الجديدة أو صورة تقسيم العالم أو صورة العالم الجديد مع بين اللاعبين الأقوياء وكذلك اللاعبين الصاعدين كذلك. والأكيد أنه في الملفات القادمة سنتحدث على الدور الهندي، دور البريكس أو الصراع بين البريكس وكذلك دول مجموعة العشرين، مجموعة السبعة كذلك. شكرا على هذه القراءة السيد العميد الركن المتقاعد والخبير الاستراتيجي والعسكري الأستاذ نضال زاوي، شكرا ألف شكر.
1: شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وتحية دائما لك ست فاطمة، وتعرفين مدى احترامك وشكرك على هذه الأسئلة الذكية. شكرا لك
0: الشكر. الأذان ولنعود من جديد 180 درجة متواصل إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مئة وثمانين درجة.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
2: 180 درجة. واليوم الجمعة 10 جويلية 2026، باش نعطيكم أبرز الأحداث اللي صارت في العالم من البارح لليوم. أول حكاية نبدأ بها الخليج طبعا ولا بركان، وعلى صفيح ساخن البارح الخميس إيران ضربت قواعد أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وحتى في الأردن زاد كيف كيف. هذا الكل جاء بعد أمريكا قصفت مدن إيرانية، والتصعيد صار انهار اللي دفنوا فيه المرشد علي خامنئي في مشهد كبير برشا بعد ما اختلوه الأمريكان في فيفري القادم، تحديدا يوم 28 فيفري 2026. الحرس الثوري الإيراني يهدد ويقول أي تدخل أمريكي آخر في مضيق هرمز باش نقبلوه برد ساحق، وترامب يصرح الهدنة مع إيران انتهت. ثاني حكاية اليوم زاد كيف كيف المتابعة، بوتين اللي مصحح راسه وأنه يوسع الحرب في أوكرانيا. مصادر من داخل الكريملين قالت وأنه بوتين ما يحبش يسمع كلمة مفاوضات مع أوكرانيا توا، بالعكس المعلومات تقول ناوي يزيد يصعد الحرب في الصيف هذه، وهذاك علاش خاطر أوكرانيا قاعدة تضرب في مصافي النفط والموانئ متاعه بالدرون. ترامب يقول الحل قريب، أما الواقع يقول ما زال بكري برشا على حل موجود بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية. الحكاية الثالثة، ترامب يتجنن في حلف الناتو في قمة أنقرة. ترامب في صباح أمس يهدد في إسبانيا ويقول باش نقطع معاهم المبادلات التجارية، لعشية يولي يمدح فيهم، يمدح في كل البلدان المنتمية لحلف الناتو، ورجع يطلب في غرينلاند اللي هي تنتمي للدنمارك. أما أمين عام حلف الناتو قال يسيب عليكم، المهم يزيد لنا في مصاريف الدفاع، وهذا اللي تحبوا عليه الناس الكل، وهذا اللي وصلوا له في آخر قمة حلف الناتو. الحكاية الرابعة، الخبر العربي اللي يهمنا الناس الكل، الخليج الكل واقف على ساق واحدة. قطر اللي ضربت فيها قاعدة العديد الأمريكية خرجت البارح وندت بالهجمات على سفن، أما طلبت في نفس التوقيت الرجوع للحوار والدبلوماسية. وزاد عمان وتركيا كلموا وزير الخارجية الإيراني قالوا له يلزم التصعيد، الوضع هذا يقلقنا، يقلق أولادنا واللي يخدموا في قطر الكل والإمارات والسعودية، وربي يقدر الخير. الحكاية الخامسة صارت في الصين، 28 عامل ماتوا في حريقة في مصنع أسبابة في الصين. رئيس شي جينغ بينغ أمر بتحقيق فوري خاطر المصنع هذا في منطقة تنتج 20% من الصبابة في العالم، يعني كان نقصت نسبة من الصبابة في العالم الفترة هذية، لأن المصنع هذية اللي موجود في الصين احترق. ونعود نذكره أن المصنع هذية ينتج تقريبا 20% من الأحذية في العالم الكل. هذوما أهم المواضيع، هذوما أهم العناوين اللي شدت الاهتمام جيوسياسيا وعالميا البارح. السؤال ليكم الناس الكل، كي تشوفوا أمريكا إيران يتبادلوا في الضرب من جديد، تتوقعوا صيف 2026 باش يتعدى على خير؟ هذا السؤال يبقى معلق، وربي قدر الخير. لنعود بعد قليل لثاني حواراتنا في 180 درجة.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
2: 180 درجة من دويزر متواصلة معكم نص نهار و40 دقيقة بعد قمة الناتو عدد 32 بأنقرة. ترامب ماذا يريد من العالم؟ يريد العالم وكل عالم كله تجارة نفط وغرينلاند هدية. هذا هو الملخص. وتقريبا ترامب منذ عودته للبيت الأبيض يمارس ضغوط غير مسبوقة، حرب تجارية على الحلفاء قبل الخصوم، مطالبة أوروبا بدفع فاتورة الحماية، تصريحات متكررة عن رغبته في شراء غرينلاند، وتلويح بالانسحاب من الناتو إذا لم يرفع الأعضاء انفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي. فهل نحن أمام تفكيك للنظام العالمي اللي نعرفوه الناس الكل؟ هل الناتو قادم أو قادر وأنه يصمد أمام منطق الصفقات؟ وأين العرب من هذه الفوضى الاستراتيجية؟ شكرا للدكتورة وسيدة العلوم السياسية أريج جابر مباشرة معنا عبر الفيديو من الأردن. أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير، يا أهلا، تحياتي لكم جميعا.
2: مساء الورد والياسمين. دكتورة، ترامب والنظام التجاري العالمي، سؤال لكم مباشرة. ترامب يقول أمريكا أولا لكن سياسته تمس الكل، كيفاش اليوم يمكن لنا أن نقرأ عقلية الصفقات التي يحكم بها العالم في هذه الفترة؟
3: نعم، الرئيس دونالد ترامب يعني يعترف بكل مناسبة أنه رجل الصفقات، وأنه دائما ما يتعاطى بعقلية أن هذا العالم لا يحتمل وجود صفقتين لدونالد ترامب ولآخرين، لذلك عليه أن يعمل ضمن سياق زعزعة الخصوم حتى ينول أو يعني أكبر قدر ممكن من التنازلات والمساومات وصولا للمصالح التي يراها مناسبا في الدرجة الأهم للجانب الترامبي ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم.
3: وفي سياق عجزه السياسي وضعف النظر الاستراتيجي، لذلك بدأ يتخبط في القضايا العالمية الأكثر احتكاكا مع هوية الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها مهيمنا على النظام العالمي وبوصفها يعني متزعمة للأحادية القطبية، لذلك عقلية يعني أن يتعامل مع الجميع ضمن خانة أنت خصم، هذا جعل الولايات المتحدة تضع العالم كله على كف عفريت أو على صفيح ساخن، بمعنى أنه بات أكثر قربا في وقت تولي دونالد ترامب للحرب العالمية الثالثة أكثر قربا من فكرة السلام المزعوم لديه بأنه هو رجل السلام، بأنه صانع يعني صانع الهدوء مطفئ الحرائق. على النقيض، هو جاء ليشعل هذا العالم، ليشعله في الفتن السياسية، ليشعله في الفئة الطائفية، ليشعله في المآزق الاقتصادية، وأيضا يبدأ بحرب جمركية وحرب رسوم وحرب تتعلق بالتوسع والتموضع خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة صياغة الدور الأمريكي خارج حدود هذه الدولة الكبرى.
2: نعم.
3: إذن الرئيس دونالد ترامب هو نفسه لا يعلم أين يقف.
2: أول نقطة وأهم نقطة على الصعيد الدولي، ترامب يضغط لخفض أسعار النفط دكتورة أريج جابر، وفي نفس التوقيت يريد هيمنة أمريكية على الطاقة. هذه المعادلة كيف يمكن يعني أن نطرحها بتفكير ويعني أسلوب تفكير ترامب؟
3: نعم، الرئيس دونالد ترامب ولاحظي أن فكرة يعني فكرة الممرات المائية والممرات البحرية وإشعال مضيق قرمز ووضعه في قبضة الجانب الإيراني هو من ذهب إلى هذه الفكرة منذ اللحظة الأولى.
2: نعم.
3: في قبلها كان قد أحضر العالم يعني لرصيد من الضائقة الاقتصادية أو رصيد للتعاطي فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، العقوبات النفطية على روسيا، العقوبات النفطية على إيران، العقوبات النفطية على كل من يعارض يعني أيضا يعني كما فعل في السيطرة على النفط في محيط أمريكا، فهو يفرض العقوبات ومن ثم ذهب إلى إشعال حرب ممرات مائية لتذهب إيران كرد فعل لإغلاق هذا المضيق وعدم السماح لناقلات النفط والسفن بالعبور. معه بدأت الدول يعني في مرحلة من المراحل تقوم باستنفاذ الاحتياطي الاستراتيجي لديها، معه بدأت ترتفع أسعار النفط إلى يعني أسعار غير مسبوقة نحو 130 دولار للبرميل. يعني وهذا يعني في وقت الأزمات العصيبة لم تصل إلى هذه المستويات. لذلك اضطر أمام الضغط الاقتصادي والارتطامات الداخلية، يعني ارتفاع أسعار حتى النفط في الداخل الأمريكي والغلاء المعيشة، اضطر نوعا ما إلى الانزياح عن فكرة إحكام القبضة على الجانب الإيراني والذهاب نحو المفاوضات أو الدبلوماسية، وهو نحن نقول عنها حمل كاذب. يعني هو لا يبحث عن السلام بقدر ما هو يذهب إلى تهدئة روع الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والمحروقات وغيرها. لذلك ذهب نحو السلام، شاهدنا أن الأسعار هوت بشكل سافر إلى تقريبا إلى النصف ما بعد ذلك، يعني خلال 48 ساعة الماضية، وبمجرد يعني ما كان في مؤتمر الناتو وقال أنه لربما هذه الليلة سيضرب يعني الجانب الإيراني بشكل أعنف وأقوى، ولن يكتفي بحدود 80 ضربة بأهداف داخل إيران في محيط مضيق هرمز، قفزت أسعار النفط 5%، والآن هي في حالة يعني ارتباك وارتفاع غير مسبوق. أيضا هناك تنامي في الارتفاعات، لذلك وجدنا أنه سريعا ما قال أن الجانب الإيراني يلهث وراء صفقة، يلهث من أجل عقد مفاوضات، وهذه كلها أكاذيب. العالم يدرك أنها أكاذيب، ولكن العالم يريد أن يصدق دونالد ترامب لأنه يعتقد أن دونالد ترامب هو المخلص، هو يعني رجل المرحلة القادر على بالفعل الوصول إلى حل هذه الأزمة. ولكن يعني الآن المرحلة مختلفة عما كانت عليه بعد 40 يوم مواجهة الإيرانية الأمريكية. إيران باتت على قناعة أنه لا ضامن، حتى الصفقات وحتى قرارات مجلس الأمن وحتى الاعترافات الأمريكية كلها لا تضمن الولايات المتحدة الأمريكية. فالآن سياق الأمر الواقع. نعم.
2: عندما نتحدث على باللغة الفرنسية نقول سوريز سور لو غاتو غرينلاند والناتو غرينلاند، ترامب يطلب شراءها من الدنمارك، هل هذا مجرد استفزاز إعلامي عود يعني حكى على نفس المسألة هذه في آخر قمة الناتو، أو هناك استراتيجية لسيطرة على القطب الشمالي، وخاصة هناك عديد الأحاديث الآن والخبراء يتحدثون على مقدرات كبيرة جدا سواء كان على مستوى الثروات الطبيعية أو كذلك الثروات الثمينة أو الثروة العسكرية الموجودة في القطب الشمالي.
3: نعم، الرئيس دونالد ترامب لا يطرح أفكار عبثية أو عشوائية، وإن جاءت في سياق لربما غير متوقع أو في سياق ساخر أو في سياق محاولة صرف الأنظار عما يريد الذهاب إليه بشكل فعلي.
2: نعم.
3: ولكن لاحظي منذ اليوم الأول منذ بداية عام 2025 ويعني وهو يختار من دولة إلى أخرى، يتنقل من مادورو إلى غرينلاند إلى قطاع غزة إلى مضيق هرمز والعودة. الآن ماذا يريد دونالد ترامب؟ حتى نفكك هذه الفكرة. عندما قام يعني وهذا باعترافه الصريح وباعتراف وزارة الخزانة الأمريكية بضخ تريليونات الدولارات لتمويل وتغذية الحرب الأوكرانية الروسية، هذا علاوة على الفاتورة التي حملتها يعني دول الناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا ودعما لأوكرانيا، هو لم يذهب لإعلاء مصالح أوكرانيا ولم يذهب للحفاظ على سيادة أوكرانيا، هو يريد أن يرجع العالم إلى عهد الاستعمار. ولكن ليس الاستعمار بالأداة العسكرية الأمريكية المباشرة، يريد أن يكون هناك من يتحمل فاتورة العسكرة وفاتورة اقتصادية وفاتورة الإجهاد للنظام العالمي. هو ما يريده من أوكرانيا، نعم يريد أن يتقاسم الغنائم، أن يصل إلى مرحلة، لأنه يدرك أن هذا العالم بلا شك ذاهب نحو تفكيك هذه الأحادية نحو نظام متعدد الأقطاب. لذلك هو في مرحلة من المراحل ذهب نحو استنزاف وإنهاك روسيا من خلال أوكرانيا، لأنه بلا شك يعود إلى أوكرانيا، وهذا تحدث به صريحا بأن كل ما في باطن الأرض في أوكرانيا يعود بالتالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك النفط الفنزويلي، هو سيصادر النفط الفنزويلي على الرغم يعني أنه تبين أن النفط الفنزويلي يحتاج إلى عمليات ومعادلات تكرير شديدة جدا حتى يكون صالح للاستهلاك وللبيع وغيره، ولكن هذا يعني أصبح الآن نصيب اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية بسياق الأمر الواقع. إذن هو يبحث عن مكامن قوة اقتصادية بعدما تمكنت الصين من إقصائه كقوة اقتصادية أو تجاوزته بقفزات وبشكل سلمي. الآن بات يفكر كيف يحصل على المعادن الثمينة، على الرقائق، على يعني كل ما هو مفقود لدى الولايات المتحدة، فهو ذهب نحو غرينلاند. غرينلاند ليست فكرة طارئة، وإنما هي ثروة كامنة، وهو بلا شك إما أن يكون هناك صفقة أو يعني فكرة التأجير طويل الأمد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أو سيذهب لافتعال صدام عسكري وبالفعل دخولها بالقوة واحتلالها. هذا من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الثروات ومن ناحية فكرة الإطلالة والرقابة والإشراف على كل القارات، بما يضمن إعادة يعني وضع الولايات المتحدة كخيوط عنكبوت تحيط هذا العالم. أما من الناحية السياسية ومن ناحية التموضع، ذهب إلى مجلس السلام في قطاع غزة، هذا المجلس الذي لا يحمل يعني إلا من
2: نعم الصوت انقطع، نحاول نرجع الصوت من جديد مع الدكتورة أريج جابر، نحاول نشوف الصوت بالنسبة للفيديو. نص نهار 51 دقيقة فقط، ما زلنا نحكي مع الدكتورة أريج جابر حول تبعات تصريحات ترامب التي كانت على هامش القمة 32 من قمة الناتو أو قمة حلفاء أو دول حلفاء الحلف الأطلسي. ترامب الذي يريد العالم كله تجارة نفط وغرينلاند كهدية فوق الكل، والأكيد أن الصوت سوف نحاول أن نتصل بها مرة أخرى حتى نتحدث على النقطة الأخيرة عندما نتحدث اليوم كذلك بالنسبة لترامب، التداعيات على العرب والعالم بصفة عامة. نتحدث كما أسفت القول في آخر نقطة الدكتورة أريج جابر على مسألة مجلس السلام الترامبي إن صح التعبير، هذا مجلس السلام الذي يحاول من خلاله إعادة الموقع والسيطرة كشركة من أجل إعادة استغلال قطاع غزة بالأساس، أو كما اسمه في بداية هذه الفكرة ريفيريا الشرق، وكذلك يتحدث على عديد المشاريع ذات البعد الرأسمالي والصفقات المتعددة التجارية وكذلك المتعددة الاقتصادية بالنسبة للعالم. كذلك نتحدث على ترامب وفي عالم ترامب التاجر وكيف يمكن يتموقع لغته مع العرب بصفة عامة، هل نصبح مجرد سوق للسلاح وصفقات الطاقة، تعدد الأقطاب كذلك ما بين الحوار بين الصين روسيا الذين يحاولون اليوم استغلال تصدع الغرب وخاصة أوروبا بالأساس أو القارة الأوروبية. ترامب بسياسته يحاول أن يدحر هذه الفكرة، فكرة تعدد الأقطاب، أو يحاول تصغير هذا التقسيم يعني أكثر ما يمكن، كما أسفت الدكتورة أريج جابر معنا أنه اليوم إعادة التقسيم تموقع على مستوى الأقطاب المتعددة على الصعيد الدولي، من خلاله يحاول ترامب أن يبرم صفقات، أن يسيطر على ثروات العالم خاصة الثروات النادرة والتي يمكن أن تدخل في مسألة التعدين، في مسألة التسليح وعديد الأبعاد الأخرى. نعم نغمس صغير ننصح إذا كان ممكن أن نحاول نعود نتصل بالدكتورة أريج في الثلاث دقائق الأخيرة.

0: غني وحب
1: 180 درجة.
2: 180 درجة.
3: هو الفنان التونسي لوتي بوشناق قال غني وحب لمحالة. هو اليوم تراه يحاول الغناء لكن بجناحه المتفرد, ويحاول أن يحب لكن بطريقته الخاصة جدا. يحب العالم ويحب مقدرات العالم. دكتورة أريج منعش, إذا كان عودة معنا الآن وإلا عودة قصة المكالمة معنا, ما هيش معنا الدكتورة. نرجع للغناء مع لطفي بوشناق إذا كان نجونا ناخذوها, ما كانش بعد نختم معكم الحوار. على كل خذينا أهم ما يمكن أن يقال في هذا الحوار.

0: موجودة معنا الدكتورة أريج. أهلا وسهلا بك معنا من جديد دكتورة أريج جابر أستاذة العلوم السياسية مباشرة معنا من الأردن. تقريبا دكتورة في دقيقتين أخيرة من 180 درجة المحور الأخير التداعيات على العرب والعالم صح التعبير، رجاء دكتورة تفضل.
1: نعم بلا شك، يعني كما كنت أتحدث أنا كنت سأجيب على هذا السؤال. أنه من مجلس السلام يريد أن يعود إلى منطقة شرق غرب آسيا، إلى منطقة الشرق الأبيض شرق
0: الأوسط،
1: الشرق الأوسط أوسط. هذا يعني هذا من ناحية مهمة. أيضا يعني بعد انتهاء حرب 40 يوم مع إيران قالها بكل وضوح أنه الآن أصبح وصيا على هذا الشرق الأوسط، أو أصبح وصيا وناطقا باسم المنطقة العربية. إذا مصادرة السيادة في المنطقة العربية، العودة إلى مضيق هرمز إن لم يكن برضا إيران بالتموضع العسكري، التموضع في غرينلاند، بمعنى أنه الآن يذهب نحو دفع العالم نحو الفوضى نحو الاضطراب. ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبنى هي والكيان المحتل نظرية الفوضى الخلاقة بوصفها هي النظريات الأكثر قدرة على تفكيك الدول من الداخل بما لا يسمح لها النهوض والتنمية أو الاستقرار، ويدفع الولايات المتحدة لتبقي هذه الدول كدمية خيوط بيدها. نعم. هذا ما تريده ليس فقط للشرق الأوسط وللعرب وإنما للعالم. لذلك لاحظي قام بإهانة كل دول الناتو وقام بوصفها بالعاجزة يعني ذات الحمل الثقيل على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهي من دفعت فاتورة الحروب. لذلك هذا العالم يستحي أن يناهض الدور الأمريكي، لذلك سيبقى في حالة خضوع إلى أن تقوم الولايات المتحدة بإعلانها لربما بشكل أو بآخر سياق الفوضى الشاملة على المسار الحمد.
0: شكرا. نعم. ليك دكتورة أريج جابر أستاذة العلوم السياسية على هذا الحوار، وهكذا انتهينا من 180 درجة. دائما نقول ربي قدر الخير، شكرا لكم جميعا وإن شاء الله عطت نية أسبوع طيبة. شكرا ليك دكتورة مرة أخرى، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مئة وثمانين درجة.
2: الواحدة ظهراً.

0: أهلا بكم. الانطلاق في اعتماد المعرف الصحي الوطني بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس. موجة حر جديدة بداية من اليوم في أغلب المناطق، والحماية المدنية تحذر من التيار البحري الساحب. مصاريف والصيف محور الروبورتاج النشرة، ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يقترح توفير آليات للسياحة الاجتماعية وللحجز المبكر بأسعار تفاضلية. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وفي العالم، مسؤول أمريكي يؤكد استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد. أكد المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس منظر العابد للأخبار الانطلاق في اعتماد المعرف الصحي الوطني في خطوة تندرج ضمن برنامج وزارة الصحة لتسريع رقمنة الخدمات الصحية وتحديث منظومة التكفل بالمرضى.
1: ويندرج في الحقيقة في إطار تطوير الخدمات الصحية ورقمنة مسار التكفل بالمرضى ككل، ويحرص على ضمان التعريف الدقيق والموحد بكل منتفع بالخدمات الصحية. وعليه تدعو إدارة العامة كافة المواطنين بعد الانطلاق الفعلي تقريبا منذ 6 أو 7 أيام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بضرورة الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا المشروع، مشروع الاعتماد المعرف الوطني للصحة، عند التقدم إلى شبابيك التسجيل بالمستشفى بمختلف الأقسام، إضافة بطبيعة الحال إلى بطاقة العلاج الخاصة بالمريض. يرجى تقديم بطاقة التعريف الوطنية وكذلك بطاقة علاج لاباس باش يساهم وبدرجة كبيرة في ضمان التعريف الدقيق أولا على هوية المريض. هذا الإجراء سيجنب تكرار الملفات، سوف يسرع في إجراءات التسجيل والتكفل والتعهد بالمرضى، فجودة أكثر وسلامة أكثر بالنسبة للخدمات الصحية.

0: اللازمة بما في ذلك تسليط الخطايا المستوجبة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. نبقى في صفاقس حيث نفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة لواج بولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية تنديدا بتأخر إصدار القائمة النهائية لأصحاب مطالب الرخص وفقا للأقدمية انطلاقا من سنة 2009.
1: وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مرفوقة باعتصام مفتوح، المطالب تنزيل القائمة الأولية، كل شيء مخدوم وكل شيء حاضر، ما تمش استجابة من سيد الوالي وسيد كاتب العام.
2: احنا سواق لواج طالبين تنزيل القائمة الأولية تاع الرخص الواجب، بالنسبة للقائمة حاضرة، الجلسة حضرناها نهار الجمعة اللي فاتت، فتنا القائمة نلقاو القائمة صحيحة، هما 312 نحي منهم 96 مطالبهم ماهيش كاملة، كي تحسبهم كيما هكايا 96 نحي منهم 8 يتبقاو 88. 88 تنحيهم من 312 يتبقوا 224 حساب صحيح. خاصة يتكرم نثبت القائمة ونزلها نار الأربعة ما رأينا ما فهم شيء. نداء إلى سادة المسؤولين يا أخويا أشوفونا القائمة بتاعنا وابطونا.
3: على مماثلة دامت 3 سنين من نداء الملفات في مكتب الضبط بولاية صفاقس، مطالبنا هي رخص لواج لأصحابها اللي طالبيها ومناضليها منذ سنوات وعقود، أنا لشكون عمل 30 سنة و20 سنة مطالب. اليوم القائمة حاضرة، كل التماس لصوت الأشراف وبكل لطف يعلقون القائمة لمستحقيها ولذويها.
0: تبدأ اليوم موجة حر جديدة هي الثانية منذ بداية فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم أنحاء البلاد بمستوى يفوق المعدلات العادية بقرابة 10 درجات لتتراوح في بعض الجهات بين 40 و 45 درجة، في حين تكون أقل حدة في المناطق الساحلية الشرقية وتكون أقصاها في حدود 39 درجة. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أوصت الدكتورة ربيعة الوستاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة بالالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، داعية إلى شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
4: لما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاطر الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يلزمهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكله، الكل نجم نحصلوا اترتين ولا 3 اترات في النهار اللي هي كميه باهيه. لازم نتجنبوا المشروبات الغازيه كيما الجازوز الجو والكل، راهو ليكم ما يعوضوش الماء وبالعكس ينجموا ياثرونا اذا كان عندنا امراض مزمنه ولا حاجه يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيوا بالبحر ولا حاجة يلزمنا ردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلو لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصاصة وقطنية وألوان فاتحة.
0: في سياق متصل وضمن مجموعة من النصائح التي وجهها اليوم للمصطافين، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من التيار البحري الساحب ومن السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ، مؤكدا ضرورة الانتباه للرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. ولمواجهة ارتفاع درجة الحرارة يكون التوجه إلى البحر الخيار الأفضل للترفيه والاستجمام بالنسبة للعديد من العائلات التي يصطدم بعضها بمصاريف متزايدة خلال فصل الصيف. روبورتاج زهر الحبيب.
5: كل قدير وقدر، تحب انت تغلي على روحك تغلي، تحب ترخص على روحك ترخص، ثم الغالي وثم الرخيص.
6: ما تخلطش حتى باش تخرج
7: في برشا مصروف،
6: مصروف الصيف فرقش لما حاله لمصروف الشتاء خاطر الدنيا غاليه برشا.
8: صغيره تمشي للبحر كان واحد مش يخرج الخير
6: تاخذ تاكسي باش تمشي للبحر باش تحوس، ما تنجم كي تخلص كريك ومانا وتاكل وتشرب قهوه
7: مليحة الباك. العروسات يولي فيها تقارب الاهل برشا اكثر، يعني تنجم تخرج تنجم تمشي، تحب تحوس حبلك اقل حاجه 30 دينار تحطهم أقل حاجة ذيرة عرفتها.
5: لكن ثم وسائل اللي تنجم تبدلي لهم الجو متاعهم من غير ما تصرف، مش بالضرورة مش تمشي للبحر معناه يزمك تهز كل شيء معك، حتى شوية ضروريات كسكروتات مثلا. شنو هو البحر؟ هو البحر مية وقاعدة على البلاج.
7: اللي عنده شهرية ضعيفة ما ينجمش يهز صغاره عشوية في تبرورة مثلا،
6: أقل دار ومش تكري 3 أيام، مش لازمك شكون يهزك، مش لازمك شكون يجيبك، مش لازمك ماكلتك.
8: ربي يقدر خيرك.
0: رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اقترح في تصريح للأخبار بتوفير آليات للسياحة الاجتماعية.

0: لفائدة الشباب والأطفال والحجز المبكر بسعر تفاضلي لتشجيع العائلات على السياحة الداخلية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية وارتفاع الأسعار.
1: قلنا راه يجب توفير آليات للسياحة الاجتماعية بالنسبة لتونسي وخاصة بالنسبة للأطفال والشباب. وهنا عندنا بنية تحتية كبيرة بتاع مطاعم جامعية ومدارس ومربيتات جامعية، إذا نجموا نوفروا عندنا سقف هذا يمتد في عام كامل، سنة دراسية ثم في الاستياف ترفيهي توعوي تثقيفي يكمل فيه التلميذ ولفيه الشباب والأطفال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى بالنسبة للعائلات إذا كيف توفير آلية للحجز المبكر بالنسبة للعائلات التونسية ويكون بسعر تفاضلي في الموسم السياحي وبالتالي السياحة الداخلية. هذا مفصلي باش على الأقل الأسرة التونسية تلقى ملاذ، تلقى باش تتفرها الفلوس نتاعنا اللي تعرف اللي صعب المنال باش نجمو نوصلوا في جمعة وإلا في شهر وإلا في أيامات ستين رغم نظرا للغلاء الكبير في الأسعار.
0: نيابيا صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائب ورفض 24 آخرين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان أكد اليوم في ردوده على أسئلة النواب في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030 أن المخطط يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات. في موضوع آخر، اعتبر وزير التربية خلال إشرافه اليوم على فعالية الاحتفاء بانضمام بلدية سوسة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو أن الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التربوية وترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وقال أن هذه التجربة تمثل نموذجا يمكن تعميمه على بقية البلديات الراغبة في الاستثمار في التعليم والتكوين وبناء القدرات. في أخبار العالم وبإيجاز، قال مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى الاتفاق النووي، واصفا تصرفات إيران بأنها تمثل فشلا على مستوى غير مقبول. في وقت تعمل في باكستان وقطر على إعادة فريقي التفاوض الإيراني والأمريكي للمحادثات، كشف موقع إكسيوس عن جهود دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق أولا مع الجانبين على خفض التصعيد ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية. داخل الكيان المحتل، ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن تل أبيب ترغب في الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربة ضد إيران، وكد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس استعداد تل أبيب لجولة قتال ثالثة في إيران، كما زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب لم تنتهي بعد وأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية سواء باتفاق أو بدونه. على الجبهة الشمالية، قال جيش الاحتلال أنه عثر مؤخرا على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال عملياته فيما يسميه بالمنطقة الأمنية، وهي المنطقة التي يحتلها ويرفض الانسحاب منها في جنوب لبنان. من أخبار العالم أيضا، لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم، بينما لا يزال 19 في عدد المفقودين جراء حريق غابات بجنوب إسبانيا حسب ما أفادت خدمات الطوارئ في إقليم الأندلس صباح اليوم. تذكير في الختام بأبرز العناوين: الانطلاق في اعتماد المعرف الصحي الوطني بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس، موجة حر جديدة بداية من اليوم في أغلب المناطق، والحماية المدنية تحذر من التيار البحري الساحب، ومجلس نواب الشعب يصادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة
5: سولو جسمة دولا مدينة
4: عشرة ديمة.
6: الصيف ضيف
7: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف
6: شنو رايك كل نهار معنا تبرد القايلة
7: تستمتع وتربح الجائزة
6: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية
8: برد القايلة
7: برد القايلة استنى استنى ما تبدلش الموجة
9: استوديو الصيف
6: استوديو الصيف
10: صيف السنة دي ساح
6: محطات
7: ومواكبات للنشاطات الصيفية
6: من خمسة لثمانية ونص متاع الليل
11: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
6: كل عشية من ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل
12: سبور نيوز سبور نيوز
13: الواحدة واربعتاشن دقيقة مساء الخير أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا الحدث عالمي من خلال مونديال أمريكا المكسيك والكندا للأسف المنتخب العربي الوحيد المنتخب المغربي يخرج من المسابقة بعد ما أقصاه المنتخب الفرنسي وينهي مغامرة نظيره المغربي في المونديال المرة الثانية على التوالي بعد ما تغلب عليه بهدفين مقابل صفر يوم أمس المواجهة اللي جمعت بيناتهم ليحجز المنتخب الفرنسي مقعد في الدور نصف النهائي للمونديال ويتبدد مع حلم المنتخب المغربي في التأهل. المنتخب الفرنسي لأقصى المغرب في مونديال قطر عاد وانتصر بهدفين سجلهم كيليان مبابي في دقيقة 60 وعثمان ديمبلي في دقيقة 66 الحارس ياسين بونو تصدى لركلات جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 28 منتخب فرنسي سيواجه في نصف النهائي الفائز مباراة إسبانيا وبلجيكا اللي باش تدور اليوم الجمعة في لوس أنجلوس وطبعا أنظار عشاق الكرة تتجه إلى هذا الملعب اللي باش يحتضن هذه المباراة ويتميز منتخب إسبانيا بالصلابة الدفاعية الوحيدة اللي ما تهتدر شباكه في مونديال 2026 حقق رقم قياسي بالخروج شباك نظيفة 6 مباريات متتالية بخلاف قوة النتائج في الأدوار الإقصائية تحت قيادة مدرب لويس دي لا فوينتي ويأمل المنتخب الفرنسي رودري كارسيا المدير الفني منتخب المدرب الفرنسي منتخب البلجيكي تأهل نصف النهائي المرة الرابعة في تاريخه وتكرار إقصاء الإسبان من نفس الدور مثل ما حدث في مونديال 86. نرجع إلى مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. مدرب المنتخب المغربي يتحدث ربما عن هذا الخروج وأسباب الخروج أمام المنتخب الفرنسي.
14: On est super déçus parce qu'on ça, il s'arrête, on voulait continuer. Ils étaient très bons avec le ballon. C'est clair qu'ils nous ont posé beaucoup de problèmes sur les côtés avec leurs joueurs qui leurs faux pieds qui rentraient, les triangles. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est une super belle équipe. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. Ils sont des joueurs de qualité.
13: طبعا المدرب المنتخب المغربي يقول أنه قينا صعوبات كبيرة أمام المنتخب الفرنسي وطبعا للأسف أمام منتخب عتيد منتخب يعرف يلعب الكرة المنتخب المغربي لم يحقق المطلوب وانسحب في هذا الدور المتقدم دور يتواصل يوم 11/7 الدور الربع النهائية النرويج إنجلترا في العاشرة ليلا والمنتخب الأرجنتيني المنتخب السويسي يوم 12 جويلية مباراة أخرى في الدور الربع النهائي. إلى الصعيد الوطني وطبعا آخر أخبار الأندية التونسية تحذيرا لاستحقاقات خاصة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاق موعد البطولة يوم 22 أوت القادم وفي نادي رياض السباقسي طبعا الهيئة المديرة للسيسيس تعاقدت مع المدرب نبيل الكوكي لإشراف على المقاعد الفنية للفريق خلال الموسم الجديد في انتظار الانتدابات القادمة بعد رفع الحظر على الانتدابات بالنسبة لنادي الرياض السبيرسي نادي الهبيرة عبد الكريم النفطي زوز مدربي مساعدين لنبيل الكوكي لجانب وليد بن حسين مدرب الحراس وقيس الغطاسي معد بدني هذا الجديد نادي الرياض السبيرسي في الانتظار الإعلان عن قائمة المنتدبين في القادم. أسعاد بالنسبة للسيسيس في حمام سوسة فريق حمام سوسة يعين المدرب محمد علي نفخة لقيادة الفريق من المتضرر تنطلق تحذيرات بداية الأسبوع المقبل نفخة كان درب النجم الساحلي خلال الموسم المنقضي. والاتحاد المنسيري لجنة النزاعات تغلق ملف حمزة الجلاسي 18,750,000 دينار بعد يوم واحد فقط من تسوية مستحقات المدرب منتصر لحيشي 40,000 دينار ولاعب شهاب الصالحي 25,000 دينار. في الافريقي تعاقد مع لاعب الشهاب ريان الجبالي مدة 5 سنوات وذلك لدعم الرصيد البشري لفريق أكابر كرة القدم. نواصل دائما في آخر أخبار الرياضة وعلى مستوى الرلويس سكاك الحديد الصفاقسي إدارة فنية لنادي سكاك الحديد الصفاقسي تعلن اختبارات فنية لانتقاء لاعبين مواليد 2007 إلى 2017 فترة التأجيل من 1 جويلية إلى 20 جويلية توقيت من 5:30 إلى 7 مساء مكان التأجيل ملعب عمر جرجوري ومعلوم المشاركة 40 دينار. فعلى راغبين في المشاركة توجه إلى ملعب عمر جرجوري بصفاقس خلال فترة التأجيل لإدراج أسماء. إلى كرة اليد والمصر ستستضيف كأس العالم الأندية لكرة اليد سوبر جلوبال 2026 مقر إقامتها من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العالم. قائمة فرق المشاركة في البطولة وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم لكرة اليد أمس برشلونة الإسباني بطل النسخة الأخيرة الأهلي المصري بوصف ممثل الدولة المضيفة فوكس برلين بطل أوروبا منتدى درب السلطان المغرب ممثل قارة أفريقيا بركان الكويتي أو برقان الكويتي ممثل قارة آسيا وجامعة سيدني الأسترالي ممثل أقيانوسيا أي سي بنهيروس البرازيل ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى فيما لم يتحدد ممثل أمريكا الشمالية وكاريبي نظرا لإقامة تصفيات خلال فترة من 6 إلى 10 جويلية الجاري. سيشارك نادي الزمالك المصري في سبرم المجري في بطولة كأس العالم الأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2026 بموجب دعوات من الاتحاد الدولي لكرة اليد. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. تحيات صديقنا أبو جلبان على مستوى التأمين الفني قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلام الجميع إلى اللقاء.
8: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.
15: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الحمد لله الذي هدانا إلى الفضائل ونهانا عن الرذائل وعقد المحبة بين قلوب المؤمنين وجمعهم على الطريق الواضح المستبين. أحمده سبحانه وتعالى سلك بنا مسالك الرحمة ودعانا إلى إحكام أواصر المحبة واللحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجمعنا على الإخاء وتثبت قلوبنا على الصفاء. اللهم اجعلها آخر ما ننطق به في هذه الدار وحجتنا عندك في دار القرار. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك جعلت خلقه القرآن وبعثته هادياً ومعلماً للإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد أثنى الله جل جلاله على رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في محكم التنزيل، فقال جل وعلا مخاطبا نبيه محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم عباد الله هو الخلق الأكرم في نوع الأخلاق، وهو البالغ أشد الكمال المحمود، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير. وإن هذا الثناء عباد الله جاء وفاقا لما اتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأخلاق الحميدة قد اجتمعت بحق في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في حسن معاملته الناس على اختلاف الأحوال، على اختلاف الأحوال المقتضية لحسن المعاملة. ولهذا عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أما تقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. ولا شك أن القرآن عباد الله قد جاء طافحا بفضائل الأخلاق، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعثته إنما جاءت من أجل إتمام مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل بذلك أصل رسالته متمثلا في إكمال ما يحتاجه الناس من فضائل الأخلاقية. والأخلاق عباد الله هي مجموعة الخلال الكامنة في النفس، ومظاهرها تصرفات صاحبها في أقواله وأفعاله وسلوكياته وحركاته وسكناته وما يترتب على ذلك من تقديره عند الناس وحسن الثناء عليه والسمعة الطيبة. فالثناء والتقدير عباد الله أمران يحصلان إذن بسبب ما يصدر عن الإنسان من تصرفات حسنة ومظاهر سلوكية راقية تعبر عن إنسانيته وتمدنه ومدى احترامه للآخرين. وما من شك عباد الله في أن رقي المجتمعات بقدر ما هو منوط بتقدمها المادي، فإنه مرتبط أيضا بمدى رسوخها في القيم الخلقية والفضائل الروحية، لأن التنمية الشاملة قوامها النماء المادي والروحي معا. وديننا الإسلام الحنيف قد بيّن لنا
أن حياة الإنسان لا تستقيم إلا إذا تحقق فيها التوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح، لأن الإنسان في أصله مركب من هذين العنصرين، وحضاراتنا العربية الإسلامية بنيت على هذا التزاوج بين المادية والروحية، لأنها حضارة إنسانية يتبوأ فيها الإنسان مكان الصدارة. لذلك فإن احترامه وتفضيله وتكريمه وإعلاء منزلته من القضايا الأساسية التي وردت فيها النصوص الصريحة. ولا أدل على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لهذا الإنسان، ولا أدل كذلك على هذا التقدير أن الله سبحانه وتعالى استخلفه في الأرض وحمله الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عباد الله، اهتمام الإسلام بالإنسان جسدا وروحا عقلا ووجدانا جعله يعنى بالقيم الأخلاقية والروحية والاجتماعية التي تصونه فردا وجماعة أمما وشعوبا. والقيم عباد الله التي هي من متعلقات الإنسان لا تحيا إلا بقدر وعيه بها، لأنه هو وحده حامل القيمة، وهو الذي اختصه الله تعالى بالوعي دون سائر الكائنات الأخرى، وهو الكائن الأخلاقي كما يصفه علماء الأخلاق. كما أن القيمة هي التي تترجم عن نضج الإنسان ورفعة مكانته، وسلامة الإنسان الحقيقية تبدو في توازن قواه الجسمية والروحية، وهذا التوازن الذي يؤمن صلاحه وخيريته. لأنه إذا اختل التوازن مال الإنسان إلى طرق الإفراط والتفريط، وبذلك يفقد الإنسان إنسانيته التي قوامها ما يتحلى به من أخلاق فاضلة وسلوكيات أخلاقية رفيعة. فالاختلال الروحي مثلا يؤدي إلى إهمال مطالب الجسد ونداءات الفطرة، ويغرق صاحبه في دائرة الانغلاق والانزواء التي من شأنها أن تفقده جماعيته وعلاقته بالمجتمع، وتبتعد به عن الحياة الاجتماعية التي يتجلى فيها السلوك الحضاري والأخلاق الفاضلة في أبهى مظاهرها. لأنه لا يمكن أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة بمنأى عن المجتمع، هو الإنسان وحده يعيش ما هو مع المجتمع، وما نجم نتحدث على الأخلاق والمعاملة الحسنة إلا ما نكون في وسط مجتمع. فهل يخاطب القرآن مثلا الإنسان في فرديته وانعزاليته عندما يدعوه إلى العدل؟ مع شكون مش يعدل؟ والإحسان مع شكون مش يحسن؟ وإيتاء ذي القربى وإلى التواضع والتسامح والتكافل والتآزر إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. إن كل هذه القيم لا تتحقق إلا بالحياة مع أفراد مجتمع، مع الجماعة أعني بذلك. والاختلال المادي كذلك يضفي هو الآخر على النفس حجابا ثقيلا يسد عليها منافذ التطلعات إلى الأحسن التي هي من طبيعة الروح. إن العبد السوي وصاحب السلوك القويم هو الذي يتحرك في حد من التوازن والاعتدال بين مطالبه المادية ومطالبه الروحية، وبذلك يستطيع أن يتشوف
دائما إلى السلوك الأرقى والخلق الكريم الأفضل. وما من شك عباد الله في أن الضمير هو الذي يمثل سلطة الرقابة على هذا التوازن الروحي والمادي. الضمير يمثل سلطة الرقابة. ولقد اعتنى القرآن العظيم بتربيته باعتبار دوره المتميز في تقويم سلوك الإنسان. الضمير يؤدي بالإنسان، الضمير يؤدي بالإنسان إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى في القرآن العظيم قد أقسم سبحانه في محكم تنزيله بالنفس اللوامة، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة شنية؟ هي الضمير الذي يعدل سلوك الإنسان ويسمو به إلى الأحسن والأكمل. وقد بين كذلك الحديث النبوي الشريف أن في الجسد مضغة يتم صلاح الجسد كله أو فساده بها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا إنها القلب. والمقصود بالقلب في هذا الحديث النبوي الشريف إنما هو ضمير الإنسان. هداني الله وإياكم إلى الصراط المستقيم، ووفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، إن الحفاظ على الأخلاق الفاضلة التي يدعونا إليها ديننا الإسلامي الحنيف لا تتحقق من خلال إجراءات أو تدخلات أو توجيهات إلى غير ذلك، بل بماذا تتحقق الأخلاق الفاضلة؟ تتحقق الأخلاق الفاضلة بسلوك كل فرد يوميا الذي ينبغي أن يسود كل أفراد المجتمع، مش طائفة دون طائفة أو فرد دون فرد، جميع أفراد المجتمع يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة ويتحلاوا، جميع أفراد المجتمع يتحلاوا بهاته الفضائل والأخلاق الحميدة، فتكون سلوكا يوميا متواصلا. نأخذ مثال على ذلك في الهندام، أداب الهندام. ربي قال لنا وقت اللي تجيوا ماشي للجامع: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الهندام المحترم في الشارع، في السوق، في الإدارة يلبس لبسة محترمة، ما يكونش عاري، بل لباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. في الهندام، في الكلام، لا يتكلم الكلام البذيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا حسنا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعونا إلى المحافظة على الألفاظ متاعنا، وتكون ألفاظنا طيبة وحسنة وكلام طيب. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفي مظاهر الحياة العامة، فيما بيننا، في المعاملات، في سياقة السيارات، وحدث عن البحر ولا حرج. أين الآداب والأخلاق في سياقة السيارات وفي استعمال الطريق؟ أين الآداب؟ هذه كلها سلوكيات يلزم المسلم يتخلق بها، وفي المحيط الذي يعيش فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة. واعلموا عباد الله أن مسؤولية الحفاظ على الأخلاق الفاضلة ونكون متخلقين بالأخلاق الفاضلة ليست أمرا موكولا إلى جهة معينة فقط، إلى السلطة فقط، بل أولا وقبل كل شيء موكول إلى الأبوين. صحيح، حتى زاد صاحب الحكم وولي الأمر مسؤول عن سلوكيات شعبه، أما الدور الأساسي والأول لشكون؟ للأسرة الدور الأساسي، بل هي التي تضطلع بالدور الأول، لأنها تمثل خلية المجتمع الأولى التي تتربى فيها الناشئة،
لتمر إلى البيئة الثانية التي هي المدرسة، ثم البيئة الثالثة اللي هي الشارع، فالعائلة والمدرسة والشارع، هذه البيئات الثلاث التي تصنع فيها الثوابت. زيد من المكملات أن ولي الأمر وصاحب السلطة يكون مكملا لأدوار هذه البيئات الثلاث، فتتكون مجتمع راق في الأخلاق الفاضلة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وألهمنا الجواب عند السؤال في قبورنا يا رب العالمين. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى الصراط المستقيم. اللهم نجح مسعانا ومسعاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم حقق نوايانا ونواياهم في الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا ولهم في أرزاقنا وأقواتنا وأعمارنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

0: تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من الجامع الكبير بأريانا بإمامة الشيخ رشيد الشتيوي.

0: الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تصريحه لقسم الأخبار دعا المدير العام للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس المنظر العابد المواطنين إلى ضرورة الانخراط الإيجابي لإنجاح مشروع المعرف الصحي الوطني، وذلك بضرورة إحضار بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة لباس إلى جانب بطاقة العلاج عند القدوم للتسجيل في المستشفى، واعتبر هذه الخطوة تحول رقمي مميز للمنظومة الصحية الوطنية.
2: ويندرج في الحقيقة في إطار تطوير الخدمات الصحية ورقمنة مسار التكفل بالمرضى ككل، ويحرص على ضمان التعريف الدقيق والموحد بكل منتفع بالخدمات الصحية. وعليه تدعو إدارة العامة كافة المواطنين بعد الانطلاق الفعلي تقريبا منذ 6 أو 7 أيام بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بضرورة الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا المشروع، مشروع الاعتماد المعرف الوطني للصحة، عند التقدم إلى شبابيك التسجيل بالمستشفى بمختلف الأقسام، إضافة بطبيعة الحال إلى بطاقة العلاج الخاصة بالمريض. يرجى تقديم بطاقة التعريف الوطنية وكذلك بطاقة علاج لباس باش يساهم وبدرجة كبيرة في ضمان التعريف الدقيق أولا على هوية المريض. هذا الإجراء سيجنب تكرار الملفات، سوف يسرع في إجراءات التسجيل والتكفل والتعهد بالمرضى، فجودة أكثر وسلامة أكثر بالنسبة للخدمات الصحية اللي بتقدمها مؤسساتنا الصحية على مستوى وطني وفي جهة صفاقس وبالمستشفى الجامعي الذي شكل حقيقة تحول رقمي للمنظومة الصحية الوطنية وثورة وطنية.
1: لتجاوز مصاريف العطلة الصيفية، اقترح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم توفير آليات للسباحة الاجتماعية لفائدة الشباب والأطفال والحجز المبكر بسعر تفاضلي لتشجيع العائلات على السياحة الداخلية في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية وارتفاع الأسعار. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائب ورفض 24 آخرين. أفادت محافظة القدس بأن الاحتلال اعتقل خطيب المسجد الأقصى المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين عقب صلاة الجمعة. بخصوص الوضع في إيران، ذكرت مصادر لرويترز بأن مفاوضون قطريون بإيران في لقاء بمسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.

جميع الفئات العمرية، جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة إبراهيم إلى الآية 43، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى بداية من الآية 44 وحتى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي تأكد يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أنظر الناس وأخر عنهم العذاب إلى يوم القيامة فإنه ليس بغافل عنهم ولا بمهمل لهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما ساءه من إعراض المشركين عن الإيمان بدعوته. والخطاب وإن كان له صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمته، وفيه تسلية للمؤمنين وتهديد للظالمين بأن الله يحصي عليهم أعمالهم وسيجزيهم على ظلمهم في الوقت المناسب، فعقابهم آت لا محالة. قال ميمون بن مهران: هذا وعيد للظالمين وتعزية للمظلوم. والمقصود من الآية إثبات وجود يوم القيامة، فوجوده مؤكد مقطوع به، وتأخير العذاب الشديد لذلك اليوم إنما هو لحكمة إلهية، فهو عز وجل لا يعجل بعقابهم ويترك الفرصة لهم لإصلاح أحوالهم، فليس تأخير العذاب بسبب الرضا

بأفعالهم. ثم بيّن الله تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم فيه من الهول ما يحير اللب ويدهش العقل، فقال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله يمهلهم ويؤخرهم ويؤجل عقوبتهم ليوم شديد الهول، ومن شدة أهواله تراهم حيارى، تظل أعينهم مفتوحة لا تطرف ولا تغمض من شدة الفزع والحيرة والدهشة لما يرونه في ذلك اليوم. ثم وصف كيفية قيامهم من قبورهم يوم البعث والحشر والحساب، فقال: مهطعين، أي إنهم يسرعون في الخروج من القبور ويأتون إلى المحشر مسرعين في المشي، كما يسرع الأسير والخائف في ذل ومهانة. قال تعالى في سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وواصل الله وصفهم فقال: مقنعي رؤوسهم، أي يمدون أعناقهم كالبلة، ينظرون في ذل واستكانة ولا يلتفتون إلى شيء، لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم تحريك أجفانهم، بل تظل أبصارهم شاخصة وأعينهم مفتوحة تديم النظر، تتوقف رموشهم عن الحركة لكثرة ما هم فيه من شدة الهول والفزع والخوف. وأفئدتهم هواء، أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء، مضطربة لكثرة الخوف وعظم الحيرة، وخالية من كل رجاء وأمل في النجاة من العقاب، وخالية من كل سرور لكثرة الحزن لشدة ما يرون من هول موقف الحساب. ثم ذكر الله مقالتهم حين يرون هذا الهول وما فيه من العذاب، فقال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أي وحذر أيها النبي الناس جميعا من أهوال عذاب يوم القيامة حين يقول الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب هلعا وجزعا: ربنا ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى وقت آخر قريب نتدارك فيه ما فرطنا في الدنيا من إجابة دعوتك إلى التوحيد وإخلاص العبادة لك واتباع رسلك فيما أرسلتهم به. وهذا كقوله تعالى في سورة المنافقون: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقوله في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم رد عليهم موبخا لهم بقوله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي ألم تحلفوا من قبل حينما كنتم في الدنيا أنكم إذا متم لا تنتقلون من القبور إلى الحساب، وتدعون أنه لا انتقال لحياة أخرى من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء، ولا زوال لكم عما أنتم فيه، وأنكم تموتون موتة واحدة، وأنكم لا تبعثون، فلا معاد ولا حساب ولا جزاء. وهذا كقوله تعالى في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فذوقوا هذا العذاب بذلك الإنكار.

0: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أي والحال أنكم حللتم في رحلاتكم إلى الشام بديار ثمود، ومررتم في أسفاركم إلى اليمن بديار عاد، وقد كانوا قوما مشركين، فأقمتم في الظلم والفساد، وصاحبتم الذين ظلموا أنفسهم، وسرتم سيرتهم، بالرغم من أنكم رأيتم ما فعلنا بهم من الإهلاك والعقاب، لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق، وعاينتم آثار عذابهم، وظهر لكم سوء عاقبتهم، وضربنا لكم الأمثال في القرآن لتعلموا أن الله قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء، وقادر على التعذيب المؤجل كما يفعل الهلاك المعجل، وذلك في كتاب الله كثير. فوعظناكم بما حل بهم وأخبرناكم خبرهم لتعتبروا، حتى لا تقفوا هذا الموقف العسير الذي فيه الكثير من العذاب والإذلال، ولكنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا ولم تتوبوا من كفركم، فكيف تطلبون العودة والتأخير للتوبة وقد فات الأوان ونزل بكم من العذاب ما نزل؟ فهيهات هيهات، قد فات ما فات. ثم بين سبحانه أن حالهم كحال من سبقهم، فقال وقد مكروا مكرهم، أي إن هؤلاء الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم لم تتغير حالهم عن حال من سبقهم، فإنهم مكروا مكرهم واستفرغوا كل جهدهم في إبطال الحق وتقرير الباطل. ثم ذكر بعدئذ أن الله عليم بكل ما دبروا، فقال وعند الله مكرهم، أي وعند الله العلم التام بمكرهم، ويعلم ما يبيتون، فكل شيء معلوم ومكتوب ومسجل عليهم، وسيحاسبهم الحساب الشديد ويجازيهم الجزاء العادل. ثم ذكر أن عقبة مكرهم الخسران والبوار، فقال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر الكفار بالأنبياء كان بالغا وشديدا، لو كانت الجبال تزول لزالت من شناعته، ولكنه أضعف وأهون من أن يزيل دين الله الثابت، فهذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به ما ضر إلا أنفسهم، وعاد وبال ذلك عليهم، فليس من شأنه إبطال النبوات الثابتة ثبوت الجبال الراسيات، وقد حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من ألوان مكرهم. ثم قال عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لن يخلف الله ما وعد به رسله من نصرهم على الكافرين، بل هو منجز لهم ما وعدهم به، والمراد تثبيت أمته على الثقة بوعد ربهم بنصرهم وتعذيب الظالمين، والآية تقرير وتأكيد لقوله تعالى في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله عزيز ذو انتقام، أي إن الله لا يعجزه ولا يمتنع عليه شيء أراده، قادر على من شاء عقوبته، وهو ذو انتقام ممن كفر به وجحده أو أشرك به واتخذ معه إلها آخر. ثم ذكر الله وقت انتقامه فقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي إن وعيد الله للكافرين بالعقاب حاصل يوم تبدل الأرض فتصبح على غير الصفة المألوفة المعروفة، تبدل أوصافها فتفجر بحارها وتسير جبالها وتسوى فلا يرى فيها أي مكان مرتفع، وتصبح كالدخان المنتشر، وتبدل السماوات وتغير بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها. وبرزوا لله الواحد القهار، أي وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم انتظارا لحكم الله الواحد الذي قهر كل شيء وغلبه، كما قال تعالى في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي هذا تهويل وتخويف. وبعد أن وصف سبحانه نفسه بكونه قهارا، بيّن عجز الكفار وذلتهم أمامه، وذكر بعض صفاتهم، فقال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. الصفة الأولى كونهم مقرنين في الأصفاد، أي إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ترى المجرمين وهم الكفار الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم، تراهم يوم القيامة مقيدين بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيود، ويضم كل إلى من يماثله في كفره وعمله ويقرن به، لإذلالهم بعد تكبرهم، ولتحقيرهم بعد عزهم، ولفضحهم ومعاملتهم معاملة المجرمين. الصفة الثانية أن جلود أهل النار تطلى بالقطران، والقطران دهن كالزفت تدهن به الإبل إذا مرضت بالجرب حفظكم الله، وهو أسود اللون نتن الرائحة، تشتعل النار فيه بسرعة، تدهن جلودهم به كأنهم مرضى بالجرب، حتى يكاد الناظر إليهم يراهم يلبسون أقمصة من الزفت، وهذا مما يفضحهم ويجعل الناس يهربون منهم. الصفة الثالثة أن النار تضرب وجوههم وتحيط بها وبجميع أجسادهم، وإنما ذكرت الوجوه مع أن ذلك يكون لسائر الجسم لكونها أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها. ثم بيّن الله تعالى سبب ذلك الجزاء فقال: ليجزي الله كل نفس ما كسبت، أي إنه تعالى فعل كل ذلك لإقامة العدل المطلق ومجازاة كل امرئ بما عمل، فيثيب المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. قال تعالى في سورة النجم: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال سبحانه: إن الله سريع الحساب، أي إنه تعالى يحاسب جميع العباد بسرعة على ما عملوا، لأنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. قال تعالى في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فلا يحتاج حسابهم إلى وقت طويل. ثم ختم الله السورة بآية فيها خلاصة الموعظة، وهي متصلة اتصالا وثيقا بأول السورة الذي جاء فيه أن كتاب الله هو البلاغ للناس، ومقصده إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: هذا بلاغ للناس، أي هذا القرآن تبليغ للناس ليعلموا ما يجب عليهم فعله وما يجب تركه، ولينذروا به، أي ليكون منذرا لهم بالعقاب ومحذرا من العذاب، وليعلموا أنما هو إله واحد، أي وليوقنوا من خلال ما في القرآن من الحجج أنه لا إله إلا الله، وليذكر أولو الألباب، أي ويتعظ به ذو العقول الرشيدة والقلوب السليمة. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، وقد أكملنا فيه تفسير سورة إبراهيم. نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنتولى تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدأت مسابقات جو.

لا لا لا بيان سور، وهل يعقل ذلك؟ كيفاش هاو از ذات؟ هكا نحسها انا. كيفاش بيان سور مع بعضنا في غرغور القايله كيف العاده الساعتين ونصف متاع النهار برد القايله حتى للساعتين حتى للاربع ونصف متاع العشيه، وبعد تمشيو تعملوا التبحبيحه متاعكم وتتفرهدوا وتدعيوا علينا بالخير. دونك اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد اللي خليكم تسمعونا من توا كيما قلنا سويعتين من الزمن مع الموسيقى مع الايقاعات مع اصواتكم انتوما بالطبيعه اللي دخلت لنا على 764-280 مع الفلوس والجوائز الماليه المزيانه من اهداء اذاعتكم اذاعه صفاقس ومع الفا زميت في الاعداد والتقديم. بالطبيعه مانيش وحدي اللي باش يعدي لكم الصوت الجميل اللي تسمعوا فيه توا الامير أمير الجموسي معانا، ومعانا منعم الجمل اللي رافقوا في الديجيتال ويخرج لنا صورة مزيانة قاعدين نشوفوا فيها على السيت أوفيسيال خاص بإذاعة صفاقس. وزيدا أسامة عبيبسية بيان سور اللي باش ياخذ تليفوناتكم توت سويت يبدا يستقبلهم. مرحبا بالناس الكل في حصة اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، 25 محرم 1448 هجري. الحقيقة جاء قدامي 42 يوم في فصل الصيف، أما أنا حسيتهم كأنهم 142 يوم في فصل الصيف، ما مش 42 يوم، عنا 3 شهور ونحن مصيفين ديجا. أما تبحبيها قلنا والتبحيرة لازم منها قبل ولا حتى اليوم إذا كان ما بحرناش من قبل. دونك هات نزوكم في جو مزيان مع محمد عساف وعندك بحرية يا ريس، وهنا رجعين.

الأربعة بليتو 14 نقصدو 42 قدامي الأربعة الكل ساعتين وثينة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اختارت موجاتنا في الوقاية هذية. دونك مرحبا بيكم معنا, إن شاء الله موانسينكم, إن شاء الله عاملين معنا أن تخي بون كيف في قيلولتنا. قيلولة تعمل 66 كيف من ناحية السخانة هذية متفقين فيه, وجو إن شاء الله يكون كان مزيان معنا على أمواج إذاعة صفاقس بطبيعة, وانتوما تسمعوا فينا حتى للأربع ونص متاع العشية. دونك إن شاء الله مفرهدين وعاملين 66 كيف. باش نعطيكم بعض الأخبار أكيد, سواء اللي تخص المهرجانات الصيفية, سواء اللي تخص حالة الطقس. مش نحكيه على برشا حاجات الحقيقة كما حالة الطقس اللي مش تكون معناتها مرتفعة بالنسبة لنهار اليوم هكم قاعدين تشوفوا, وبصفة ملحوظة إن شاء الله يومي السبت 11 والأحد 12 جويلي 2026 إن شاء الله ربي يعطينا على قدر منطيقه. وإذا في إطار نشرة متابعة للوضع الجوي دونك مع المعهد الوطني للرصد الجوي, الحرارة باش تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين الفارق يفجع الحقيقة بين 6 و10 درجات. تكون القصوى عامة بين 41 و46 درجة مع ظهور الشهيلي ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و40 درجة, يتسمى ألطف وبرشة زيادة. ينتظر أنه مش تشهد الحرارة إذا تراجع نسبي إن شاء الله يومي الاثنين 13 و 14 جويلية, ثم تعاود ترجع للارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. دونك احنا في صيف هذا مؤكد منه, الدنيا سخونة صحيح, اما درجات الحرارة القصوى هذه بدأت تكثر اكثر من العادة. نذكر واحنا صغار معناتها 20 و25 سنة يمكن حتى اكثر شوية, نذكر نهار ولا نهارين يجونا شهيلي مش نورمالك اللي منخرجوش من الدار جملة وترد بالك وغيره, سينو الطقس ديما سخون اما عادي مستحب. توا كثرت الحكاية نعرفوا شنية أسبابها بالطبيعة. دونك ينتظر أنه الحرارة قلنا مش تعاود ترجع للانخفاض نهار اثنين ونهار ثلاثة وبعد تعاود تسخن. نتفكروا العام الفارط فما ولاية كانت هي الأكثر ارتفاع في درجات الحرارة, توا بعد نعرفوها أنهي الولاية. لكن بالنسبة للنهار اليوم اللي كان نعطيكم هكا فكرة شوية على درجة الحرارة بالنسبة للنهار اليوم وتقريبا في الوقيت هذية نورمالمون في ظل 41 درجة في تطاوين, 43 درجة توزر وقبلي, 39 درجة في سليانة, دونك شيو شمال غربي, زغوين 41 من بنزرت صحة اليوم دونك 35 درجة, وصفاق الصحة لنا 36 درجة, معناها بالسخانة هذه تسمى حاجة باهية برشا. صفاق غدوة حي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا 37 درجة ماهيش برشا, نهار الأحد 39 قول مش برشا معناها مقارنة ببقية الولايات كما مثلا القيروان 46 درجة جوستومون 46 درجة القيروان بين أكثر الولايات عمناول درجة الحرارة ارتفاعا هي القيروان وتطاوين, وتوزيد ونعطيو أكثر تفاصيل من بعد. دونك غدوة الحي زادة 46 درجة باش تكون بالنسبة للكيف جندوبة 45 درجة, ربي يعطينا على قدر ما تيكون سيسر وإحنا ردوا بالنا مشوش برشة في الشمس, توا برد القايلة وتسمو برد القايلة وتقعدوا في الدار بعد تخرجوا تعوموا إذا كيكوا في ديار بحر, وإلا نويت شو تعملوا غطسة حتى قريبة. دونك طلع مثلا يسمعوا فينا في صفاقس, طلع في الشفار, ولا طلع شيرة المهدية الشابة اللي تحبوا شطوط انتوما ما نسيسوا روحنا ورب يلطف بالجميع وما نتهوروش برشا على المستوى السخانة هذية. والعطرشية فوق ريوسنا, العطرشية باهية برشا وتعملوا منها كدبيبسة تحطوا فيها عطرشية وشوية ما وتبردوها في الفريجيدير فشفيشة تبدأ هكا وتحطوها في الساك دو بلاج راهي تعمل 66 كيف, ولا مع الجلاسير وتفشوا بيها شوية في وشوفكم. دونك أوتيرمال 100% ناتوريل وبلش فلوس
وتتفرهدوا بي وتدعوا بالخير على ألفة. وانتوكا مرحبا بكم تحايا البكالوريا مجددا. نمس كنت فرحانة برشا أن يكون معاكم في استقبال التحايا هذية في عشوية نمس أنا وزميتي حنين بن جماعة. اليوم نواصل معاكم في التحايا الخاصة بالبكالوريا. إن شاء الله ديما فرحانين كيف كيف النجاحات اللي تخص البريباراتوار. دونك ألف ألف مبروك وتهانينا مجددا. بعد شوية نعطيكم التهاني والإهداءات. نبدأ بالتهاني الأولانية هذية نور عروس شعبة التقنية. نقولوا لها ألف ألف مبروك نور عروس. مبروك لأبوها حمدي عروس وأمها فاطمة خليف. والتحية هذه من عند خالتها نزهة العموس وكل أفراد عائلة عروس والعموس. هاكم على نفس الوزن لكن اسم يوفى بالسين واسم يوفى بالصاد أكهو. ونشيروا أنه نور هي من ذوي الحاجة الخصوصية. دونك يعطيها الصحة وربي فضلها لوالديها اللي هي تميزت وليها فرحتهم برغم الظرف الصحي. والحمد لله ومن الضعف نصنع القوة. وألف مبروك وإن شاء الله عقبال التخرج وإن شاء الله يا ربي في مسيرة مهنية تلقى فيها قيمتها وحقها كأي شاب من شبابنا من ذوي الحاجيات الخصوصية يخدم بشهاته إن شاء الله ويلقى بلاسته في المجتمع. نرجو للإيقاعات من جديد. نعرفوا اللي انتم تستنيوا في سؤال المسابقة. نسمعوا السؤال جوست بعد ما نعطيكم الغنية هذه اللي باش تعملوا بها كيف توا. هو جو الزيارة وجو الصيف والمهرجانات الصيفية صحيح وجو التونسي وكل أما شو سموه بصوت الفنانة عالية بالعيد راكب على الحمراء. وراجعين نعطيكم سؤال مسابقتنا والجائزة اللي قيمتها 150 دينار من هدية أصفيرس.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة مع بعضنا واحنا اليوم باش نحكي تقريبا برشا مرات على حالة الطقس باعتبار ارتفاع درجات الحرارة اللي تشهدها بلادنا نهارات هذوما سورتو اليوم الجمعة وغدوة السبت وبعد غدوة لحد أكثر من نهار السبت وأكثر من اليوم. ربي يعطينا لقدر منطق. واحنا ديجا سؤال مسابقتنا يتمثل في أنه شنية أكثر ولاية اللي عم ناول شهدت أرقام قياسية ودرجات حرارة مرتفعة أكثر من بقية الولايات في تونس. شنية أكثر ولاية اللي يعني شهدت ارتفاع ملحوظ لدرجة الحرارة أكثر ولاية من بقية الولايات في تونس لسنة الفارطة أو الصيفة الفارطة. 70-164-280 وإلا تبعثون على صفحة رسمية الخاصة بإذاعة صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل وبالتحايا الكل قاعدة مش تخلطنا توا وتخلطنا ديجا دونك بعد ثلاثة إن شاء الله بعد موجز الأخبار أكيد نتبعوا لديديكاس متاعكم ونقدموهم وحط اقتراحاتكم الموسيقية زادة مرحبا بها وإن شاء الله أكيد نقدموا لكم كل ما يفيدكم. جيست حبيت نقول إلي الجائزة قيمتها 150 دينار جائزة مالية نقدية من إهداء إذاعة صفاقس.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تواصل إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية سواقس للأسبوع الثاني على التوالي إنجاز أشغال تنظيف واسعة بطريق جابس تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بعدم الإلقاء العشوائي للفضلات ووضعها في الحاويات. تنظر الجلسة العامة البرلمانية المسائية اليوم في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين نهاية العام الماضي بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة قطاع الطاقة في تونس. تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتنسيق مع الهياكل الأمنية ومصالح التجارة من حجز 63,530 لترا من المياه المعدنية إثر رصدها مخزنة في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية بولاية بن عروس، حيث كانت مخزنة في فضاء مفتوح عرضة للغبار ومباشرة تحت أشعة الشمس. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات بسبب تكاليف صيانته وسلامته المعلوماتية، وقد تم تعويضه بمنصة كنام. في العالم، نفذ الاحتلال الصهيوني اليوم غارة ثانية من مسيرة استهدفت بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان في ضرب عرض الحائط لاتفاقية وقف إطلاق النار. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني بدءا من العام 1949. يسعى مفاوضون قطريون اليوم خلال زيارة إلى إيران للقاء مسؤولين هناك في محاولة لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة. 3:18 دقيقة إشارة التوقيت. هذه موسيقتنا وإيقاعاتنا. عملنا بكم جولة وصولة متنوعة فصل القيلولة توا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. طحية كل ما التحق بينا توا. قولوا له في الاستماع أنت توا لبرد القيلة حتى للأربع ونصف متاع العشية. معكم ألفا زميت من قدام الميكرو في العديد والتقديم. بعد شوية باش ناخذوا تليفونات. قبل هذه حبيت نحكي على تظاهرة قاعدة تصير توا. التظاهرة اللي تلخص رؤية معينة. رؤية اسمها Think Next Act Next Be Next Gen. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ اما الجين زي والجين الفا نورمال ما يفهموها. دونك في رساله تؤكد انه صناعه المستقبل تبدا من تطوير المهارات وتحويل الافكار الى مشاريع واقعيه. دونك هذا هو اليوم الجمعه 10 جويلية مقر المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليكسو كان احتضن بالعاصمه اليوم فعاليات نيكست جين 26 وهي قمة تكنولوجية شبابية بارزة تجمع بين الابتكار والذكاء الاصطناعي وبناء مهارات المستقبل في مواد يهدف إلى خلق فضاء تفاعلي يجمع الشباب والباحثين ورواد الأعمال والفاعلين في القطاع التكنولوجي. التظاهرة تنظمها مؤسسة ACA Robotics المختصة في تكنولوجيا التعليم لتكون منصة تجمع مختلف مكونات المنظومة الرقمية من الطلبة والباحثين إلى المستثمرين والمؤسسات الناشئة والصناعيين بهدف تعزيز التعاون والتبادل الخبرات ودفع الابتكار في تونس. دونك هذا هو هي دورة ثالثة سنة من Next Gen 26. Next Gen Next 26 تتميز بانفتاحها على مختلف الفئات والمجالات وتجمع بين تلامذة المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية إلى جانب الباحثين والصناعيين والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة. اليوم هذية في منظمة مقر منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. نمشي تسويت للتليفونات متاعنا ونحكي معاكم وشنية أجواءكم في هالقيلولة وبرنامجكم. فما بحر ما فماش بحر؟ نسألوا على برشا حاجات وبنجيو لسؤال المسابقة. ألو عسلامة. ألو ألو
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
2: عايشك وبيك عايشك.
1: شكون معنا؟
2: معكم أماني الهاني.
1: أماني الهاني مين تكلم فينا يا أماني؟
2: من المهدية.
1: من المهدية. مرحبا. من المهدية عاد مش المهدية.
2: أيه.
1: هكا بالكسرة عاد هكا ولا
2: أيه.
1: أكحل وأبيض والمهدية
2: أيه.
1: صحيح هو الشيء صحيح. من وين بالضبط؟ من المهدية؟
2: من السويسي.
1: من السويسي. نتشرفوا. بعيد عليك البحارة؟
2: لا بعيدة.
1: بعيد معناها أنت يسمعوا بيك وتسكن في المهدية يقولوا لك والله صح عليك شيخة بالبحر. قديش بعيد عليك أقرب بحر تنجم تعوم فيه؟
2: 60 كيلومتر.
1: 60 كيلومتر فوالا. دونك أنت مكش بعيد على صفاق سليم. قول أنت احنا اقرب من الحكاية خطر عنا بحر كمام على 35 كيلومتر اللي هو الشفار. سينو نجيو لشيرة المهدية ونبدأ عاد نختار شنو الشاط اللي نمشيه له ونعمه فيه اللي نخلطه القلب المهدية اللي نجمه نعمه في الكورنيش. اما ردوا بينا برشا على رويحنا ورب يحفظ الجميع. شنو تعمل في الدنيا اماني؟
2: شنو
1: تعمل في الدنيا انت؟
2: معلمة.
1: معلمة. اي بيه نتشرفوا. شنو النيفو اللي تقري فيه؟
2: ابتدائي.
1: احكي لي شوية عاد على الأجواء السنة الدراسية. احكي لي على العطلة. انت متزوجة؟
2: ايه متزوجة.
1: متزوجة. دونك عندك صغيرات؟
2: ايه.
1: ربي عايشهم لك. الفرق بين العطلة وبين القراية وبالنسبة للمربية ماذا بيا نفهم وين هذي يوميات ومربية؟ دونك عندها
2: تعب برشا حس بين ذا برشا تعب. والله برشا تعب. ربي عين كل مربي. والله
1: ربي يبارك لكم. نعرفوش معناها احنا ساعات تقف هكا لحظة على قسم تقول كيفاش ينجموا يقعدوا اربع سوايع مع تلامذة بالحق مع تو نومبر كبير. ربي يشدكم ان شاء الله بالصحة. وليك تلقى روحك تو في عطلة عندك جو اخر مع الصغار في العطلة ولا؟
2: اي والله يصيح يتعبوا شوية اما كمان باقي خير باقي ارتاح.
1: كمام هذا مصغارك وهذا مصغارك كما كمام النوبر يختلف. ربي فضلهم لك. أميني
2: عايشك.
1: يا عايشك. أي اللي عملت هكا بربشت شوية على الإجابة على السؤال؟
2: برشا الحقيقة لا.
1: به مثال اش قل لي، احنا سألنا شنية أكثر ولاية عاملة ولا معناها كما نقولوا احنا أعلى رقم على مستوى درجات الحرارة من بين الولايات التونسية؟
2: والله ظهر لي القيروان،
1: ظهر لي القيروان. به سجلنا المحاولة متاعك يا أمين. علاش كنت حاب تسلم؟
2: نحب نسلم برشا على عائلتي، أصحابي، المربين الكل في تونس، تلامذتي زادة والأولياء ونس الكل، ويعطيكم الصحة وانتم زاد.
1: يعيشك يا أباني، تشرفنا برشا بمعرفتك وبتدخلك معنا، وتحياتي ليك ولكل اللي يسمعوا فينا في السويسي ومعتمدي ولاية المهدية الكل. شكرا ليك. ناخذ التليفون اللي مع بعض. ألو.
0: ألو، عسلامة.
1: عسلامة، مرحبا
0: وبيك عايشة. أهلا وسهلا. في الأخوين المسؤولة في الشيري
1: جستما في القويل، انا ماذا بيا الحصه هي اسمها برد القايله، ماذا بيا نقول غرغور القايله، اماك ديما نعطيها لكم هي الكلمه هذه خاطر نتلقاو في غرغور القايله. اي في الشيلي، ربي ان شاء الله هي يشدك الصحه.
0: لا وشرتوا احنا اهلا مسكوبين مع التاكسي المسكوبين.
1: بديت نفهم التاكسيست انت.
0: ايوه
1: ربي معاكم بالحق بالحق، ربي معاكم فيها الصيف هذه وفيها السخانه. وتعرف ساعات انا كنت نرفض تماما الحقيقه في السياقه، رفض تام، انه معناه نسيب الاولويه متاعي خاطر نحس. شوف لا لا لا انا معاه. اعطينا اسمك، اعطينا اسمك قبل، اعطينا اسمك ولقبك قبل.
0: فؤاد الهمامي.
1: فؤاد الهمامي، نتشرفوا سي فؤاد، خلينا نحكيوا معك وحنا نعرفوك انت شكون. سي فؤاد، حبيت نقول في الثنية تعرفوا في صفاقس بالذات فما فوضى على المستوى السياقة هذا، راهو ما ينكروا حتى حد اكثر ولاية يظهر لي فيها فوضى.
0: انا نمشي اي بلاد تونس وما تونس وسقرطه.
1: لا لا لا لا لا، ارتاح برشا وخاطر فما احترام الحقيقه، ما تسمعش تزمير وما تسمعش حتى شيء وما تسمعش، وناس تحترم بعضها للاسف في صفاقس.
0: سمحني بالكلمه، سمحني انا مشبهه، عرفتها كالكراب نتاع الاكسيدونات على المناج، عرفتها ما
1: اي طومبوناج.
0: احنا كيما الفوسي، الفوسي باش يتاكل بمغرفه يفك لك مغرفتك، واحده ترى يفك لك بايك وبعد ياخذ بايك.
1: اي لا لا لا، بزيلش على لطفوها شويه سي فؤاد.
0: لا لا، بالنسبه لا لا نحكي راهو موجود،
1: هو واقع، هذايا واقع،
0: هذا واقع الموجود. لازم واحد يوسع باله.
1: اي مسيف واد، ما خليتيش كمل فكرتي انت توا، ما خليتنيش كمل فكرتي. اللي حبيت نقوله انا خاطر ساعات الحقيقه سائق تاكسي يلقاك هكا معناتها اون فام تسوق يقول لك تو تخاف تفك الاولويه، انا راني ما نخليش يكون يفك لي الاولويه معناتها. ولكن شوف شوف، من جانب انساني الحقيقه، لا لا ما نجمعوش، مؤكد هذايا، اما وليت انا ما نعرفش علاش من جانب انساني مؤخرا نقول بربي يوم خاطر معذورين طول النهار في السخانه، طول النهار يدوروا، انا يمكن من هنا ماشي لبلاصه معينه وكهو هو تلقاه يدور يدور يدور، دونك ساعات وليت هكا نتنازل شويه، حبيت نقولها لك برا.
0: لا يزم يتأقلم مع خدمته وفهمت، يزم
1: أيما بالحق، ربي يعطيكم بالحق الصحة،
0: يزم يكون صفر برشا وشعبير برشا مثلا كناقش
1: ونراعيو شويه بالحق مثال شر
0: 150 عركه مثلا
1: كان لا لا هما موجودين نراعيو شويه جوست
0: مش قول انا عندي في فير يزم
1: لا لا لا ماوش في فير هو ماوش في فير
0: يزمو
1: هو مطالب انه يحترم لمحالة إشارة المرور ويحترم غيره اللي موجود على الطريق معاه.
0: يزمو
1: يحترم أما ميساش كن أنا أقول
0: يزمو يتأقلم معاه، يتأقلم باش نجم يدوب
1: جستما، سيرتو فيها السخانة هذي، سيرتو فيها السخانة. يعطيك الصحة وأنسنا يا سي فؤاد، شنو فطورك اليوم يا سي فؤاد؟
0: والله الأغلبية ندخل مشيلة، ما نكذبش عليه ندخل مشيل
1: قلم دلاء،
0: خبز وزيت ودلاء،
1: خبز وزيت ودلاء،
0: ما نجمش ناكل
1: جي
0: ناكل حاجة ما نجمش
1: يبرد شوية هكا نقولوا الدم هكا ويفرد شوية
0: لا ما تجمش تاكل
1: سليطة خضرة زيدة بالبصل هكا تهفت شوية السخانة
0: الحاجة رزينة ما تجمش تاكلها.
1: صحيح
0: هيك هي باش تجم، باش تجم تاخذ غرضك فيها حاجة أخرى رزينة ما تجيبيش.
1: عندك الحق، سخانة برشا سيفي، ربي يعينكم ان شاء الله يا سي فؤاد، وتحيه لكل تاكسيستي اللي يسمعوا فينا.
0: ملفه نعدوا من واحد 10 نقاوه مروبه دابوس الماء.
1: هي عندك ديزاستوس عاد باش تبرد الماء يا سي فؤاد، شنو توا عاد؟ فايتينك لا لا لا، قل لي فما استوس اخرى، فما استوس اخرى.
0: فما نعرف تغلفها
1: باش تغلفها.
0: اما بارد ياسر ما يساعدناش. اوكي حتى كي ناخذوها بارده نلذوها شويه.
1: اي ميساج خلينا نعطيو المعلومه هذه اللي يسمعوا فينا توا، يا اما سوا توا موجود لي ساكيزوتيرميك موجود
0: بالكيش
1: سينو
0: الشكاره
1: خيش يعطيك الصحه. انا هذه نعرفها جوستومون. دونك شكاره الخيش وتبلى بالماء تحافظ لك على البروده كمان. اي
0: اما باللي طول البرد ديما ابرك اما راه يوصل للسخانه
1: صحيح
0: ان شاء الله السخانه ما ديما ابرك كمان ديما ابرك على كل
1: اي سيدي في هذا الكل احنا نحكيوا على السخانه السخانه والموفمون وجو هذا الكل واحنا نبردوا في القايله بشوي بشوي
0: هي قروان القروان وبعدها توزر اللي بيجي توزر اما قروان عنا نقولوا قروان
1: اي قروان معناتها ثم توزر
0: اي قروان وتوزر وما خرجوا قروان وتوزر نقولوا قروان
1: تقول قروان
0: قروان وصلت عام في عهد بورقيبه في رمضان خلينا نفطروا معناتها من اكثر من اكثر البلدان عندها قروان وتوزر وقفطه هذوما اكثر الوحيد اما احنا نقولوا قروان
1: على حسب بلي زاد فيها برشا سخانه راه هو حتى حتى
0: بلي انا موجود حتى تطويل موجود خرجت لهم اسمع واحد يوسع باله وربي يعني وسنا بارتو انا عندي ولدي في فرنسا قال لك قلت لك موته وصلت 41
1: اي حراره مرتفعه جدا الحقيقه وصلت حراره كبيره برشا
0: هي لندن تسمى عاصمه الثلج وصلت
1: بس مربوطه بالاحتباس الحراري ومربوطه بثقب الاوزون ومربوطه بالتلوث اللي احنا فيه جوستومون. شكرا لك سي فؤاد احنا سجلنا المحاوله نتاعك ان شاء الله تكون مربحين معانا وربي يعينك وشتك بالصحه. ناخذ تليفون اخر. الو
3: الغاليه تحيه ليك
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك
3: مع سامي بن مراد من منصور.
1: مرحبا بيك يا سي سامي شنحوالك سي سامي لاباس عليك بخير يعيشك يا سيدي يعيشك مديده عنا حتى احنا سجدتو ما تلاقيناش سي سامي على الانطين اي
3: من طرف مهدي وسريرة
1: يعيشك يا سيدي ها وصل اي كنش معزوزه سامي نعرفهم اي سلم عليهم اي
3: الفا
1: وي
3: نحب نهدي له مغنيه تحب تقول ايمن الزبيب بعد عدي هالي
1: ايمن الزبيب
3: اي ايمن الزبيب سيرتو صديقي مهدي لافي
1: يعيشك يا سي سامي انت تو في طريق سيدي منصور هكا شنو الطقس عندكم غادي
3: والله سخانة برشا
1: بربي
3: سخانة وتحر الماء مسخ شويه في المنصور في تلوث فيه على كيف في الليل شويه برود في الليل
1: شويه برود في الليل معناتها اذا كان نسمه الليل
3: يتحير الجو شوية وإن شاء الله
1: توعد المسرح الصيفي
3: مش
1: يخدم إن شاء الله يتحير الجو هكا جوكم يولي أحلى جو يا سي سامي هاي سي سامي
3: منصور عليها النور
1: إن شاء الله ديما منورة يا ربي
3: ديما منورة إن شاء الله إن شاء الله ودوم
1: مليان يعيشك هاي سي سامي إجابتك
3: أنا إجابتي مدام ألفا أقول ولاية سوسة عميه وقلت بين 45-47 درجة
1: سوسة
3: توزر
1: اه توزر ولا استغربت انا بيدي
3: درجه الحراره
1: 45 و47 بالنسبه لي ولايه توزر. دونك انت تقول توزر سي سامي بن مراد سي فؤاد قال القيروان وبعد قال ثم توزر واميني قالت القيروان. سجلنا المحاوله نتاعك سي سامي يعطيك الصحه وقلت لنا ديجا على شكون تحب تسال بارك الله فيك. طبعا شويه نعدي لك ايمن زبيبه ما نزيدو ناخذ تليفون اخر معانا في الدفعه الاولانيه هذيا. الو
4: الو
1: عسلام ومرحبا
4: وبيك يعيشك أفضل
1: يعيشك. شكون معنا؟
4: فتحي وعزيز نسيد بوزيد.
1: فتحي؟
4: نعم.
1: لقب؟
4: بوعزيزي.
1: بوعزيزي مرحبا.
4: نعم وبيك يعيشك.
1: أنسنا برشا سي فتحي. شنو الأمور في سيدي بوزيد ودرجة الحرارة؟ أي فرصة مادام مشينا لأكثر من ولاية اليوم المهدية سيدي بوزيد أو صفاقس شنو هي درجة الحرارة عندكم اليوم؟
4: والله مرتفعة برشا.
1: مرتفعة برشا على تونس كاملة تقريبا هاي.
4: والله
1: هاي. وين انت في سيدي بوزيد بالضبط؟
4: ما تنضي الشرقية.
1: الشرقية باهي يعطيك صحة يا سي فتحي. شنية الأمور عندكم؟ شنية الفطور اليوم؟ خلينا نسألوا على الفطور سيدي بوزيد شو فطروا اليوم؟ ما سهلتش في المهدية مانيش فترة صغارها اليوم فاتتني.
4: لا احنا كسرة ومقلي.
1: كسرة ومقلي المقلي اكي هي كعيبات سردينة معاهم ولا؟
4: ايوه
1: صحه وفرحه ان شاء الله وبالشفاء وبالهنا صحه لبدي. اي يا سيدي اي قل لي طلعش سيدي بوزيد عامله ولا هي اعلى يعني اكثر ولايه سجلت درجات حراره مرتفعه؟
4: لا لا مش بوزيد.
1: مش سيدي بوزيد؟
4: لا لا
1: اميله اميله. شنو
4: نقول؟ قبل
1: تقول قبل لي
4: ايه
1: قبل لي دوز يعني عم. انت متاكد من الاجابه ولا
4: حطيت؟ لا انا مش متاكد انا ما يسال الجنوب كما تقدر كما
1: واضح بي. سجلنا المحاوله نتاعك يا سي فتحي على شكون تحب تسلم؟
4: تحيه لك انتم تحيه لكل العالم معاك وتحيه لكل اللي يسمع فينا وان شاء الله قيلوله بمقتاز
1: يعطيك الصحة يا سيدي وقيلولة ممتعة يا سي فتحي، وإن شاء الله تكون فايزة معانا. تحيتي ليك. احنا باش نسمو أيمن زبيب في الغنية المزيانة اللي اختارها أخونا سامي بن مراد، هكا ولا أمير؟ ولا وراجعين بعد في دفعة ثانية من مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بالناس الكل، جايزتنا قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة. برد القائلة ببعضنا بينسير هاي قاعدة بشوية بشوية نخرجوا من الجو القيلولة السخونة برشا ودرجة الحرارة المرتفعة جستمو الأربعة غير بعض إشارة التوقيت مع بعضنا إن شاء الله حتى للأربعة ونصف في برد القائلة. توت سويت نمشيو للجزء الثاني ولا الدفعة الثانية من اتصالاتكم الهاتفية. كنا سألنا على أكثر ولاية كانت عمنا والتقريبا احتلت المرتبة الأولى على المستوى درجات الحرارة المرتفعة أنهي منهم الولاية من بقية ولايات الجمهورية التونسية. إلى حد الآن أغلبكم قلتوا القيروان، فما شكون قال توزر وفما شكون قال قبلي. ناخذ دفعة ثانية ونشوفوا إيش مش يقولونا. ألو ألو
2: ألو عسلامة
1: عسلامة سيدي مرحبا الحمد لله بخير لاباس وأنت لاباس.
2: أنت برد القايلة؟
1: أي هذا برنامج برد القايلة.
2: أنا ما قايلة أنا تاكسيست وشو قايلة وبرا ما تحكيش وبرا
1: كيفيه؟
2: انا نخدم التاكسيس بس نخدم تو من 10 حتى له وانا قايله تعديت نرد ممكن.
1: ربي معك ان شاء الله. ربي معك يا سيدي. شكون معنا؟
2: صادق اليوسفي. معك
1: صادق اليوسفي. يا سي صادق ان شاء الله تكون بخير قبل كل شيء وشدك بالصحه ان شاء الله.
2: عايشك الحمد لله ديك طول عمرك
1: يعيشك. معناها انت للتو ما خدمتش ولا تخدم؟ انا هذا اللي ما فهمتش.
2: والله بدي مزيد نخدم ما زاد انا من 10 بدي مزيد نخدم لحتى التو.
1: ربي عينك. معناها بالحق في طنبك سخانة بدي تخدم.
2: مش نورمال.
1: هاي تخدم بنظام الـ 24 ولا عشوية ولا كيف؟
2: لا نخدم الـ 10 الـ 7 7 ونص 8 ما نكسر.
1: معناها انت تختار السخانة وتخدم فيها.
2: اي
1: به به. ربي عينك. أي. ربي عينك يا سيدي. يا عيشك. اي سيدي اعطينا اجابتك. اي
2: اي سيدي ظهر لي قبلي.
1: ظهر لي قبلي. قل لي ظهر لي معناها لوشت انت ولا ما لوشتش؟
2: والله سألت الكليونات اللي في التاكسي ثم اللي يقول لك بلي ثم خروان وثم طوزر وثم برشا.
1: معاك معاك الكليونات توا معاك مازالوا؟
2: اي معاك يا اي مراك يا قدام اللي سي دمك توا.
1: اي اي مرحبا تريق بس الشكر معناها بي
2: ادي لك
1: هيتا ميساج كان عطاتك يا الاجابه بالك شي لوجت ترى. عسلامه.
3: عسلامه
1: مرحبا يا لاله.
3: مرحبا يعيشك.
1: يعيشك الاسم الكريم.
3: البرنامج
1: مرحبا. شفت معناتها انت خذيت تاكسي تلقى روحك تو مشاركه في برنامج برد القايله على موجودة عاد فيها.
3: يا مدام تعرفش قلت حسب التقريبه كاين يمكن شي غير قروان.
1: يمكن شي القروان يا اخي قالوا قبل اللي ما سمعش كلامك راهو.
3: لا هو مش كلامي ويمكن شي راهو كان ربح
1: عليه. انت تقول القيروان انت؟
3: اي
1: نشاركوك معنا.
3: باهي ما تخافش
1: ما نفوتولكش الفرصه راهو. ها اما تعطينا اسمك ولقبك كي ما يقلقكش.
3: حنين عبروجي.
1: حنين عبروجي.
3: ايه
1: عبروجي هاوكا. ها مشاركة على الطاير وما نقولولكش لا ومن غير ما طلب بالتليفون. اما راك تعديت في التليفون.
3: اي مريجل داكون.
1: اي بي انت تقول القيروان
3: ان شاء الله
1: وصادق قال قبلي ويعطيك الصحة على وسع البال. برافو انك انت خيط بالخاطر وقف شوية حتى تتكلم في التليفون وشارك معنا. يعطيك الصحة مدام حنين.
3: ميرسي بوكو.
1: ويفضلك ما عندك. شكرا ليك. يعطيك الصحة يا سي صادق. انا سجلنا المحاولة متاعك وربي عينك ان شاء الله. ناخذ اتصالي من بعد. الو
4: الو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
4: مالك يا هدى؟ مدام قلت سامحني.
1: مسموحة فما حتى مشكلة. شكون معنا؟
4: سمية من شغف.
1: سمية حتى شوف يا سمية حتى كان ما صلحتيش راني نبقى هدى ما عندي حتى مشكلة ما بدلش ما نصلحش راني.
4: يعيشك ربي فضلك.
1: ما يقلقنيش الفايدة انكم تسمعوا فينا ومستمتعين معنا ونقصروا بالحق عليكم القيلولة وان شاء الله نفيدوكم زيادة.
4: معنا مستمعة وفية برشا.
1: العفو لالا. سمية شكون انت؟
4: بكوش.
1: بكوش مرحبا. تعرفوا اللي احنا ناخذوا الاسم ولقب خطره مسابقه وسورتو سورتو من بعد كي نعبروا الجائزه رانا ماذا بينا معناتها الاسم ولقب كما يلزم كما موجود في بطاقه تعريف تعرفوا شيك دونك ماذا بينا بقى الغلطه. هاي لاله سميه شو تعمل في الدنيا انت؟
4: والله تو حاليا في الدار.
1: اي اش معنى حاليا في الدار يعني كنت تخدم بطلت ولا تو كملت؟
4: لا كنت نخدم منصه كملت.
1: ربي يشدك بالصحه ان شاء الله.
4: جارد يعيشك.
1: ربي يشدك بالصحه وربي يعينك.
4: عايشك ربي
1: يفضلك. كملت الخدمه توا؟
4: اي كملنا.
1: صحيت ربي يعينك. الفطور حاضر فطرت حضروا صغار مبرمجه كيفاش؟ سميه
4: مريقل.
1: اي شو عملت في الفطور؟
4: والله مازلنا ما فطرناش عندنا استنى.
1: شنو الفطور؟ شنو الفطور؟
4: والله عملنا صوص مقلي.
1: اي سي بيان. اسمع تعرف نحيرو في الصيف ها، نحيرو معناتها بين المقلي والمقلي، مقلي شويه بيتزا مقرونه بالصوص بيان سور، هذيك العائله التونسيه سورتو عندها صغيرات وطيبها ذهولي 8 على 7 طيب مقرونه بالصوص. شو بتجيش تحديدا؟
4: شو
1: يحبوها،
4: يحبوها
1: الصغار ويحير الحقيقه الماكله هكا نتاع خفيفه وشويه شويه حتى حي
4: مش طيب بالحق.
1: اي انا بيدي بالحق معناتها شيء حير من محمص الصيفي والله ما احليه زاده، شكشوكه صيفيه نتاع اللي بالقرع بنينه. عقيلك اللي حاجة طيبة نجم تعاود تلقى مرة أخرى مؤونة معناها تسد عليك هكا ولا يا سمية؟ سمية تي وين؟ تي شبك تهرب يا سمية؟
4: بجنبك أنا بجنبك
1: بجنبي؟
4: أنا بجنبك يا عزيزتي.
1: أي ولا باي شارك معنا في المسابقة؟
4: أوكي يا عزيزتي أنا نقول قروان.
1: تقول القروان هي أعلى درجة حرارة سجلت فيها سنة الفارطة.
4: هاي
1: بيلا سجلنا المحاولة متاعك، على شكون تحب تسلم؟ لا شيء الصوت يمشي ويجي مالوغوزمون سمية، نعتذروا منك لازمنا نقصوا على المكالمة، ناخذ تليفون الموالي. الو الو
0: عسلامة.
1: اهلا وسهلا عسلامة
0: مبيك.
1: شكون معنا؟
0: نورة بن عريبية.
1: نورة
0: بن عريبية.
1: بن عريبية
0: هاي
1: مرحبا يا نورة، اهلا وسهلا، غني وعليك يا نورة عاد ودللوك.
0: اي الحمد لله.
1: ترى غنيوشي على ألفة، اعطيني غنية فيها ألفة ترى. ها اوكي ألفة وجاية من الألفة والمودة.
0: والله ما نستحضرش ما فما غنية على ألفة سمحة
1: عيشة يا ربي طلع المورال. راك تطلع المورال راك يا نورة، راك تطلع المورال. يعيشك يا لله. شو تعرف الدنيا يا نورة؟
0: ربت بيت.
1: ربت بيت، ربي يعينك وشدك بالصحة والخير ان شاء الله يا ربي. شنو عملت له مفطور اليوم يا نورة؟ الله ينسك، شنو عملت له مفطور؟
0: مرقة جلبينة.
1: اي مرقة جلبينة، عاولت جلبينة سنة
0: والله شوية شوية شوية شوية
1: شوية شوية شوية حتى انا سؤال ما هوش معناها مجاني جوستو ما معناتها العادة تحير تخرج طيب جلبينة سنة صعبة شوية فماش عولة برشا برشا الحقيقة نظرا اللي قلتها ممكن هيك علاش خلق الغلاء امتاحها
0: كل عام وقسمه
1: كل عام وقسمه والحمد لله. ساعات العولة تخلط على العولة اللي من بعدها وساعاتها وكذا شوية شوية
0: الحمد لله
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. يا نورا يعطيك الف صحة، عطينا اجابتك. اي
0: القيروان هي في المرتبة الاولى وبعدها توزر 48 درجة.
1: القيروان 48
0: اي
1: وبعدها توزر تقول انت
0: على المناطق ما انت فيهم حرارة
1: واضح
0: يعطينا قد منطقه.
1: يعطيك الصحة، عملت ريشيرش نورة؟
0: عملت ريشيرش.
1: يعطيك الصحة، باهي سجلنا المحاولة متاعك يا نورة. على شكون تحب تسلم؟
0: نسلم على الوالدة واخواتي والفامي كل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لك يا نورة، تحياتي لك. ناخذ الاتصال الأخير في هذه الدفعة. ألو ألو
5: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا
5: وبيك عايشك. تحية لك يعيش اختي، تحية ليك وتحية الفارق العامل معاك وتحية لوسام كبيرة كبيرة.
1: يعيشك، شكون معنا؟
5: عيشك معك حفصية مصخيرة.
1: حفصية مرحبا. حفصية يا حفصية مسعود. حفصية مسعود، محلى اسمك يا حفصية.
5: الحل ايامك يقولوا لي فاطمة، نيرة والبر الكل يقولوا لي فاطمة.
1: اي انتي باش معروفة في الدنيا، باش معروفة
5: في الدنيا فاطمة وفي البطاقة حفصية.
1: اي لا لا كان ربحت معنا هو اكيد، احنا كل فائز راه نعاود ونرجعوا له باش ناخذ لي ديتاي نتاعو، دونك معناتها كانك انت توا فاطمة نديو لك فاطمة. ها نديو لك فاطمة، نديو لك فاطمة يا حفصية، واضح.
5: اخواتي اسمها سخن الجاي، هذا مش بر الجاي.
1: الطقس ولا البري مش سخن اللي قايلة؟
5: الطقس.
1: اي ما احنا برنامج برد القايلة يفرهد شوية، يخليكم هكا منعوشين شوية مفرشكين مع الموزيكا مع الخبيرات الحلوة ان شاء الله.
5: لا يعطيكم الصحة
1: مع تدخلات رشيقة بتاع مستمعينا مع مسابقتنا الخفيفة.
5: والله يعطيكم الصحة يا
1: خيتي. هكا هو الدنيا سخونة برشا
5: ولي ما عنداش مية يا خيتي، راهي راهي نقمة مش رحمة.
1: والله والله لطف عليك. وين انت منين تكلم فينا؟ قلت لي
5: نكلم فيك مسخيرة برا شوي 12 أرجي 12 و5 يجو 17 كيلومتر
1: 17 كيلومتر على صغيرة سنتر.
5: نعم.
1: وما عندكمش ماء غادي؟
5: ما عندناش، راني جي كيف نقول لك 100 عائلة ولا أكثر، رانا طبنا
1: بالسيتيرن معناها توا
5: والاتصالات وال
1: بالستيرن معناها الماء تاخذه؟
5: والله بالستيرن يا اخواتي ساعاتي ودكتور واحد ويقول لك مانيش فاضي ومشتت
1: لها تحت رحمه. اي صحيح صحيح مش كيما تحل سبيله
5: الفلاحه يا اخواتي والله متعذبين متعذبين مش نرمال
1: للاسف شديد والله. ان شاء الله صوتكم يكون وصل ونتخيل مع
5: والله انت مره باش ندخل معاكم في في
1: في الخدمه
5: مش الخدمات هذاك.
1: اي اي اي
5: اي والله
1: مرحبا مرحبا تنجم تتدخل
5: وما نوصلش.
1: لا احرص انك انت معناها تحاول تقيد في كل حصه وصوتك ان شاء الله يوصل على شلانتي وبقيه المتساكنين الكل.
5: ورا واسمع قداش مره يقولوا ها وجاكم مني ويهزوا منا رقم بطاقه التعريف ويهزوا منا كل شيء يا خويتي وما يصير شيء
1: هكا. هو والله شو نقول لك بو البرنامج مش تعرف طبيعه البرنامج يا حفصية الحقيقه
5: ولا
1: فاطمه. اما انا ننصحك تدخل في برنامج في الخدمه باش توصلوا صوتكم انتم
5: والله مره ولزت دخلتم
1: ان شاء الله ربي يسهل احرص يا حفصية. تعرفوا برشا تليفوني تدخل لنا في كل حصه. اي لا اجابتك
5: اجابتي
1: آه
5: نهار 24 جويلية عام الاول 28 في توزر في القروان.
1: نهار 28 جويلية في توزر القيروان هي أعلى درجة الحرارة.
5: هي 24 جويلية 28 درجة.
1: آه.
5: 24 جويلية عام الأول.
1: إيه 28 درجة ماهيش درجة عالية. إيه
5: 48 48. إيه غلطت.
1: أي أنا فهمتك اللي أنت غلطت ما حبيتك صلح وحدك.
5: 48 في القروان في القروان وفي توزر.
1: في توزر واضح سجلنا هي. المحاولة يعطيك صحة يا حفصية. شو طيبت لنا بربي يا حفصية أنت اليوم في الصخيرة؟
5: نعم
1: شو طيبت اليوم فطور؟
5: إني والله عندي زميت نعمل زميت من أول العام إني من أول الصيف.
1: هاي سد زميت إيه؟ إيه
5: ودلاء ودلاء وعملت اليوم عملت كسكسي ما نكذبش عليك اليوم طيبت كسكسي.
1: آه معناتها تاكل زميت بالدلاء في الصباح يبرد هكا. هذا اسمه برد القايله هو راه وهذا هو
5: وقت الجوع انا نحب نبرد نعمل
1: فوالا. انا تو فهمت علاش ادارتي حطتني في برد القايله تو كيف فهمت عرفت علاش ولا
5: علاش
1: ماني ولفه زميت.
5: انت
1: شفت كيفاش نفهمها وهي طايره لا وفهمتها هي طايره ما بعد اربع سنين معناها وانا برد في القايله.
5: عايشك عايشك يا انت والله
1: يا عايشك يا حفصية ولا يا فتومة الجميلة وان شاء الله كي ربحت معنا اكيد يبدا اسمك اللي موجود في بطاقة التعريف. شكرا لك تحياتي ليك شكرا تحية لكل متسكني صخيرة زادة اللي يسمعوا فينا. نختم بتليفون اخر تحب امير مازال هو به نكملوا معه هو مالا يمكن نخلطوا بالموجز الاربعة وهكا نكملوا المكالمات الهاتفية. الو عسلامة. الو شوف انا راني الحقيقه في برنامج برد القايله استرستو بيا تو مش عام ومش سنين ما شاء الله ما نكثرش برشا على مستوى المكالمات بقدر ما نلوج على الكاليتي. اش معناها الكاليتي؟ معناها النوعيه نتاع الاتصال اللي تكون فيها تناغم فيها حديث تاخذ وقتك مع المستمع فرصه باش تحكي معاه دردش معاه تخرج ضحكه مزيانه سبونتاني. انا هكا را دونك ان شاء الله انتم تقبلوا منا هذايا مش فايده في العدد. مشيت على روح المكالمه اميره مشيت على روحها به كملنا ميلا دونك الى حد الان الاغلبيه القيروان ثم توزر ثم قبلي ثلاثه ولايات هما اللي ذكروا. يعطيكم الصحه كمان مستمعين الكل. هات نمشيوا للايقاعات موجز الاربعه وبعد راجعين لمواصله المشوار. نسلم عليكم في الفيسبوك.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. تواصل إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس للأسبوع الثاني على التوالي إنجاز حملات تنظيف واسعة بطريق جابس تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات، وتدعو المواطنين في هذا السياق إلى الالتزام بعدم الإلقاء العشوائي للفضلات ووضعها في حاويات. تنظر الجلسة العامة البرلمانية المسائية اليوم في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين نهاية العام الماضي بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. دعت تنسيقية نقابات مزدية الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات متزايدة في علاقة بالصندوق بمختلف مزدية الخدمات الصحية. دعت إلى ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته الكاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل حيل الأزمة حسب البيان. في العالم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة ثانية من مسيرة استهدفت ظهر اليوم بلدة كفر رومان بقضاء النبطية جنوبي لبنان. وبخصوص اتفاق وقف اطلاق النار مع الكيان الصهيوني، اكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم ان الانتقادات حول التفاوض المباشر مع الكيان الاسرائيلي لا تستحق الرد عليها، لان لبنان دخل اكثر من مره في مفاوضات مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر منذ عام 1949. يسعى مفاوضون قطريون اليوم خلال زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء مسؤولين في محاولة لخفض التصعيد مع الجانب الأمريكي وتهيئة ظروف استئناف مفاوضات جديدة معه. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة. قبل الله صلاة الجميع مسبقا الأربعة و14 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل, احنا مع بعضنا ان شاء الله حتى للأربعة ونصف متاع العشية. ان شاء الله عاملين انتخي بون كيف مع موزيكتنا المتنوعة, بدينا لكم من ساعتين ونص. شكرا للفريق الكل, أسامة في ستاندر, منعف في الديجيتال, أمير في الكونسوليت, وألفة من قدام الميكرو. نحب نقدم تحية لكل أصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا على صفحة الرسمية. شكري الورغمي, تحية ليه, شكري اللي يقول ولاية القيروان هي الإجابة الصحيحة. ياسين يحيينا يسلم علينا, شكرا ليك ياسين. سيسية السويح, تحياتي ليك يا سيسية. تحب تهني بنت أختها, يظهر لي بنت أختها رحمة ليلي بمناسبة نجاحها في البكالوريا. إن شاء الله صحيحة تكون بنت أختك ليسانسيال اللي نجحت في البكالوريا, اسمها رحمة ليلي. ألف ألف مبروك ليها, وتحية من عند سيسية. السويح روضة دمك, إن شاء الله نهارك زين يا روضة, وقيلولة مزيانة وجميلة إن شاء الله القيروان تقول روضة. منصف الزيني تحية ليك, يعيشك وشكرا ليك, يقول لي على الألفاظ الرائعة والجميلة واللي تدل على ذوق رفيع. يفضلك يا سي منصف, يفضلك ونفرحوا برشا, يعطيك صحة على هالشهادة. هيدي بعصيدة, أهلا وسهلا, قيلولة جميلة ومريحة إن شاء الله يا هادية. إيمان سيالة تقول القيروان, تحياتي ليك يا إيمان. سلوى مصفار تقول جيسة سلام علينا, وتقول إن شاء الله متألقين, يعطيك الصحة وقيلولة ممتعة. منصورة جويدة أسعد وحلى ليمات, إن شاء الله ليك, تقول تحية للناجحين في دورة الأبطال الكل, يعطيك الصحة وحمدولة وحمدولة اللي ريكوبيري ونجموا يخلطوا, واللي ما نجحوش والله دي ما نقولوا سيبا لا فان دو موند, وراهو ماهو العام من حياتنا من بعد تكمل حياتك وانتي تخدم. لا بيس. الشاعر سالم بن هدية سلم علينا ويقول درجات الحرارة توزر 48 والقيروان أيضا سنة 2025. هدية فتوين, أهلا وسهلا يا هدية. تحب تهني ولدوختها باسم الطيف بمناسبة نجاحه في البكالوريا, وتقول إن شاء الله مزيد من التألق. مصطفى الفريخة تحياتي ليك يا مصطفى. كمال كيف كمال هيرمي, أهلا وسهلا يا كمال. ريم معطر قيلولة مزيانة إن شاء الله يا ريم, محليها محليها, كان نسلم على بعضنا بالقيلولة, يقولي قولي قيلولة ممتع, يقولي قيلولة مريحة, دونك حلوة والبرنامج تخيكول في وقت متاع قيلولة, دونك هذا كيفاش نحبو ديجا يتعدى. مصطفى الفريخة يسلم علينا ويقول خلال موجات الحر في سنة 2025 ولاية توزر من أكثر الولايات اللي سجلت أعلى درجات الحرارة في تونس, كما بلغت أيضا 48 درجة مئوية في بعض أيام شهر جويلية, وسجلت ولاية القيروان أيضا 48 درجة مئوية خلال موجة الحر نفسها. وسيلة حمزة تحيتي ليك يا أبو عصيدة, أهلا وسهلا. تقول 28 درجة في أيام شهر جويلية, هذية بالنسبة توزر تقول هدي أبو عصيدة. تحيتي المنصف مرة أخرى اللي يقول ربي يبرد علينا وعليكم القائلة, تحيتي ليك. يسلم على أم سكينة. سيح فتحية أهلا وسهلا يا فتحية. سمية أهلا وسهلا. ترابلسي سمية أهلا وسهلا. هيدي أبو عصيدة مرة أخرى. منصور الفريخة جاوب, كان جاوب, دونك تحيتي لكم الكل. شكرا لكم على تفاعلات معنا. بعد شوية تعرفوا شكون الفائز أو الفائزة معنا بجائزة قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. أما تو باش نمشيو للإيقاعات, والإجابة باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أكثر شي من هكا مصداقية.

0: الأربع 21 دقيقة كنا نسمع في مرتضى أغنية حلوة تعمل 66 كيف خلطنا بها الوقايت هذية ويمش نعطيكم الإجابة على نفس المسابقة اللي كل مرة هذي اخترنا وأنه ولا خيرنا أنه يكون الحقيقة الإجابة من المصدر خير تكون يظهر لي هذيك علاش أنا فرحانة برشا باش تكون حاضرة معنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: عيشك أهلا بيك أخت ألفة, تحية ليك ولكل مستمعي ذات فعل.
0: يعيشك. في الحقيقة احنا في برد القايلة البرنامج هذية, تعرف مستمعينك ليش نسلموا على بعضنا ولا نقولوا قيلولة جميلة قيلولة ممتعة قيلولة مريحة واحنا فيقين الكلنا معناها ليس وصيل تتعدى كولك القيلولة ونفوتك السخانة المرتفعة ورب يعطينا على قدر ما نتيقوا. قبل ما نجاوبوا على المستمعين على مسابقتنا نحكي شوي على درجة الحرارة. دونك بالنسبة لصفاقس اليوم تسمى مقارنة بقية الولايات مش سخونة برشا ولا
1: صحيح مناطق يعني الشرقية كانت الحرارة نتاعها يعني تسمى مش مرتفعة برشا مقارنة بدرجة الحرارة في بقية الجهات, يعني تراحت بين 35 و40 درجة كما قلنا في السواحل الشرقية, ببقية المناطق بين 41 و 46 درجة. نحكيه على الارتفاع ذي خاصة غدوة وبعد غدوة نهار السبت وحد هي موجة الحر يعني درجات يعني الكبيرة. في صفاقس نتوقعوا نهار السبت 37 درجة ونهار لحد 39 درجة كحرارة قصوى
0: مقارنة ببقية الولايات. الحقيقة تسمى في رحمة
1: تسمى ديما السواحل الشرقية ديما أقل معناها في الحرارة
0: بنزرت زادة كيف كيف 35 درجة يظهر لي اليوم معناتها تسمى مش مرتفعة
1: صحيح أما باش ترتفع غدوة بعد غدوة نتوقعوا 42 درجة و40 درجة نهار الأحد.
0: واضح
1: تنقص شوية درجة الحرارة 2 و3 وترجع الارتفاع بتاعها بداية من يوم الأربعاء حتى يكشي نهاية الأسبوع القادم.
0: ديجا هذايا هو اللي أعلنتوا عليه واللي قلتوا عليه في المعهد الوطني للرصد الجوي, يعطيكم الصحة وأنتو كا على كل التفاصيل. كنا نجاوبوا تو سادة المستمعين قلت ألفة الدنيا سخونة برشا وليس كل تحكي على درجات الحرارة علاش ما نحكيوش على يعني فرصة باش نعطيو مسابقتنا خاصة بالطقس اليوم 42 يوم في فصل الصيف قلت لهم وكأني به 142 يوم ساعة عندنا 3-4 شهور ذولي مصيفين توا سخنة برشا وطول
1: سخن إن شاء الله ربي يعطينا من تحمله
0: أمين يا ربي. دونك كان نجاوبهم بخصوص سألناهم شكون الولاية اللي سجلت أعلى درجة حرارة خلال الصائفة الفارطة.
1: أي هي كانت موجة حارة مناول شهدتها بلادنا تقريبا من 19 جويلية حتى يكشي 25 جويلية شملت عديد المناطق. نحب نجاوب على سؤالك في خصوص أقوى أعلى درجة حرارة كانت قياسية مناول سجلناها يوم 14 جويلية 2025 كانت بتوزر, كانت درجة حرارة 49.9
0: هي توزر لقديش
1: 14 جويلية 49.9
0: بيه هذه توزر
1: المرتبة الثانية كانت المدنين نهار 25 جويلية 2025 سجلنا 47.9 أعلى درجة حرارة, والمرتبة الثالثة القروين كانت يوم 24 جويلية 2025 كنا سجلنا درجة حرارة بلغت 47.7
0: بيه
1: هذه ترتيب تاع درجات الحرارة بتدخل فاجأتك شوية
0: فاجأتني شوية نبيدي
1: هذه هي مع ترجعت نحن الليستوريك متاعنا بتاع التمبراتور ماكس في 2025 كانت فاك دو شالوغ كما قلت يعني على برشا مناطق كانت وصلت 46 درجة في جندوبة 45 درجة في سليانة 46 درجة في قفصة, أما كانت المرتبة الأولى أعلى درجة حرارة سجلناها في توزر
0: باه دونك احنا قدش عنا من توا مشارك اللي جاوب اجابه صحيحه اللي هي توزر علما وانه القيروان سجل 48 درجه هكا ولا
1: 47.7 كانت نهار 24 جويلية 2025
0: وتوزر قلنا
1: توزر 49.9 يوم 14 جويلية 2025
0: اكثر من هكا وضوح يظهر لي ما فماش من المعهد الوطني للرصد الجوي من المنبع. دونك توا اليوم اغلبهم الحقيقه قالوا القيروان خاطرين كل القيروان يعني كثرت فيها ارتفاع درجات الحراره هيك اللي يخلى يكون الناس ما عطيه الكونفور في الحكايه هذيا.
1: دونك القيروان ديما في ارتفاع درجات الحراره توا زاد جنوب يعني ترتفع بها وتقعد ديما مناطق الجنوب يعني تاخذ يعني الصداره في في في درجات الحراره.
0: صحيح صحيح به فما شكون قال قبلي اللي هي فتحية بوعزيزي من سيدي بوزيد فمشكون زاد السي صادق اليوسفي قال قبلي اغلبهم الحقيقه قالوا
1: القيروان يعني درجه حراره 47 درجه كنا سجلناها 25 جويلية 2025 سجلنا 47.2
0: به. وبالنسبه للاجابات الصحيحه دونك هي مش تكون بين زوز من الناس اكا هو الحقيقه كان اللي مسجلين عندي هوني في الورقه لاني على الاول في القيروان الحقيقه انا بيدي معناتها استنت على اساس انه القيروان انا بيدي فوجئت معناتها كيفكم توا خاطر احنا معناتها وجنا على أكثر ولاية يعني شهدت ارتفاع درجة حرارة لكن كبيك هي توزر وإحنا نحترمه بيان سور الأرقام اللي تقدم هنا الميتيو
1: يعني وطلبت منا المعلومة الصحيحة بخصوص أعلى درجة حرارة
0: يعطيك الصحة على هذا.
1: كنا بحثنا في الاستوريك وعطيناك يعني
0: برافو.
1: هذا
0: برافو سعيدة
1: الحرارة القصوى.
0: ها تو باش نقول لك انا تو شكون باش يفوز معانا؟ واحد من الاثنين الحقيقة واللي هما يا سي فؤاد الهمامي اللي قال بون سي فؤاد الهمامي قال القيروان ثم توزر، وإلا سي سامي من بن مراد اللي قال توزر. هوني لشكون نعطيوها هيت نعملوا هكا واحد من الاثنين، ولا نعتبروا إجابة سي سامي من بن مراد هي الصحيحة؟
1: والله هو اللي جاوب توزر، هي توزر هي الاولى الحقيقه معناها من عشرة. ثم كانت نجمه تعطيو زوج جوائز،
0: احنا نجمه نعطيو جائزه واحده. دونك زهرت عندك انت سامي بن مراد، الف الف مبروك ليك الجائزه اللي قيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس. لاني انا في الاول حضرت ليست من الفيسبوك وليست نتاع التليفونات الاجابات الصحيحه على اساس القيروان، لكن هاو طلعت توزر هي الاجابه الصحيحه كاعلى درجه مئويه شهدتها ولايه من ولايه تونس في صيف الفار. فوالا دونك تحياتي ليك، ميرسي بوكو على التفاعل معنا ويعيشك. وهكا يظهر لي عرفنا انه سي سامي هو الفايز معنا بالجائزه من اهداء اذاعه صفاقس 150 دينار. الف الف مبروك. احنا باش نختموا اللقاء توا باش نختموه بالديديكاس، هذه الديديكاس الجميله الحب نهي عائله بوخريس الكل بمناسبه نجاح ولدهم يوسف بوخريس. الف الف مبروك للعائله الكل، الخونة معز بوخريس، الراوية مقني، ماماتو اللي فرحوا برشا برشا بينسور بنجاح ولدهم، أخواته بطبيعة إن شاء الله عقبال، المحمد عزيز السليمان والأيوب زيدا، ربي فضلهم الكل وربي يحفظهم وإن شاء الله يا ربي عقبال التخرج. ألف مبروك مرة أخرى ليوسف بوخريس، وتهانينا لعائلة بوخريس وعائلة مقني، وإن شاء الله ديما عندكم الأفراح والمسرات. ختام لقائنا اليوم مبروك مرة أخرى سي سامي بن مرات، ونتصل بك بعد شوية وانا نقول لكم نتلقى بكم إن شاء الله الجمعة الجاية. شكرا للأمير أسامة ومنعم والفزاميت كانت معكم.

0: مبرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. تواصل إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية صفاقس للأسبوع الثاني على التوالي إنجاز أشغال تنظيف واسعة بطريق جابس تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات. ودعت في هذا السياق المواطنين إلى الالتزام بعدم الإلقاء العشوائي للفضلات ووضعها في حاويات. انطلقت مصالح الديوان الوطني للبريد في حملة ستتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم للترويج للمنتوج المالي الجديد المتمثل في حساب بريد افتراضي ولات أي دينار، وتستهدف بالخصوص الطلبة وأولياء التلاميذ الذين يستعدون للترسيم بالمدارس والمعاهد والجامعات والمبيتات الجامعية. دعت تنسيقية نقابات مزدية الخدمات الصحية في اجتماعها الأخير الذي خصص لتدارس الأزمة المتفاقمة التي يمر بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وخاصة منظومة الطرف الدافع وما ترتب عنها من صعوبات في علاقة الصندوق بمزدية الخدمات، إلى ضرورة أن يحظى الملف بأولوية قصوى وأن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة التفاوض، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين انتهى. نفذ الاحتلال الصهيوني اليوم غارة ثانية من مسيرة استهدفت بلدة كفرمان بقضاء النبطية في جنوب لبنان دون الالتزام بوقف إطلاق النار. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار ضمن نشرة أنباء المساء بإذاعة صفاقس على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6. عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف،
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا انطلاق استوديو سيف تاريخ الجمعه 10 جويلية 2026 مع برشا قرون احمد الحاج طيب امير الجاموسي وملعب مجمل هكاك احفظت اسمك اميرة. تحيه كبيره للناس الكل اللي تبعنا على FM على الانترنت تلقاونا ديما على www.radiotunisien.in/asfaks. موعدنا اليوم يتواصل معكم حتى 8:30 متاع الليل. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا مرحبا بك احمد الحاج طيب.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بك عبير.

0: التوليفه اللي باش نخصوها في عشويه
1: اليوم. بلانشي بتبيعها والروزات السفقسيه الروزات التونسيه 100% ماهيش طلياني راهم تلي ناخذوها علينا نحن الروزات وبتبيعها عندنا شركه باش نعمل اشهار اما يصنعوا فيها راهو في تروا سيكل اكثر من 300 سنه خاطر فما بعض الدول الشقيقه تحب تقول لك الروزات راهي نتاعنا اللي راهي سفقسيه ومن بعدها تونسيه خاطر احنا كما قلوها بلاد اللوز وكنا بلاد الفستق ورجعنا غوزمون سفيقس كانت فيها برشا فستق توا الحمد لله عندنا قفسة وعندنا بيان شور القسرين تونس الثانية راهو في انتاج الفستق بعد سوريا وان شاء الله العوام القادمة معناتها نزيدوا نحسنوا في الانتاج ونكثفوا في الانتاج بعدين مش نعطيهم زادة ديزاستيوس كيفاش انه في الصيف السخانة وكل مع البناشي مع روزاتا مع شروب الورد والنعناع والسيتغناد وكل والمخيط وزادة فما برشا ناس ولات مغرومة بالمخيط وراهو نجمو ناكلو ميكلت اللي ما تسخنش دونك يلزمنا نبعدو على الزيت نبعدو على اللحوم خاطر تسخن البقوليات نبعدو على شنو آخر على التوسكي في برشا بروتين مش معناتها نحرم رواحنا من اللحم ومن الدجاج والاسكالوب اما نبعدوا عليهم دونك باش نوليو ناكلوا حاجات كيما نقولوها الاكل الغير المطبوخ اللي هو بون في برشا خضره في برشا غله نعملوا السلطه التونسيه نتاعنا اللي فيها فقوس وطماطم وبيان سور احنا نزيدوها التفاح دونك هكيك الماكلات هذو ما يسخنوش بالطبيعه والنظام هذايا راهو ابوكرات هو بيدو معناتها كان يعتمد فيها نعرفوا بطبيعة قسم أبوكرات أو أبوكرات بالعربية دونك هذا الطبيب اللي خلق النمط الغذائي هذا له من أصح الأنماط الغذائية دونك عندنا ورقاتنا زيدة أحمد الحاج طيب
0: بيان سور ان شاء الله نقدموهم اكيد تباعا وفي نفس الوقت كما ذكرنا وانه باش نواكبوا الانشطه الشبابيه منها الملتقى الوطني للفنون التشكيليه والمجسمات اللي يدرك اليوم اختتام الدوره الاولى نتاعو بالمركب الشبابي بصفاقس وان شاء الله بعد شويه نكونوا موجودين بحذاهم باش نتعرفوا على فعاليات سهره الاختتام
1: سي لا دونس دو كانار
0: ما زلت تذكرها
1: اي
0: هذه باش نعودوا على الاصل نتاع الموسيقى هذه والاغنيه وباش نتعرفوا عليها وكيف كيف حتى النسخه المصريه اللي نلقاوها في تتغنى في عدد كبير من الكرتونات وحتى في رياض الاطفال وحتى توا بالمناسبه نعيش على وقع ربما بعض الحفلات الخاصه بالمدارس ورياض الاطفال وكانت هذه الاغنيه ورفقتنا منذ طفولتنا وما زالت متواصله معنا اكيد باش نسمو حكايتها حكاية الأغنية هذه
1: وعندنا حكاية أخرى زيدا
0: الحكاية هذه الثانية اللي باش تهزنا إلى جزيرتي زمبرا وزمبرتا وفرصة باش نتعرفوا على الجزيرة عن قرب وكيف كيف عن الغطاء النباتي وحتى عن الحيوانات اللي تعيش بالجزيرة برشا ناس يمكن ما يعرفوش الجزيرة هذه اللي هي محمية طبيعية وفرصة باش نكتشفوا معاهم ونقوموا بجولة سياحية في زمبرا وزمبرتا
1: يعطيك الصحة على الاختيارات نذكروا أنه تونس فيها أكثر من 60 جزيرة بما فيهم جربة اللي هي مجموعة جزر زادة ونحن نحسبوها جزيرة واحدة وقرقنا زادة اللي هي أرخبيل زونك عن مجموعة من الأرخبيلات من عش العربية صحيحة الجامعة متاحة ولي ومجموعة من الجزر اللي هي من أجمل جزر المتوسط بتبيع وقت نقوله جربة زادة نقوله يعني أوليس نقوله معناتها ليجند كاملة اللي هي قائمة على جربة بتبيع وعلى التراث الثقافي الجربي جربة بتو نرجعوا لها زيدا حتى في التراث الغذائي التراث بتبيع معناتها الليبيس والحياكة متاع اللبسة والبسكري الجربي اللي هو راهو ما عنده حتى علاقة ببسكرة الجزائرية راهو بسكري راهو هو تدرج من الألوان الابيض فهمت كيما نقولوا احنا البلون كاسي راهو بسكري يعني بالسكري على كل الخمسه 11
0: دقيقه الحاف الجربي اللي تتلحف به المراه وهذه فيها تقنيه خاصه
1: اكيد
0: للاستعمال نتاعو
1: وقرقنا زاده اللي عندها الكوفيه وعندها وجيبس بلاد الحرير نحب نقول للناس راهو الحرير نتاع جيبس كان يتصدر للهند

صحيح هي بلاد الحرير، أما الحرير الجيبسي كان أفضل نوعية من حرير الهند والصين، تعرفها الحكاية هذي. وبون وقت جت الشركات بيان شور متاع الفوسفات واحد وكل فزت برشا الفلاحة في جيبس، أما أغوزمون فما بعض الضيعات بون في الشمال اللي هي رجعت الزراعة معناتها والفلاحة متاع الحرير ودودة القز اللي نصنع منها الحرير، ان شاء الله ترجع بالحق وان شاء الله نرجعوا بلاد الحرير والسفسيري. نمشيو تاو للموسيقى بطبيعه اللي باش توصلنا تقريبا هكيك، باش نعملوا جوله مزينه برشا في الموسيقى شرقي غربي على كلون يا موسيقى وراجعين.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو الصيف،
0: استوديو الصيف.
3: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف مع عبير امير احمد ملعم. حتى الوقت ايش؟ حتى 8:30 نتاع الليل توا بالضبط، الوقت 35 دقيقة مواصلة معاكم المشوار. ان شاء الله بعد الستة نبداو نستقبلوا ضيوفنا الكرام محطة الخارجية لي بابي. لكن حبيت نبدا اليوم بالنوستالجيا باش نرجعوا شوية، نجمو نقولوا ذكريات طفولة، شباب، مراهقة، كهولة. دونك المسلسلات لخاطر اللي باش نسمعهم توا كل واحد وقتاش تابعهم، فما شكون تابعهم في الطفولة نتاعو، فما شكون تابعهم في المراهقة نتاعو ولا في الكهولة نتاعو ولا في الشيخوخة نتاعو. دونك أجيال ورا أجيال، كيف كيف عندنا برشا قنوات توا اللي قاعدة تبث في النوستالجيك، ومش مش نسمي أنا روتانا الزمان، برشا برشا حاصلوا قنوات اللي تبث في الأفلام قديمة، وفما زادة قنوات تبث المسلسلات القديمة. باش نخليكم مع البابيه هذايا بطبيعة اللي أعدوا أحمد الحاج طيب، مونتاج عبير شقرون. إن شاء الله باش نعديو مع بعضنا أحلى لوقات. نخليكم مع البابيه هذايا وراجعين.

وقت كنا أطفالا في عمر 9 و10 سنوات لم يكن متاحا عبر التلفزيون سوى مشاهدة القناتين الأولى والثانية قبل أن تتربع أجهزة الاستقبال وتزيح الماضي لتخلق ذكريات جديدة. كانت حينها طرق الاستمتاع واحدة، فتشكلت لدينا ثقافة متشابهة إلى حد ما. نوستالجيا اليوم عن أهم المسلسلات المصرية التي شكلت وجداننا وأثرت فينا إلى أبعد حد. ومن هذه الأعمال مسلسل ليالي الحلمية، وهو ملحمي من 5 أجزاء من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

0: قوي من الحوار والقصة، وحتى الإخراج كان بمثابة تأريخ لمراحل هامة مرت على مصر في عصرها الحديث منذ عصر الملك فاروق. جسده مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفية العمري وعبلة كامل ومحسن توفيق. أول جزء من المسلسل أنتج عام 1987، والجزء الخامس كان عام 1995.
1: وضب نفسك للكف الجديد يا سليمان.
2: أنا اللي كفي متشوق لك يا ابن البدري.
3: بلا ما شاء الله، إيه اللي بتنيله دي؟ إيه اللي بتهبل؟ بقى عنده بغيب متصرفين من وراء عفاية وسايبيننا الله يسيب جوا في الجاتوه وبالزفت ليه التورته ولا ليه لايه دي، وجايين هنا بتتوجدوا مع بعض بتقولوا ايه؟
4: انت مال؟
3: انا مالي؟ انت ناس يا جدع انت ان الوليه دي زي ما كانت مرتك كانت مرتي انا كمان، وزي ما انت خلفت منها انا خلفت منها، يعني ما فيش حاجه اسمها سر بينك وبينها من ورايا ابدا.
4: لا يا سليمان، ده من سر واحد، في اسرار كتير منا، اسرار بعدت سنين عمر وعمرها.
3: أصلاً إيه؟ طب أنا بقى يا فيها يا خفيها.
4: أنا ما شفتش برود بالشكل ده.
3: والله أنا اللي ما شفت دم أسقع من دم حضرتك.
4: ما تخلينيش أقل عقلي، واللي ما عملتوش فيك السنين دي كلها أعلنه دلوقتي يا سليمان.
3: طب والله والله وبعقد الله أنا اللي هخلص اللي فات من السنين دي كلها. عادي الوقت بس الديسك هو الديسك دي، انا عارف اني هرقعك بام راس الزقمه دي على ام راسك ابطح اهلك
4: سليمان.

المسلسل الثاني لن أعيش في جلباب أبي، وهو صراع الأجيال بين أب مكافح وعصامي بنى ثروته بنفسه، وابن لا يريد أن يسير على نهج الأب ويبحث ويتخبط من أجل أن يجد ظلته. المسلسل من بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض وحنان ترك، وقد تم إنتاجه عام 1996 محققا نسبة مشاهدة عالية. المسلسل الثالث هو أرابيسك، عن أيام حسن النعماني مالك ورشة الأرابيسك في القاهرة القديمة، فتوقعه الأيام في المشكلات. المسلسل من بطولة صلاح السعدني وهدى سلطان وأبو بكر عزت، وتم إنتاجه عام 94 من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج جمال عبد الحميد.

0: فاطمة.
1: المسلسل الرابع من الذي لا يحب فاطمة. صدمة فلطمة في أطمة تتر بكلمات غير معتاد سمعها، كتبها الشاعر سيد حجاب وغناها محمد ثروت. في مسلسل يجسد لغربة شاب مصري في بلاد الغرب ظنها بلاد الأحلام. المسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز وشيرين سيف النصر وماجد زكي، عن قصة لأيمن منصور وإخراج لأحمد صقر، وقد تم إنتاجه عام 1993.

0: ولا ننسى طبعا مسلسل رأفت الهجان، وهو مسلسل درامي يتكون من 3 أجزاء من إخراج يحيى العالمي وبطولة محمود عبد العزيز، حيث يدور حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة البطل المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي كان له دور فعال في الأعداد لحرب أكتوبر.
1: كل حال لازم تعمل حسابك من دلوقتي انك هتعيش على قدك
2: من غير ما تقول لي برضو سعادتك عايزني في ايه.
1: لازم تعمل حسابك كمان ان دي اخر مرة هجيلك هنا فيها الشقة.
2: ليه يا فندم؟ هو سعادتك كنت يعني كلفتني بحاجة وانا ما عملتهاش؟
1: لا مش ده يا ليفي. مش
2: امال ليه؟ ليه مش عايز تشوفني تاني؟
1: هبقى اشوفك بس مش هنا.
2: مش فاهم.
1: هبقى اشوفك حسب مواعيد منتظمة وحسب خطة هبقول لك عليها.
2: طب ليه يعني؟ ليه كل ده؟
1: من النهاردة مش لازم حد يشوفنا مع بعض خالص. حتى لو تصادف وتقابلنا من غير معاد مش المفروض نتكلم ولا حتى نبص لبعض، يعني كأننا ما نعرفش بعض خالص.
2: ايه يعني؟ سعادتك ناوي تنتج فيلم بوليسي ولا ايه؟ وايه بقى؟ ايه المطلوب مني بالظبط؟
1: شوف يا ليفي، كل المطلوب منك دلوقتي انك تتحول الى يهودي فعلا، تروح كل الاماكن اللي بيروحوا فيها اليهود، شوية شوية تخش وسطهم. لازم تبقى واحد منهم، لازم تبقى يهودي متدين كمان، تواظب على انك تروح المعبد بانتظام. يعني لازم تتحول الى يهودي 100% دلوقتي.
2: بس كده؟
1: بس كده
2: بسيطة؟
1: بيتهيألك.
2: مش فاهم.
1: شوف يا ليفي،
2: ادي الظروف وصل.
3: وصل وعاوزك تدخل. ادي الظروف.
4: لحد ورا
3: واحدة بس.
4: لا تيجي.
3: اتفضلي مادمازيل.
4: لازم
5: بولانسكي. استر بولانسكي.
4: ما بولندية؟
5: المفروض اني اسرائيلية.
4: ما عندك خبرة في اعمال السكرتارية 5 سنين؟ اخر شركة كنت بتشغلي فيها رامون احيطون، سبتيها ليه؟
5: لان المدير ما كانش عاوز سكرتيرة بس.
4: متجوزة؟
5: مخطوبة.
4: وخطيبك؟
5: اسمه الياهو جادوسكي، سجان ألوف في سلاح الطيران وملحق برئاسة أركان جيش الدفاع.
0: ومهما طالت القائمة فإننا لا ننسى أيضا مسلسل المال والبنون وزيزينيا ويوميات ونيس وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي وضمير أبل حكمة، كلها مسلسلات مصرية أثرت المشهد الدرامي عبر التلفزيون وظلت محفورة في الذاكرة.
6: نحن لا ندين أحد ولا أي عهد من العهود، نحن نذكر فقط حتى لا تقع الأجيال القادمة في نفس الأخطاء. ولولا حرية الفكر والديمقراطية التي نمارسها حاليا لما خرج هذا العمل إلى النور.

0: أسيف على موجتنا نسمع تعمل الكيف
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف

كيف لقيتها بالضبط الخمسة واربعة وخمسين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا عبير أحمد أمير منعم مواصلين معكم المشوار حتى الثمانية ونص متاع الليل بعد الستة إن شاء الله باش نرجعوا بلي بابي باش نرجعوا بالموسيقى باش نرجعوا بالضيوف والمحطات الخارجية. نحب نسلم عليكم الناس الكل نقولكم نجموا بالطبيعة تبعثوا بالتحية متاعكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس تابعونا زيدا على البث المرئي الرقمي على السيت ويب متاع الراديو تونسين وإلا راديو سفاكس بوانتين. مرحبا بكم الناس الكل هذه الموسيقى توصلنا الأخبار الستة متاع العشية وراجعين.

0: إشهار خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: السادسة مساءً

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. بلدية صفاقس تواصل أشغال النظافة بمناطق عدة وتدعو مالكي الأراضي البيضاء لتنظيفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. البرلمان يصادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ويوافق على قرضين جديدين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يساهمان في التخفيض من كلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%. 58% من الشباب التونسي يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل حسب دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن الموافقة على مفاوضات مع إيران ويؤكد في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار انتهى. تواصل بلدية صفاقس للأسبوع الثاني إنجاز أشغال تنظيف واسعة بمناطق عدة في المدينة تركزت مؤخرا بطريق جبس، تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات. ودعت في بلاغ نشرته اليوم إلى معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على النظافة العامة وعدم رمي الفضلات في الشوارع ورميها في الحاويات المخصصة لها وعدم إلقاء فضلات البناء وزبرة على قريعة الطريق. وكانت بلدية صفاقس دعت كذلك في بلاغ سابق اليوم مالكي الأراضي البيضاء التي أصبحت تمثل نقاطا سوداء ومصدر أزعاج للمتساكنين إلى الالتزام بتنظيفها في أقرب الأجل وتعهدها بصفة دورية، وأكدت أن كل مخالف لذلك سيتم اتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة بما في ذلك تسليط الخطايا المستوجبة طبقا للترتيب الجاري بها العمل. تأتي هذه الخطوة في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية ومخلفات البناء وفوض الأزبرة بالأراضي البيضاء. إلى ذلك، أقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز يعلم عن انقطاع تار الكهربائي غدا السبت من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. أصدر المعهد الوطني للرصد الجوي نشرة متابعة لأحوال الطقس لبقية نهار اليوم والأيام القادمة، وأبرز أن الحرارة ستكون مرتفعة بصفة ملحوظة يوم السبت ويوم الأحد لتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى 10 درجات، وتكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تتراوح بين 35 و 40 درجة. وينتظر أن تشهد الحرارة تراجعا نسبيا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين لتعود إلى الارتفاع مجددا أغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. وفي ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، أوصت الدكتورة ربيعة الوسلاتي عن الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة بالالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، داعية إلى شرب الماء بانتظام وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
1: لما تعطش يلزمك تشرب على طول النهار، خاصة الكبير يحسش بالعطش والصغير ما يعرفش يعبر اللي هو عطشان ولا لا. كميات ما يزنهاش تقل على يتراوح في النهار مع الماء اللي يجي مع الماكلة. الكل نجم نحصلوا إترتين ولا ثلاثة إترات في النهار اللي هي كمية باهية. لازم نتجنبوا المشروبات الغازية كما الجازوز الجو والكل، راهو ليكم ما يعوضوش الماء وبالعكس ينجموا يأثرونا إذا كان عنا أمراض مزمنة ولا حاجة يدوا يتعبونا. يلزم وقت الذروة اللي هي ما بين 11 تاع الصباح والأربعة تاع العشية يلزمنا نتجنبوا الخروج والتعرض إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى كان نمشيوا بالبحر ولا حاجة يلزمنا نردوا بالنا باش صغيراتنا نحطوهم تحت الباراسول ونبلوا لهم راسهم بانتظام باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. الملابس نتاعنا يلزمها تكون فصاغة وقطنية وألوان فاتحة.
0: صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 64 نائبا واحتفاظ 15 نائب ورفض 24 آخرين. وأعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس النائب صابر جلاسي أن النواب شددوا على ضرورة تطبيق المخطط، وطالبوا من الحكومة بمدهم بتقارير سنوية لمتابعة التنفيذ بهدف الوصول إلى ما تصبو إليه الحكومة، وهو رسم استراتيجية كبرى للدولة خلال فترة المخطط.
2: بخصوص التوصيات، تأكدوا السادة النواب على أنه اليوم يجب العمل على تطبيق هذا المخطط وما دافع ليته حسب مقاربة معناتها تشاركية، وطلبنا من الحكومة في التوصيات متاعنا أنه تمدنا بتقارير سنوية من خلال مناقشات الميزان الاقتصادي وقانون المالية. السيد الوزير حكى على أساس اليوم من المخطط هذايا هو ليس مجرد معناتها حقيبة متاع مشاريع، وهذا أكد عليه في جلسة اليوم، وإنما هو توجهات كبرى، توجهات عامة للدولة ترسم الرؤية الاستراتيجية للدولة خلال فترة المخطط 2026-2030.
0: كما نظر مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة اليوم في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاق

0: المشروع هذا يعني باش نهبطوا من 18.4% الى 15%، باش نربحوا 3.4% من الانتاج نتاعنا ما يضيعش. كيف كيف توا قاعدين ماشيين للتحول الطاقي، نحبوا نخلطوا حتى 1 جيجاوات بالطاقات المتجدده بالطاقه الشمسيه، وهذا الكل لازم طاقه ماليه لستيك باش تخلص المشتريات. وانا نحب نقول كل ما هو طاقه شمسيه نشري فيه 100-110 مليم 90 مليم، لو كنا ننجو الكهرباء بالغاز راه يتكلفنا بين 300-400 مليم. ولهذا نعتبر انه القرض هذايا قرض مهم جدا، وقرض استثماري، وقرض باش يحصل لنا البنيه التحتيه نتاع ستيك باش نجم تشري الطاقه الشمسيه هذه من المستثمرين التوانسه والاجانب، وباش يربحونا على الاقل شطر الحق 50%. هما في الحقيقه زوز اتفاقيات الكلفه الكل حوالي 1400 مليار توانسه. نقولها ونعاودها، القروض الاستثماريه راهو في لجنه الماليه مرحب به، القروض الاستهلاكيه باش تخلص امور مش تدخل فلوس ليس مرحب بها في لجنه الماليه.
1: أظهر تقرير حالة سكان العالم 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل، رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وقدمت هذه المعطيات خلال حلقة نقاش بعنوان تحقيق آمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، نظمها اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، حيث تم استعراض أبرز نتائج التقرير ومخرجات مسح دولي حول تطلعات الشباب. وقالت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة إن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس، بينهم 630 ذكر و 240 أنثى، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل، وهذا ما نتمناه بكل تأكيد. في أنباء العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، لكن واشنطن أبلغت طهران بوضوح وبعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى. أضاف ترامب أنه ترك تعليمات بقصف إيران بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتياله. وتعليقا على هذه التصريحات اللافتة، اعتبر المحلل السياسي سليم زخور متحدثا لإحدى الفضائيات العربية بأن الرئيس الأمريكي أراد إيصال رسالة مفادها بعودة المفاوضات مع إيران تحت النار.
2: المهم في المنشور الذي أعلنه الرئيس ترامب لا يعني عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، الواقع هو هكذا، ما نعيشه في المنطقة هو خفض للتصعيد، هناك إطلاق نار على السفن، هناك إطلاق نار على السواحل الإيرانية، على مواقع للحرس الثوري، إطلاق النار مستمر. يعني في اليومين الماضيين حوالي 170 هدف تم قصفهم في إيران من قبل الولايات المتحدة. لا يوجد شيء جديد إلا هو الاعتراف. تفكيك النص هو يقول أننا سنواصل المحادثات ولكن لا يوجد وقف إطلاق نار. هنا الإشكالية، هل ستستمر فعلا المحادثات؟
1: وجوابا على هذا السؤال، كشفت مصادر دبلوماسية مساء اليوم عن وصول مفاوضين قطريين إلى إيران من أجل لقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في بقية أنبائنا، وفي تأكيد لوجه الكيان الإسرائيلي البشع اللا إنساني، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال الفلسطيني محمد الوحيدي بقصف استهدف سيارة مدنية بمدينة غزة، وعرفه أهالي القطاع بعمله الإغاثي وإشرافه على تجهيز شاشات عرض مباريات كأس العالم في مخيمات النازحين في محاولة لمنح السكان متنفسا وسط الحرب والدمار. سلطات الاحتلال اعتقلت اليوم أيضا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عقب إلقائه خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنه بعد تسليمه قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع. كشفت وزارة الداخلية السورية اليوم أنه تم ضبط عبوات ناسفة وتفكيكها بعد مداهمة مخبأ للخلية المسؤول عن تفجيرات دمشق الثلاثاء الماضي. لقي

0: 13 شخصا على الأقل حتفهم وهم يحاولون الفرار من حريق هائل شب في جنوب إسبانيا، بينما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه رجال الأطفاء السيطرة على أحد أشد الحرائق فتكا في تاريخ إسبانيا. أخيرا أكد حاكم منطقة دونتسيك الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت بلدة واقعة على خط الجبهة الشرقي في أوكرانيا بسبع قنابل جوية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. أعود إلى تذكيركم بأبرز عناوين أخبار هذا المساء. بلدية صفاقس تواصل أشغال النظافة في مناطق عدة وتدعو مالكي الأراضي البيضاء لتنظيفها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. البرلمان يصادق على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 ويوافق على قرضين جديدين للشركة التونسية للكهرباء والغاز يساهمان في التخفيض من كلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%. 58% من الشباب التونسي يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل حسب دراسة لصندوق الأمم المتحدة للسكان. والرئيس الأمريكي يعلن الموافقة على مفاوضات مع إيران ويؤكد في الوقت نفسه أن وقف أطلاق النار انتهى.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: فترتنا الأخبارية نستكملها بأخبار الرياضة هذا المساء مع زميل مونجع تطلع. تقبلوا أجمل تحيات المونجع كاشا وموارد قطاطا، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة
4: سول جسمة دولا بيتينا
2: سهريات إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
5: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
6: نغم

0: سهرانين
1: فنون
2: فنون
0: فنون ليالي المهرجان.
3: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: مرافق الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر.
1: حبر الكلمات، السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
1: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.
3: سبور نيوز، سبور نيوز.
4: مساء الخير، ثالث موعدنا الرياضي باش نحكيو على اخر اخبار الاندية، لكن في البداية الحدث يفرض نفسه في المونديال الليلة، باش يتعرف المنتخب الفرنسي على منافسه في الدور نصف النهائي بعد مباراة منتخب اسبانيا بمنتخب بلجيكا. المباراة هذه اللي باش تنطلق في 8، الزوز منتخبات باش يتواجهوا لاول مرة بعد 17 عام. المنتخب الاسباني وصل الى ربع النهائي المونديال بعد 16 عام، يعني منذ 2010 عندما كان فاز باللقب العالمي، العلامة البارزة في منتخب إسبانيا عدم قبول أي هدف لحد الآن في المونديال. العلامة البارزة في المنتخب البلجيكي هي القدرة على التصويب، تكفي الإشارة إلى أن المنتخب الأول والوحيد في النسخة الحالية اللي تمكن من القيام بمئة تسديدة في المباراة اللي كان فاز بها على الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. علامة أخرى للمنتخب البلجيكي لأنه سجل 12 هدف في الدورة هذه من طبعا المباراة اللي كان لعبها لحد الآن. الفائز في مباراة الليلة باش يواجه كما قلنا المنتخب الفرنسي في نصف النهائي اللي بيكون الموعد متاعه نهار 3 جاي 14 جويلة في 8 بتعليل. نذكر أنه فرنسا كانت تأهلت البارح على حساب المنتخب المغربي 2-0. غدوة السبت موعد ثالث مع مباريات الدور ربع النهائي في 10 متاع الليل، النرويج مع لونجلتير. ختام الدور ربع النهائي في شكون نهار الأحد في ماضي ساعتين متاع الصباح بين الأرجنتين وسويسرا، الفايز باش يواجه في نصف النهائي المتأهل بين الأرجنتين طبعا، بين كما قلنا المباراة اللي كنا استعرضناها النرويج ولونجلتير اللي موعدها غدوة في 10 متاع الليل. إلى أخبار الكرة في تونس، نبدأ بأخبار التحكيم. الاتحاد الأفريقي لكرة قدم وجه دعوة لزوز حكمات باش يشاركوا في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. زوز حكمات هما درصاف القنواطي حكمة فيديو وهدى عفين حكمة مساعد. إلى أخبار الأندية، نبدأ بالتقدم الرياضي بساقية الدار اللي كان أمضى عقد مع اللاعب السابق للنادي الأفريقي محمد علي العمري لمدة 2 مواسم. محمد علي العمري 30 عام يلعب في خطة رأس حربة وأي مركز هجومي، لعب الموسم الماضي مع أولمبيك الزاوية الليبي قبله في المدينة الليبي. الحقيقة هو ابن النجم الساحلي، لعب في النجم التلوي ترجي جرجيس، نادي كرة قدم بالحمامات، أولمبيك مدينة، اتحاد مناسيري والاتحاد الليبي، ثم النادي الأفريقي. الأمل الرياضي بحمام سوسة ليسجل عودته إلى الرابطة الأولى باش ينطلق بعد أيام في التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السابق للنجم الساحلي محمد علي نفخة. ذكر أن أمل حمام سوسة كان تصدر نهاية الموسم الماضي المجموعة الأولى في بطولة الرابطة الثانية وحقق الصعود تحت قيادة المدرب ماهر المهيري. إلى أخبار نادي الأفريقي، حديث عن التفاوض مع المدافع السابق للاتحاد المنستيري فابريس زيغي لتعويض حمزة بن عبدة. ذكر اللاعب الإيفواري عمره 30 عام ويشغل خطة مدافع محوري. أيضا حارس الاتحاد المنستيري عبد السلام الحلاوي في اهتمامات الأفريقي للإمضاء معه في قادم الساعات. نذكر الملاعبية الاثنين انتهت العقود متاعهم مع الاتحاد المنستيري في 30 جوان الماضي. ما دمنا نحكي على أخبار الإفريقي، لعب فريق النخبة ريان جبالي أمضى عقد احتراف لمدة 5 مواسم. ذكروا اللعبة ذي ريان جبالي متكون في فرنسا تحديدا في أولمبيك ليون، ولعب موسم 2024-2025 في الفريق الثاني للهافر. في الترجي التونسي كثر الحديث في الفترة الماضية على نية اللاعب يوسف البلايلي العودة إلى المولدية في العاصمة الجزائرية وأن الاتفاق حصل مع إدارة المولدية، لكن دوما ما غير ما يتأكد الأخبار هذا اليوم اجتماع حصل بين حمدي المد برئيس الترجي التونسي ونائب شكري طبعا الواعر من جهة واللاعب يوسف البلايلي من جهة أخرى للحسم في الموضوع بتاع بقائه من مغادرته، ويبدو أن اللاعب يبحث على مراجعة الاتفاق السابق اللي كان حصل مع الترجي واللي تم نشره وقتها على الصفحة الرسمية لفريق الترجي. نبقى مع أخبار الترجي التونسي لتوصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة الاتحاد المنستيري من أجل انتداب المدافع المحوري رائد الشيخاوي اللي كان حاضر في المونديال مع المنتخب طبعا في انتظار التأكيد والإمضاء. خبر مزدوج يهم أحباء الترجي التونسي والنادي الإفريقي، نهار الثلاثاء الجاي 14 جويلية لجنة الاستئناف باش تنظر في طلب استئناف الترجي لعقوبة محمد أمين توغاي واستئناف الإفريقي لعقوبة فراس الشوات على خلفية الأحداث اللي صارت في ديربي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الموسم الماضي. نذكر أن مكتب الرابطة كان صلت على توغاي عقوبة بالإيقاف لمدة 12 شهر بعد اعتداءه على مسؤول من الفريق المنافس يعني النادي الإفريقي، وعقوبة الإيقاف لفراس شوات بسبب اعتداءه على لاعب من الترجي التونسي، عقوبة الإيقاف بالنسبة لفراس شوات 3 مباريات. في النجم الساحلي مهاجم السنغالي الحسن جاو انتقل بصفة رسمية للمدينة الليبي بعد ما لعب معه الموسم الماضي في شكل إعارة. في جمعية تريانا اللي تنشط في الرابطة المحترفة الثانية، الإدارة أعلنت عن تعيين سهيل بالراضية مدرب للفريق الأكابر حسب علمي أنه لأول مرة يشرف على فريق كرة قدم كمدرب أول. نذكر سهيل بالراضية كلاعب كان انتمى للنادي البنزرتي الترجي التونسي النجم الساحلي، أيضا كانت له تجربة في البطولة البولونية في موسم 2009-2010 مع فريق ويتزيولودز، وكان شغل منصب مدير رياضي في النادي بنزرتي في موسم 2021-2022. نحكيه على لاعبنا الدولي الياس الصخيري اللي مطلوب من فريقه السابق اف سي كولون وفريقه الحالي تراخت فرانكفورت مستعد للتفريط فيه مقابل 2 مليون يورو. بالنسبة للاعب نادر الغندري مطلوب من فريق بيراميدز المصري اللي عرض على فريقه الحالي سويحلي الليبي 1 مليون دولار للاستفادة من خدمته. في خارج تونس طبعا نحكيه على الإعلامي الرياضي الشهير الإيطالي فابريزيو رومانو اللي أكد اليوم انتقال نجم بروسيا دورتموند الألماني كريم أديمي إلى برشلونة بعقد يمتد ل5 سنوات. في جامعة كرة قدم عدد قليل من أعضاء المكتب التنفيذي اقترحوا عودة جلال القادري للمنتخب لكن الأغلبية رفضت. آخر الأخبار في علاقة بالمدرب الوطني انضمام خالد بن يحيى من جديد إلى قائمة المرشحة لهذا المنصب. ديما مع أخبار الجامعة التونسية لكرة قدم، لكن نحكيه على الإدارة الفنية رضا الجدي المدير الفني الجديد باشر مهامه وقام بمعاينة لمقر ومكاتب الإدارة الوطنية الفنية، وأول ما طلب به هو تجهيز 3 مكاتب، ويبدو أن رضا الجدي يفكر في استخدام وجوه جديدة باش تخدم معاه. وحسب بعض المصادر يبدو أن المدير الفني الجديد باش يدخل تحوير على هيكلة الإدارة الفنية بإحداث وحدات تشرف على مختلف المصالح، في انتظار طبعا الكشف على البرنامج عمل رضا الجدي في قادم الأيام. نهاية سبور نيوز، شكرا لك أمير الجموسي كنت معايا في الإخراج الإذاعي، تحياتي لك منعم جمل في الإخراج المرئي، عبير شقرون أحمد الحاج طيب باش يوصلوا معكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
3: Sport News.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو صيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.

0: الكل على موجتنا موجة إذاعة فقس فيم واصلين معكم المشوار في استوديو سيف حتى 8:30 متاع الليل. مازلنا مع بعضنا ساعتين من زمان بتبيعة، والبداية في الساعة الثانية باش تكون مع أحمد الحاج طيب مباشرة من المركب الشبابي طريق المينا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بك عبير وبكل مستمعين الأوفياء على راديو صفاقس. اليوم اخترت باش نكون ضيف بالمركب الشبابي بصفاقس اللي يحتضن فعاليات الملتقى الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات في دورة جديدة. يتجدد العهد تقريبا ككل صائفة مع هذا الملتقى الوطني، وبالصوت والصورة باش نحاولوا نعيشوكم أجواء التحضير لسهرة الاختتام اللي أكيد باش نعيشوها بداية من الساعة 9 في هذه الدورة الأولى اللي تحتضن مجموعة من الشباب من مختلف ولايات الجمهورية. ويسعدنا في البداية أن تكون حاضرة معنا سيدة فاطوم جابر مديرة المركب الشبابي بطريق الميناء، حتى نأخذ معها فكرة عن هذا الملتقى اللي بدأ تقريبا عنده 4 أو 5 أيام. أهلا وسهلا بك مدام فاطومة.
2: أهلا وسهلا بك أحمد وكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس، مرحبا بكم في المركب الشبابي طريق الميناء.
1: مرحبا بك. دورة جديدة جددت العهد باعتبار يعني التجربة بدأت تعطي في أكلها تقريبا على مدى سنوات من هذا الملتقى الوطني.
2: هو خلينا نقوله في البداية أنه هذا يندرج في إطار الإبداع والكل وتجديد في إطار هذا الهدف العام اللي تقوم به وزارة الشباب والرياضة. هذا برنامج وطني، وكان الرهان على أنه يكون البرنامج الفنون التشكيلية في المركب الشبابي بطريق الميناء، وكان بما أنه القصد كبير والقاه تشجيع والقاه زاد تميز، فكان راهنوا عليه وواصلوا هكا شو قاعد يتواصل ويتطور، وقاعد متواجد معانا ديما ان شاء الله برشا ولايات وجمهورية تونسية الكل اللي مش تضمهم تقريبا في خلال 4 دورات اللي تنطلق من 6 إلى 29 جويلية بالمركب الشبابي طريق الميناء صفاقس. عنا الفترة هذه اجتمعوا معنا ولايات، 5 ولايات اللي هي سيدي بوزيد، القروان، المستير، وقفصة، وتوزة. مرحبا بهم الولايات اللي جاونا الكل، كان فما تميز. علاش نراهنوا على البلاصة هذه؟ على خاطر احنا ديما نحبوا نعملوا تجديد، احنا المرة اللي نخدموا مع الهوية التونسية برا الفنون التشكيلية. المجال هذا هو مجال اختيار المجموعة دورية التنسيق ودورية التنشيط والتأطير، فأيضا فما جديد احنا المرة كل عام نحطوا جديد السنة، فما في الدورات مش يجيبوا فنانين مشهورين تشكيلين يتفاعلوا مع الشباب معنا في نفس الوقت، يراوا فنانين معرفين. اليوم مش تضيف في الدورة الأولى سي أستاذنا الكبير محسن خلف بلوحاته إنسان متطوع، نحن نراهنوا في وزارتنا على التطوع، فلينظروا إلى التطوع من أجيال ورسامين كبار وأيضا التطوع من الشباب. معناها احنا هذا روح التطوع متوجه معنا الكل. ايضا معنا المجسمات وائل يعطي الصحة متطوع زاد حتى هو، فوليداتنا كي نشوفوا مشهد كبير مشهد مزيان انا مش قدمنا زاد سي محسن خلف هو يحكي عويل وسيا وقاعدة تتبع معنا في البيوت وهني حتى برشا اللي خايف عليهم بالكل، مازال ما معرضهمش بالكل، والعرض كله متطوع ومش يقدم معنا ورشة من ورشات الدورات الجاية مش تكون ورشات. اليوم فقط مش يحضر معنا الاختتام، حاجة مزيانة حاجة جديدة كما كل مرة نعمل جديد في المركب ديما تلقاو الابداع من الشباب ومن إطارات المركب الشبابي، وإن شاء الله ربي وفقنا في العمل اللي قاعدين نقدمه فيه. هذا أهم شيء، نشكر دورية التأطير وخاصة للسادة المرافقين سيدة سونيا سيدة درة لخيان كله وحمد العود زيد يحكي بأكثر تفاصيل على البرنامج ككل. فقط نشكر زادة وائل، نشكر لكل دورية التأطير كل الناس اللي قاعدة تخدم للشباب وقاعدة تشجع في الشباب، وشكر لكل وليداتنا اللي قاعدين هكا متفاعلين معنا، ونشكر زادة الشخص اللي ما دخلتش حتى جهد باش ديما قولها الدعم الرسمي لشبابنا.
1: شكرا يعطيك الصحة سيدة فاطوم جابر مديرة المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. ونتحولوا إلى سيد محمد العود وهو المنسق الجهوي لفعاليات هذا الملتقى. مرحبا بك سي محمد.
3: أهلا بك سي أحمد وكل مستمعين إذاعة صفاقس.
1: مرحبا، هنيوك بنجاح بنتك في البكالوريا وكل أبناء المركب الشبابي طريق الميناء.
3: عايشك ومبروك الكل ناجحين خاصة في دورة المراقبة دورة الأبطال.
1: مرحبا بك. جديد الملتقى الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات. هذوما شباب موهوب ومغروم بكل ما هو يتعلق بهذه الفنون التشكيلية بالرسم بالإبداع وبالنحت. مشاكا
3: أكيد أخوي أحمد، احنا نعيش العام الثالث على التوالي، الدورة الثالثة، وهذا رهان كبير تحط علينا، تحط على ولاية صفاقس، تحط على المركب الشبابي في صفاقس. اليوم نعيشوا الدورة، نعيشوا هذه الاختتام يعني مع 6 ولايات. احنا ان شاء الله الملتقى هذايا نبدا نهار 6 ونختتموا نهار 29، نمسحوا 24 ولاية. البرنامج كما جرات العادة كونه برنامج تكويني ترفيهي، لأنه الشباب هذوما بعد الامتحانات، فترة الامتحانات وبعد الفترة اللي عاشوها يعني وجايين لصفاقس، ما ينجموا يلقاو كان التكوين كيف كيف الترفيه. الحاجة زيادة كيف كيف، احنا كنا في اجتماع في ولاية سبيانة على الملتقى هذايا مع سلطة الإشراف، وأكدنا كونه من التوصيات اللي اقترحناها، واقترحت أنا خصيصا كونه الشباب اللي يجيزوا عنده الحد الأدنى من الفنون التشكيلية، أنه حبينا ولكرهنا، لأنه الملتقى ذو خصوصية فنون تشكيلية، وإحنا كدورية تأطير لزمنا معرض يكون حاضر بعد كل دورة، لأنه في آخر الملتقى مع التابلوات اللي يكونوا عندنا احنا نأثروا بهم معرض. لذا وقت يكون عندك شباب عنده الحد الأدنى كما قلت من الفنون التشكيلية، حتى دورية التأطير تلقى ما تلقاش صعوبة في التعامل معهم. الحمد لله السنة ثم جودة، ثم دي طالون في الفنون التشكيلية، ونطلب عليك نعمل جولة وتشوف التابلوات.
1: سي محمد، عندكم تيم معين موضوع لهذه الدورة؟
3: أكيد احنا في كل دورة نحاول ونحسن كما قالت السيدة المديرة، نخدم على الفن التونسي، على كل ما هو قيم، كل ما هو قيم الهوية، الأصالة، الرموز. وهذاك علاش الحاجة البيئة كون استدعينا الفنان التشكيلي، باش حابين نقربوا الناس اللي عندهم الخبرة والأستاذة الجامعيين الأكاديميين في المجال الفنون التشكيلية للشباب باش يحتك بهم. وكيف كيف كان زيارة الصباح حضانا سي محسن، وكان أعجب بالمادة اللي تقدم من طرف الشباب وبالمهرجان بالمخيم ككل. يعني قال لك أنا لأول مرة يعني نشوف شباب من النوعية هذه، وإحنا من بين الحوايج اللي كيف كيف وقت يرجع الشاب للولاية متاعو، علاش لا يعني يجي يبعث نوادي اختصاص في المؤسسة متاعو. وكيف كيف يعني من بين الحوايج اللي نخدم عليها كون نغرزوا القيم هذه لدى الناشئة، كما قلت قيم الانتماء، قيم الهوية، قيم الأصالة، قيم حب البلاد هذه. وإن شاء الله احنا كما جرات العادة إن شاء الله نكونوا في المستوى ليلة الاختتام.
1: أكيد
3: اختتام الدورة تعريف 5 ولا 6 أيام، ما هو ماشي ياسر، لكن المسناها في الشباب كونوا تعلق بنات بعضه، ولكن حاجة اللي احنا ديما نخدموا عليها يعني، ولا ثم علاقات.
1: وهيك هو الهدف الأسمى من هذه الدورات الخاصة بالمخيمات بصفة عامة تقريبا. يعني
3: أكيد أكيد أكيد كانوا العلاقات هذه مش يلقاوها. وأنا ساعة كنت في مداخلة حتى في الراديو بانوراما بتاع المركب الشبابي، الشاب الملتوز وقت الدخل قال أنا في 5 أيام لكن عملت علاقات، قال أنا غدوة كمش نمشي من المسير مش يلقى شكون نعرفه غديك، حتى سواء في مجال القراية متاع ولا حتى في مجال التربية مش يلقى شكون.
1: وانتم إلى جانب الورشات اللي تخصوها لفائدة الشباب الحاضر، أكيد فما برنامج ترفيهي موازي، وكنت بالأمس يعني في جزيرة قرقنا، وهي فرصة أنه حتى للشباب من ولاية الجمهورية المختلفة يزوروا جزيرة قرقنا ومختلف الأماكن السياحية في ولاية صفاقس.
3: بكل تأكيد يعني هما ناس جايين قلت من ولاية أخرى حتى من المناطق الداخلية، يعني كيجي لصفاقس يلزمنا أبرز حاجة بين والو كما قلت جزيرة قرقنا، كيف كيف كانت لهم زيارة للمول، يعني إضافة إلى السهرات اللي تصير في المركب الشبابي. احنا البرنامج صحيح 5 أيام لكن ضغط وكثافة المادة، لأن حابين وكلنا يلزمنا عندنا مادة تكون موجودة، لكن نحاولوا احنا نقسموا الأوقات بتاعنا، نخدموا حتى في الليل إذا لزم الأمر، وبالتالي يعني نحاولوا نراوحوا بين ما هو تكويني وبين ما هو ترفيهي.
1: نعم، يعطيك الصحة سي محمد العودة المنسق الجهوي لهذا الملتقى. هذه فقط لوحة مدام فطوم للأستاذ محسن خلف اللي يكون حاضر الليلة في حفل الاختتام.
2: أكيد هذه حبيت جسد نوريكم تقريبا عن شوية رموز الخط العربي دي بخدمة على بستريك وهو يفسر لوحته أكثر منها، ولكن من أجمل اللوحات اللي شفتهم تقريبا يحاكي واللي قاعدين يقولوا فيها على الهوية واستغلال الهوية التونسية متاعنا. وأكيد في العرض اللي مش يشوفوه في الكتاح مش يشوفه قوية وائل هو المجسمات، خاطر احنا ونخلوتش فيه مجسمات مجسمات مستوحاة أيضا من الهوية والأصالة التونسية، سواء اللباس سواء العرض ككل، مش يكون عرض مزيان برشا بكل طاقة شبابية وكل روحة حلوة. ومرحبا بكم في الناس كل شيء تتفرجوا بحدنا انتشاعات متاع الليل.
1: شكرا لك مدام فاطمة. احنا عبير باش نواصلوا لانه باش ندخلوا الى الكواليس الخاصة بتحميل الكلمة لل
0: احمد فقدت
1: نشوفوا انطباعه بخصوص هذه الدوره في انتظار يعني سهره الختام للملتقى الوطني للفنون التشكيليه والمجسمات بالمركب الشبابيه بطريق الميناء، واكيد باش تكون لنا عوده لاعطاء الكلمه لفائده الشباب المتفاعل الشباب الموهوب في مجال الفنون في مجال الرسم وفي مجالات مختلفه من الابداع.
0: شكرا لك احمد، تحيه لك، تحيه بتبيعها لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي مازالوا يتابعوا فينا في استوديو سيف حتى الوقت إيش حتى 8:30 متاع اللي نمشي توا مع الراي الجزائري بتبيع الراي الجزائري شاب مامي هكيكا شاب مامي ورجعين.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا يا شباب مامي هو وزاهو. قبل اسمعنا فيرسيون الاغنيه نحبها برشا ريكاسلي I've been thinking about you، سمعناها بصوت مجموعه لندن بيت. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار باش نمشيو الاجمل جزيره. الله يبارك سيدي المخرج، قال لي اركح شويه مش نعطيكم شويه لي كوليس بالحق خاطر انا نتحرك برشا. مرحبا بكم الناس الكل، مش نمشي والاجمل جزيره نمشي لها برشا حماس. واليوم بطبيعه سعيده جدا باستقبال سيد نفع الحليوي رئيس جمعيه قرقني ناجح للتنميه المستدامه اللي اختتموا الدوره الثالثه من مهرجان العلوم للاطفال بقرقن. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي نفع.
1: مساء الخير عبير، مساء الخير ليكم كل مستمعي ومستمعات إذاعة الشرق.
0: مرحبا بكم. قرقنا ديما حافلة خاصة مع جمعيتكم ومع المهرجين، هذا مهرجين العلوم للأطفال بقرقنا. حبيت نعرف أبرز النتيجة اللي حققها المهرجين هذا على مستوى بتبع الأطفال وعلى مستوى المجتمع المحلي القرقني.
1: الحقيقة أنه من خلال مهرجان العلوم في دورة الثالثة كل مرة نزيد نكتشف طاقات شبابية قاعدة تخدم، قاعدة تخدم كل حب. ومن خلالكم أنتم نحب نشكر الحقيقة طلبة كلية العلوم بشاقش وخصيصا نادي إي تروازو، لأنه مجموعة من الطلبة تقريبا 36 طالب أنهم يتخلوا على العطلة متاحهم، أنه يبعد على دارهم، أنهم بش يكونوا موجودين في قرقنا لتأشيف العديد من الورشات لفائدة أطفال قرقنا، أنهم باش يتقاسموا الخبرات متاعهم، يتقاسموا العلوم متاعهم، يتقاسموا كل ما يملكوه من تكنولوجيات لفائدة الأطفال. كيف من خلال المهرجان هذي شفنا برشا محبة من السيارات، برشا طاقات أنها بشر بكل خير. من خلال المهرجان هذي حاولنا أنه الصغيرات هذين نعطيهم الشغف متاع العلوم والحب للعلوم والاكتشاف متاع كل حاجة جديدة، نعطيهم بداية الطريق. أكيد كانوا معانا 15 يوم ثلاث أيام المهرجان، اكتشفوا العديد من الورشات في الذكاء الاصطناعي، في الطاقات البديلة، في البرمجة، في الطيران. بداية الطريق إن شاء الله يا رب نشوفوه من نهار آخر، هم العلماء وهم اللي باش يتقاسموا الخبرات مع أطفال الآخرين في القرن.
0: على ذكر الشراكة هذه مع الطلبة نتاع كلية العلوم بصفاقس، كيفاش باش طوروا الشراكة هذه في الدورات القادمة؟
1: بالنسبة لجمعية قرقني ناجح هي منفتحة على كل الشراكات، كل شريك نشوفوا فيه أنه قادر أنه باش يعطي الإفادة للصغيرات هذه، لأنه باش يتقاسم الخبرات، باش يتقاسم أنواع جديدة متاع أنشطة موجودين في وسط قرقنا. أكيد الشراكة هذه هو السنة الحقيقة أن السنة الثانية على التوالي أنه مشاركوا في الدورة الثانية والدورة الثالثة طلبة في كلية العلوم بصفاقس. وأكيد الأنشطة باش تكون موجودة على طول العام، باش نحاولوا أنه باش تكون مع نوادي قارة، سواء مع نادي يتروازو لكلية العلوم أو نادي طيران الجنوب بصفاقس، حتى تكون فما نوادي لفائدة الأطفال على طول العام في قارتنا، وما يتكسرش النشاط تقف على أيام المهرجان أي مدة 15 يوم.
0: أبرز المشاريع لجمعية قرقني ناجح بطبيعة في الفترة القادمة، نعرف سيف مازال حافل بعد المهرجان هذا، شنو عندكم في السيف هذا؟
1: والله إن شاء الله إن شاء الله على قريب فهمتني ولاد، أكيد تم العديد من الدورات مش تكون دورات تكوينية ورشات سواء لفائدة الأطفال أو حتى لفائدة المربين. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب باش يكون فما مشروع اللي هو للحد من البلاستيك في جزيرة قرقنا، لكن المشروع هذا باش يكون مشروع تربوي، يعني استعدادا للسنة الدراسية الجديدة، وفي نفس الوقت حد من البلاستيك. إن شاء الله بقية التفاصيل في الأيام القادمة أكيد مع إذاعة الشرق، لديما كانت شريكة لنا في كل المبادرات وكل المشاريع اللي تقوم بها جمعية قرقنا ناجح، حتى نقدم كل التفاصيل وحتى ينخرط فيها كل أهالي قرقنا سواء من الأطفال أو حتى الكبار.
0: خلي لك كلمة الختام نفع الحليبي.
1: كلمة الختام نقدم الشكر لإذاعة الساقس اللي كانت شريك بالرسمي فعل، أن سلطت الضوء على المبادرات هذه، أن كانت شريك لنجاح مهرجان العلوم للأطفال بقرقنا. نشوفوا أنه مشروعنا هو تربوي أساسا لفائدة الأطفال، لكن مشروع تشاركي يكون فيه المجتمع المدني، تكون فيه السلطات المحلية، الإعلام الواعي، ويكونوا فيه الأولياء. وهكا علاش من خلال المهرجان صرفنا حاولنا أنه وفرنا مجموعة من الورشات لفائدة الأطفال، لأنه لفائدة الأطفال ولفائدة الأولياء أيضا، لأنه نشوفوا فيها أنه الناس الكل لازم تنخرط في المشروع هذا لبناء مستقبل أفضل لأطفالنا، لهم باش يكونوا إن شاء الله يا رب رجال المستقبل.
0: شكرا لك سيد نافع الحليبي، رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا. احنا باش نقعدوا في أجواء الجزر، لكن عبر الغناء توا مادونا باش تغنينا على الجزيرة الجميلة ليزلا بونيتا.

بسم الله وسهلا ومرحبا بكم. كنا في أجواء الجزر I'm sailing Rod Stewart بتبيع من اختيار زميلنا أمير الجاموس اللي اكتشفت في فوتوغراف وان بون مونتور يعطيه الصحة. هيك علاش باش نستغلوا في الصيف هذا باش يخرج يصور مع الحجيد. تحية كبيرة ليك أمير الجاموسي، تحية المنعم أجمل زيد مخرجنا.

0: الثلج، نسائم هادئة، فتروي قصص حب عذري عن جزيرة يحتضنها البحر فيلعبها أحياناً ويلقي فيها من بريقه لمعاناً ومن هدوئه جمالاً عذباً، فينحت في مخيلة زوارها صوراً لا تمحى، ويغضب أحياناً أخرى كلما تمنعت عنه وصدتها، فترتفع الأمواج لتنكسر على حجارتها الواحدة تلو الأخرى، عسى الحجارة تلين أو عساها تقبل من يطلب ودها. زمبرا اسم نحتت حوله عديد القصص والأساطير، فإذا هي موطن أميرة فرت من سجن ملك شرير أرغمها على الزواج به وهجر حبيبها، وإذا هي ساحرة أطردت من موطنها بسبب غيرة نساء قبيلتها لتنفى في مكان بعيد خوفا منها ومن جمالها الخلاب الذي سحر كل الرجال. زمبرا اليوم لا تزال عسية على الأزمان وقد اشتد عودها، ولم تعد تلك الجزيرة ذات البيئة الهشة، بل إنها أصبحت قادرة على احتضان ضيوف من كل أرجاء العالم غير الحراس والباحثين أو مراقبي هجرة الطيور الذين يتوافدون عليها بين الفينة والأخرى. فالجزيرة منتوج سياحي بيئي وثقافي قائم بذاته. زمبرا وزمبرتا هما جزيرتان تقعان في خليج تونس على بعد 55 كيلومترا من ميناء حلق الواد بأحواز العاصمة، وقد تقرر تحويلهما إلى حديقة وطنية في أفريل من عام 1977. تمتد هذه الحديقة على 391 هكتارا، 389 هكتارا في زمبرا وهكتاران في زمبرتا، وتأوي نوعا فريدا من الفقمة في العالم مهددا بالانقراض. ويعيش على الجزيرتين نوع من الأرانب البرية لا يوجد له شبيه في أي ناحية من نواحي البلاد التونسية، وكذلك بعض العينات من أروية كورسيكا، وهي أغنام برية ذات قرون ملتوية أدخلت إلى زمبرا في الستينات. وتوجد في مياه زمبرا وزمبرتا أصناف عديدة من السمك، وتستقبل صخور زمبرا العديد من الطيور المهاجرة وبعضها يعشش هناك. وقد أحصي على جزيرة زمبرا 230 نوعا من النباتات، من بينها الزيتون والعرعار وشجر الفستق. أما زمبرتا فأغلب نباتها من النوع اليجوج، وهو نعت يطلق على النباتات التي تنمو في المناطق المالحة، كما توجد بها زهرة الكبار بينما تكسو قمتها أشجار الزيتون البري. وتتمركز بالجزيرة زمبرا حامية عسكرية من البحرية التونسية، وتوجد بها بقايا منشأة سياحية كانت تستغل في الستينات لفائدة حرفاء كانوا يمارسون فيها أنشطة الغطس والصيد في الأعماق. تلك هي زمبرا وزمبرتا، الجزيرة العذراء، منتوج سياحي بيئي ثقافي قائم بذاته.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في استوديو سيف 10 جويليا 2026. تحيه لزملائنا من عم جمل امير الجاموسي، وتحيه كبيره برشا لزميلنا اللي باش يواصل معنا رحلتنا حتى 8:30 متاع الليل، فيصل المرزوقي. اهلا وسهلا ومرحبا، ومن جديد نرجعوا للمركب الشبيبي طريق الميناء مع زميلنا احمد الحشتاي. مساء الفل احمد، مرحبا.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك عبير وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في هذه الأجواء الممتعة مباشرة من المركب الشبابي طريق الميناء في فعاليات الدورة الأولى للملتقى الوطني للفنون التشكيلية والمجسمات، اللي بعد شوية في حدود الساعة 9 تنطلق سهرة الاختتام في هذه الدورة لضم 5 أو 6 ولايات. أهو معنا صديقنا وائل الكراي المعروف المسرحي اللي يقوم بأداء مهم جدا على مستوى المجسمات، حبينا نصفحوه بالمناسبة وتشوف يعني في التحضيرات والاستعدادات بالنسبة لهذه المجسمات المعروضة. وائل أهلا وسهلا
2: مرحبا بك أحمد، تحية لك وتحية كافة المستمعين في قناة صفاقس، تحية لك زادة من أم عبير.
0: مرحبا
2: بك. إلى الاختتام إن شاء الله نتاع الدورة الأولى نتاع الملتقى الوطني نتاع الفنون التشكيلية والمجسمات، سنحضر إن شاء الله في السهرية نتاع الاختتام. شكون ما عندنا في المنتج كبير شركة بما باش نخرجوا على المعتاد معناها باش نبعثوا على التبلويات وبر وقتها علاقة بالفن التشكيلي من خلال التبلو والمجسمات باش نعملوا حاجة باهية بالحق.
0: أحمد
1: صغيرات في إطار يعني هذه المجسمات اللي أنت يمكن عندك سنوات في هذا المجال.
2: شوف أنا تجربة بدأت عندها 5 سنين، تقبيل كبير من عند الولاد وعلى يديها تحية كبيرة لهم. اللي صاير اليوم كله سجرس أبوهم، أنا سجرس الولاد كلها شاكر من خلال الرسمين من خلال المكياج، حضورهم في حد ذاته كانوا برشا جديين، واللي نعرف بيه باش نراو اختتام يليق معناها يليق بلجيا ويليق بشباب تونس،
1: وحتى أعمار صغيرة يعني تقريبا
2: أول مرة راهو شي حمد.
1: يعني أكم شعيش التجربة لأول مرة يعني. يعطيك الصحة وائل. مجموعة من الشباب الحاضر معنا اللي حبينا نصفوه وهو يمثل بطل الحال مختلف الولايات، صديقتنا ذكاء من ولاية القيروان. أهلا وسهلا بك ذكاء، مرحبا بك.
3: مرحبا عايشك.
1: أنت أول مرة تشارك في هذا الملتقى؟ أول مرة تجي لصفاقس؟
3: أول مرة تجي لصفاقس وأول مرة تشارك، والحق كانت تجربة ممتعة على الآخر، وكانت فرصة يعني للجون أرتيست باش يتعلموا حاجات من بعضهم باش نعملوا حاجات باهية وحدها.
1: يعطيك الصحة بك. اليوم شاركت بتابلو هكا؟ برافو ان شاء الله موفقة. لقيت هكا أمبيونس حلوة في المركب الشبابي؟
3: اي والله على الآخر، وعرفت يعني صحابي وعديت ايام محليهم، وان شاء الله بعد مره اخرى عن شيء.
1: يعطيك الصحة ونورتنا في صفاقس. كيف كيف صديقتنا من ولاية قفصة، أهلا وسهلا بيك.
4: عسلامة.
1: عسلامة. نتعرف عليك.
4: إيش أنا نصري من ولاية قفصة. أي. في دار معتمدين سناب، دار شباب سناب. جيت يوم صفاقس في منطقة جهوي للفن التشكيلي. أول مرة هذه نخرج منطقة هيك مزيان ونتعرف على عبيد مزيانة، وبالحق يعني كانت على قد ما حكوا لي من قبل على صفاقس والمنشطين نتاعها والجو نتاعها، اما بالحق تعرفت على حاجات ما خير وحاجات سمحه. وانا اليوم شاركت بطابلو فيه برشا حاجات تعبر على تراثنا التونسي اليوم والقديم، وبرشا حاجات مزينه تعلمتها من عندهم، وكما هزيت مع عند شباب حاجات مزينه هم هزوا عندي حاجات مزينه، وان شاء الله التعاون المره الجايه نفس الفرصه هي
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه وشكرا لك. كيف كيف صديقتنا من صفاقس، اهلا وسهلا بك.
5: سلام، انا وجميلات، انا ننشط في دار شباب سطح الجديد. اليوم هذه ثاني مشاركه ليا في المنطقه الوطنيه للفنون التشكيليه والمجسمات. تعرفت على برشا من الجدد، عندي تابلو ديجا يعبر على تراث رموز اللي عندها علاقه.
0: أحمد
1: الصحة. لقيت فما هكا تفاعل من طرف الشباب سيختو في الزيارات الميدانية اللي قام بها مثلا جزيرة قرقنة أو للفضاء المدينة العربية.
5: متنامين ياسر وعملنا برشا جو، وفي
6: فما برشا احترام ما بيناتنا وعملنا صداقات ماهيش باش تتنسان على
7: خاطر. اكيد هيك اللي تقعد هيك الذكريات الجميله اللي نعيشوا على وقعها. شكرا لك صديقتنا من دار الشباب. وائل عندك اضافه؟
2: رمي سيمون حب ديديكاس بالسبيسيال نشر العالمي في المعرض ذي بتاع فن تشكيلي. نشكر زاده مدربي الشباب والرياضه اللي صحيت صحت على راسهم يكون موجود ضمن دائرة التخطيط متخرجة عن الفنون التشكيلية والمجسمية. رغم الوليد الكل نشكر زاده دائرة التخطيط مدام سمية شوية مدام دولة الهندي سي محمد الهون مدام كريمة الدبيلي والولاد نتاع تي في والولاد نتاع ديوان.
7: يعطيك الصحة. شكرا لك يا وائل. هذه هي فرصة باش نتعرفوا على بعض هذه اللوحات وأيضا المجسمات مباشرة من المركب الشبابي بطريق الميناء عبير، وتكتشفوا معنا هذه الأجواء في هذه اللوحات اللي نلقاوها تعبر عن الهوية، عن التراث التونسي، عن الهوية التونسية. كل كان عبر بطريقته الخاصة بالريشة وبالأنه يعبر على طريقته الخاصة بهذه اللوحات، إلى جانب هذه المجسمات اللي مش تزين سهرة الاختتام، وأكيد في هذه الكواليس اللي نعيشها في أجواء المركب الشبابية بطريق الميناء بصفاقس، سهرة الاختتام اللي تنطلق في حدود الساعة 9. ومعنا مؤطر في مجال المسرح صديقنا رمزي حمدي. رمزي اهلا وسهلا بك. الاستاذ ونعرف انه التاثير في مجال المسرح مهم جدا. سي رمزي اهلا وسهلا بك. شنو احوالك؟ لاباس اكيد ديما مع الشباب مرافقهم في مجال التاثير المسرحي، وهذا مهم جدا الى جانب
8: احنا التكوين والتاثير في كل المجالات وبالاخص في الانشطه الصيفيه. احنا نرافقه مرافقة في النشاط البحري، في النشاط الفني، في جميع الأنشطة، وإن شاء الله نكون ملتقى الفنون التشكيلية في البرنامج الوطني السباحة والنشاط. رافقنا 35 شاب، كان البرنامج ثري وثري جدا، في ألعاب شاطئية، فيه معناها مراوحة بين السباحة والألعاب. لينا عنا اختتام الدورة الأولى من برنامج الفنون التشكيلية. إن شاء الله معناها نكون وفقنا معناها في الدورة الأولى، وإن شاء الله القادم يكون خير في الدورات المقبلة إن شاء الله.
7: شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ، أهلا وسهلا بك. ومهم جدا يعني تلاقي الفنون في هذه الأجواء. مع تحية لك عبير مباشرة من المركب الشبابي بطريق الميناء بصفاقس.
0: شكرا لك أحمد، تحية لك، تحية لكل ضيوفك. إن شاء الله موافقين شباب بتبيع المركب الشبابي طريق الميناء. نحن مواصلين معكم المشوار مع الموسيقى وراش. Shine.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: استوديو الصيف.

راديو سيف. يا مرحبا بكم في استوديو سيف الجمعة 10 جويلية 2026. الفقراتنا الكل تلقاوها مسجلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك, وتنجموا بالطبيعة تتابعوا كل الحصة على موقعنا راديو سفاكس بوانتين. موصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعين حتى 8:30 متاع الليل مع أحمد عبير وفيصل المرزوقي. الدورة 41 للمهرجين جيبس الدولي تنطلق يوم 31 جويلية, تتواصل غاية 24 أوت. بالنسبة للندوة الصحفية تنتظر من نهار الاثنين الجاي 13 جويلية 2026 7:30 متاع العشية في متحف العادات والتقاليد بسيدي بولبيبة جيبس. ما تصوروش قديش مزيين المتحف, متحف العادات والتقاليد بسيدي بولبيبة جيبس. نحن مواصلين معكم المشوار مع أخبار المهرجانات. للأسف في مساعتيتكم من البرمجة متاع مهرجان دستور الدولي للميلوف والموشحات لكن والموسيقى التقليدية, لكن ما رعنا إلا لقينا على صفحة المهرجين تم إلغاء المهرجين بالضبط. مش كاتبين تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة, ألغت أسماء وفرضت أسماء, تدخلت في اسم الدورة, كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية المهرجين مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق, ثم تتدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغائه, وكل هذا موثق عليه. فإن جمعية مهرجين دستور الدولي للملوف والموسيقى العربية والتقليدية تعلن إلغاء الدورة 60 للمهرجين. للأسف نحن نتأسف لإلغاء هذا المهرجين العريق بالطبيعة اللي وقت يترك المجال سنة عام جي دونك كذا. بالحق مؤسف للموسيقى المألوف عموما وللموسيقى التقليدية التونسية. إن شاء الله ما تكونش معناتها الغاء معناتها ما يطولش, إن شاء الله تصير بنعرش يصير تليفي لهذا الغاء. الحقيقة معناتها حاجة مؤسفة جدا. على كل باش نحكي توا زيدا على انطلاق دورة 33 للمهرجين الوطني لمصيف الكتاب, باش ينطلق يوم 15 جويلية, بتواصل غاية 15 أوت القادم. كيف كيف ليلة الهلال الموسيقي قريبا, تو نعطيكم فكرة على هذه الليالي. وبالنسبة لمهرجين المهدية, بون الاسم الصحيح هو ليالي المهدية, دونك مهرجين ليالي المهدية الدولي دورة 49 باش تنطلق النهار 25 جويلية, وتتواصل غاية 15 أوت. وبالطبيعة وقتك تعمل البرمجة, ويقرب الوقت إن شاء الله باش ناخذوا كل مديري ومديرات المهرجانات الصيفية التونسية. باش نخليكم مع النغم هذي وراجعين.

0: الصيف على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا
1: ستوديو صيف

استوديو سيف. باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: كاكتوس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. تواصل بلدية صفاقس للأسبوع الثاني إنجاز أشغال تنظيف واسعة بمناطق عدة من المدينة، تركزت مؤخرا بطريق جابس تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات. ودعت البلدية في بلاغ نشرته اليوم إلى معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على النظافة العامة ورمي الفضلات في الحاويات المخصصة لها وعدم إلقاء فضلات البناء والزبرة على قرعة الطريق. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية الآن، تجمع أكثر من 9 ملايين قنطار من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بنزرت. كشفت وثيقة رسمية منشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على إعداد تصور لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية في إطار إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين حوكمتها، وهو تصور يتضمن من بين مقترحاته دمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة. وفي أخير التطورات في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أن إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به. وفي تطور موازن لهذا الإعلان، أشار ترامب إلى أن واشنطن وافقت على إجراء محادثات مع إيران بناء على طلبها. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن قرار التفاوض مع الكيان الإسرائيلي، واعتبر أن الانتقادات الموجهة إلى هذا المسار تنطلق من رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران. أصيب 10 فلسطينيين اليوم في اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي في محافظتين نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراضي فلسطينية. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

0: انه برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.

0: ستوديو صيف.
1: ستوديو صيف. مرحبا بكم الناس الكل على موجتنا في ستوديو صيف الجمعة 10 جويلية 2026. هذا يا أحسن الدهميني كان يغني لنا يا شغلة بيلي. نحن مواصلين معكم المشوار في آخر ورقة من ورقات الحصة اليوم من أعديد ومونتاج زميلنا أحمد الحاج طيب. باش نمشي وبطبيعة في رحلة هكي نوستالجيك مع شنو؟ مع أغنية حبيناها الكل، حبيناها أطفال، حبيناها كبار، صارت لها زاد العديد من الإعادات في العالم، تقريبا تغنيت بكل اللغات. هذه سي لا دونس دو كانار مع أحمد الحاج طيب وراجعين.
2: تعد أغنية لا دونس دو كانار جزءا جميلا من ذكريات الطفولة لدى أجيال عديدة، فما إن تبدأ نغماتها المرحة حتى تعود إلى الأذهان صور الساحات المدرسية والحفلات العائلية وأوقات الفرح واللعب مع الأصدقاء. أغنية لا دونس دي كانار أو رقصة البط في الأصل مقطوعة موسيقية عزفها عازف الأكورديون السويسري فيرنر توماس عام 1957 لتنشيط أجواء منتجعات التزلج. اكتسبت الأغنية شهرة عالمية بفضل النسخة الفرنسية التي أصدرها المغني البلجيكي ليونيل سنة 1981، حيث بيع منها أكثر من

5.5 مليون نسخة، واعتبرت واحدة من أكثر الأغاني الفردية مبيعاً في تاريخ صناعة الموسيقى. سجلت أكثر من 140 نسخة مختلفة من هذه الأغنية بلغات متعددة. في الولايات المتحدة يتم الاحتفال بيوم أرقص مثل الدجاجة في 14 من شهر ماي من كل عام، ويتم تشغيل هذه الأغنية مع رقصات تشبه حركة الدجاج. تحتوي خطوة الرقص على 5 حركات منفصلة، تتم الحركات الأربع الأولى في مكانها وتتكرر في كل مرة. وفي الخمسينيات قام عازف الأكورديون السويسري فيرنر توماس بعزفها في مصر كموسيقى فقط بغرض الرقص، مما أوحى الفكرة للفنان المصري عبد المنعم مدبولي باستخدام الموسيقى وتحويلها إلى أغنية بالعربية باللهجة المصرية من كلمات الشاعر عصام عبد الله وألحان محمد هلال، وتم تسمية أغنية البطة قطة أو كاكي كاكي كاكي كا. وكان ما يميزها هو تقديمها كقصة للأطفال بكلمات تتماشى مع اللحن الأصلي للأغنية بشكل متقن، يجعلنا نشعر أن الأغنية ليست أجنبية الأصل. لاحقا تم تقديم الأغنية في التلفزيون المصري على شكل كليب كرتون من إخراج فايز أبو حسين، وحققت الأغنية نجاحا منقطع النظير وانتشارا واسعا مع الأجيال اللاحقة، حتى صارت واحدة من أشهر أغاني الأطفال في الوطن العربي. لا دانس دي كانار ليست مجرد أغنية، بل قطعة من طفولتنا كلما سمعناها عادت إلينا ضحكات الساحات

0: دم ترررم.
1: عبد المنعم مدبولي كنا نسمعوا في الأغنية هذه على دونج دو كانار غاما في نسخة عربية. بتبيع الأغنية هذه معروفة في العالم الكل اسمها تشيكن دانس. رقصة الطيور، فما شكون يقول لها رقصة البتة، رقصة الدجاجة. بتبيع الأغنية هذه ألفها عازف لاكورديون فيرنر توماس في دافوس في سويسرا وقتاش في الخمسينات، والتعريب زاد صار في الخمسينات في مصر. غنيها كما قلت لكم عبد المنعم مدبولي اللي عنده برشا أغاني مع الأطفال وحقق نجاح كبير برشا وقت تعديت. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يحتفلوا بالتشيكن دانس كل عام نهار تيش نهار 14 مي. بتبيع ويخدموا الأغنية هذية مع رقصات، بتبيع رقصة الدجاجة ولا رقصة البتة. هكي نكونوا كملنا حصتنا لليوم. شكرا ليك فيصل المرزوقي، نتقابل معكم إن شاء الله نهار لحد جاي في أحلى صباحنا. وأحمد الحاج طيب في تعويض لزميلتي سوار من وقتيش من 6 متاع الصباح للعشرة متاع الصباح. تصبح على خير الناس الكل، في أمان الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

عشرات السنين تترنم على مسامعنا موسيقى وكلمات الأغنية التونسية زعم صافي الدهر، ولا نعلم حقيقة مأتاها ولا قصتها ولا كيف ولدت في يوم من الأيام في العشرينيات من القرن الماضي. أغنية زعم صافي الدهر أداء المجموعة الصوتية لفرقة المعهد الرشيدي بقيادة المايسترو الأستاذ نبيل زميط، قدمت في أربعينية السيدة نعمة.

0: ذاكرة أغنية.
1: لقد عاش الفنان محمد التريكي في شبابه أعنف قصة غرامية مع ابنة الجيران. كان ذلك في أواخر العشرينات من القرن المنصرم، ولكنه عندما حاول أن يتقدم لخطبتها اصطدم بنظرة الدون والاحتقار التي كان ينظر بها المجتمع التونسي لأهل الفن والموسيقى والمغني في ذلك العصر، فضلا عن أنه كان من العار أن تتزوج بنات العائلات في ذلك الوقت من فنان، فحز في نفسه ذلك الموقف. هذا الفنان محمد التريكي يروي قصة هذه الأغنية للمنتج الإذاعي والتلفزي الراحل خالد التلاتلي في هذا الحوار. يقول محمد التريكي: أنا حبي وإيماني بالموسيقى هذيك حياتي، فالموسيقى هي محركه الأساسي، الحب والعشق هما نكهة العيش والحياة. كما يضيف:
2: أنا حبيت والتو نحب والتو اللي حبيتها بالصراحة، ولو كان ولادي يسمعوا فيا ولا كذا وما خذيتهاش، التو هي ميتة شو قداش من سنة نبكي عليها التو. إذا أصلا هي من بيان من جيراننا وعائلة كنا متصلين بعضنا ياسر.
3: اسمها كان
2: هذا ما
3: الاسم صغير.
2: لا لا لا لا لا معليش عز علي
3: ياسر
2: عز علي ياسر. لا يا حاج خويا يا حاج خويا،
3: معناها ما تغنيتش بها أنت؟
2: ها؟
3: ما تغنيتش بها في أغانيك؟
2: لا أنا تغنيت وقت اللي قارني بوها بعد عطاها لي جاي قال لي نحي الموسيقى. قلت له يا أخي كيف نحي الموسيقى؟ تبقى فيا ما عاد تبقى في عاد شيء. قال لي كيفاش ليه؟ الله غالب، أنا حبي وإيماني بالموسيقى بعد ربي والنبي وبعد مسلم مسلم وتونسي موسيقى هذيك حياتي. قال لي هاي من الموسيقى؟ قلت له يا أخي. قال لي الله غالب. قال لي الغالب تقهرت أنا وتقهرت الطفلة، تقهرت الطفلة شفت أنا يقول بدن على سيدي بنان كيف يحمل الغش، هي هكا حمل الغش انفعلت. بعد ثلاث شهور كنت في القبر، هي كانت في القبر ونجبت عليها تسع شهور راكت. شو كنت تفكرها هكا شوف في وجهك انت هو. والإنسان اللي يحب يحب مرة واحدة ما يحبش متين، اللي كان يقعد مرتين يكذب أما يحب مرة واحدة. تو هي ماتت شو قداش من سنة؟ لا هي معناها وقت اللي خذيتها انا عام 21 حاجة كي نكا، شو قداش من سنة؟ تو عمري 96 سنة وباقي نتفكر فيها وباقي نحبها. تقرد وانا قبل تموت وقت اللي في حالة مرض وحالته وانا نغزل برا، وانا جيني محمود الله يرحمه
3: بورقيبة
2: يقعد حذايا وانا زعمة يصبر فيها، وانا زعمة يا محمود زعمة زعمة زعمة يصفي الدهر. بعد جاء شرسين رشيدية قال لي شوف الموت أنا وتموت انتم الكل وإحنا جوه دي ما تموت شو هذا اللقاء
3: زعم يصافي الدهر يا مشكلة
2: التو يغنيوا فيها الناس كله.

0: رجعني صافي الدهر يا مشكاية ونعود نضحك بعد بتاعي.
1: دحنتها لنفسي ثم بعد ذلك وقعدت نعيش بها وتعيش معايا كان كل ليلة في يعني في رأسي نخدم لوحدي في الليل والبني كله غني فيها بمخي ولساني. بعد عطيتها للراشدية باتفاق مع المهندس بعثيتها للراشدية في 30 في الراشدية عام 34
2: وغنى شكون؟
1: غنيتها أولا وبالذات شافي ثم سجلتها فتحية عام 36 في باريس مع سيدي البشير الصايصي ثم كيف جات صالحة الله يرحمها غنيتها ثم غنيتها نعمة وقت اللي عملت الفرقة اللي ذاع الفرقة الموسيقية.

إن محمد التريكي مرض ولزم الفراش من شدة تلك الصدمة التي لم يكن يتوقعها، علاوة على أن حبيبته فارقت الحياة عندما زاره صديقه الشاعر محمود بورقيبة للتخفيف عنه، ولما عرف سبب المرض كتب له أغنية زعم يصافي الدهر، ولحنها هو بكل جوارحه، وأدتها المطربة صليحة كما ينبغي، وبعد صليحة سجلتها وغنتها بصوتها السيدة نعمة، وقبلهما غنتها فتحية خيري. فلنستمع لفتحية خيري في أغنية زعم يصافي الدهر.

يعد الموسيقار العميد محمد تريكي من أبرز الموسيقيين التونسيين وشاهد على العصر بأتم ما في الكلمة من معنى، فقد عاش قرنا من الزمن وترك رصيدا هائلا من الأعمال الموسيقية تعليما وترقيما وتلحينا وغناء. هذه الفنانة سيرين الحمامي تغني.

القناة محمد التريكي العازف على آلة الكمان، ودرس طريقة عزفها، كما درس المواد الموسيقية في إطار المعهد الرشيدي ومعاهد التربية والتعليم، حيث تتلمذ على يديه العديد من الموسيقيين التونسيين، وأشرف على تدوين الموسيقى لنوبات المألوف التونسي وتلحينه مجموعة من الأسجال والأغاني العتيقة والفندوات. لحن أيضا الأغاني العاطفية والقصائد والموشحات، بالإضافة إلى الأناشيد والموسيقى العسكرية، كما وضع أول لحن للموسيقى التصويرية لفيلم مجنون القيروان. وتبقى أغنية زعمي صافي الدهر إبداعا موسيقيا. ولدت أغنية زعمي صافي الدهر يا مشكاية كرائعة موسيقية سنة 1921، ليقدمها ملحنها محمد التريكي بعد ذلك إلى الراشدية سنة 1934، أي سنة تأسيسها، ثم سجلتها أشهر فنانة تونسية في ذلك الوقت المطربة فتحية خيري سنة 1936. غنتها فيما بعد أسطورة الأغنية الساحرة ذات الصوت القوي والبدوي الراقي صليحة، وأدتها لاحقا السيدة نعمة عندما تكونت الفرقة الموسيقية للإذاعة في بداية الأربعينات من القرن الماضي. زعمي صافي الدهر يا مشكاية بصوت السيدة.

الموسيقي محمد التريكي بتلحين ما لا يقل عن 2000 قطعة موسيقية من أغاني وموشحات وسماعيات وأغاني مسرحية. ومن حبه للموسيقى ترك العمل كموظف حكومي في إدارة المال لينضم إلى جمعيات ومؤسسات فنية مثل الرشيدية وجمعية الكوكب التمثيلي. هو ملحن دخل وترك بصمة لا تمحي في تاريخ الموسيقى في بلادنا، حيث ساهم في عصرنة طريقة التلحين عبر تدوين المعزوفات. أما تلحينه لأغنية زعمي صافي الدهر فقد ترددت على أصوات عدة وعلى مدى عقود من الزمن، ولا تزال تزدح عبر أصوات أجيال جديدة. هي رائعة نقشت في الذاكرة الجماعية، وهي متجددة دائما إلى درجة أنه لا يمكن اعتبارها مجرد مقطوعة من التراث. زعمي صافي الدهر روعة تلحينية وكلمات من لؤلؤ تنبع من صميم الواقع وتعبر عن أحاسيس وظلم العرف الاجتماعي الذي كان يرفض

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرضى لكنام في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة تريكنام، وأوضح أن ذلك بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين. بلغت الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني لغاية السابع من جويليا الجاري حوالي 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية قاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وتجديد واستقطاب الاستثمارات وتعكس قيم وأولويات وتطلعات الشعب التونسي. في العالم، اعتقلت سلطات الاحتلال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين عقب خطبة الجمعة قبل أن تفرج عنه وتبلغه قرارا بإبعاده عن المسجد. وبينما أثار الاعتقال تنديدا فلسطينيا، تواصلت في الضفة الغربية اعتداءات جيش العدو والمستوطنين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به، وفي تطور موازن لهذا الإعلان أشار ترامب إلى أن واشنطن وافقت على إجراء محادثات مع إيران بناء على طلبها وفق زعمه. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلي القصف طلع صباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: ليالي المهرجان،
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

التسعة ودرج توقيتنا في ليالي المهرجان. أهلا وسهلا بالسهرة الكل، مرحبا بكم معنا حتى النصف الليل في سهرية مزيانة حلوة بوجودكم معنا، بتفاعلكم بإقبالكم على الأماكن المفتوحة وخاصة منها المهرجانات. فما اللي بدأ وفما اللي مازال وفما اللي مازال يستعد في وضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاقة. فما مهرجانات تبدأ في جويلية في شطار جويلية، فما مهرجانات أخرى في آخر الصيفية في آخر رؤوت، وكل مهرجان عنده خصوصيته، وذلك علاش الفضاء هذايا مفتوح للمهرجانات الكل باش نتعرفوا على أبرز الخصوصيات هذية، نحكيهم عن نجومها، نحاوروا مديريها، نحاوروا جمهورها، ونكونوا الأقرب منكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكم معنا في سهرية جديدة العدد الثاني بتاريخ اليوم 10 جويلية. بدينا هكا في العدد التنازلي قبل افتتاح مهرجان صفاقس الدولي، بعده هو مهرجان ولا قبله هو بنهار مهرجان كارتاج الدولي، وبرشا مهرجانات أخرين في الانتظار. ليلى نبيل كليب، ليلى في إطار مهرجان ساقيه الدير، كان تحبوا على سهرية مسرحية بامتياز ما عليكم، كان تمشيوا لساقيه الدير تتنسموا تتفرهدوا في فضاء دار الثقافة، الفضاء المحاذي لدار الثقافة فيه برشا أجواء مميزة تعيشوا على إيقاعها، وباهي الواحد الإنسان كي يفرهد شوية كي بدل شوية ريتم. وساعات فما الناس تقول لك ما عنديش مع المهرجانات، لا لا لا جرب، هي حلاوة التجربة أول مرة، فماش واحد ما عندوش مع حكاية، يزمك تجربها ومن بعد تقول تحكم الحكاية ذيك تمشي تتفرهدك ولا لا. اللي نشجعوا عليه هو أنه اللقاءات الثقافية مع نجوم تونس ونجوم العرب في كل المجالات، كانت مسرح وإلا موسيقى وضعت من أجلكم باش احنا نكتشف. وإحنا تقريبا الشعب التونسي الوحيد في العرب ولا من بين الجماهير المعروفة أنه تبارك الله علينا ما نعرفه في الثقافة ونفهمه في السينما ونفهمه في الفنون الكل، والمجتمع التونسي وحتى هذه حاجة تفرحنا كي تقابل أي إنسان من جنسية أخرى كي تقوله على تونس ديريكتومون يقول لك منفتحين، يحبوا الثقافة، يحبوا يتعرفوا على بلايس جديدة، يحكيوا بالباهي، مثقف فين عندهم خلفية، وذي حاجة ما تنجم كان تفرحنا. مرحبا بكم الناس الكل، سهريتنا تبدأ معكم توكي ما قلت تتواصل حتى النصف الليل، معكم فيها كل الفريق، نحب نحيي انطلاقا من مخرجنا ولد كلاسي فيصل مرزوقي. أهلا وسهلا فيصل، الليلة سهرية نبدأوها بالأجواء الرومانسية مع إليسا، وبما أني نحكي على إليسا مزكت قريت أخبر وما نتفاجأش بيها، ما نتفاجأش خاطر معروف

صابر الرباعي اللي بيشكون في حفل اختتام مهرجان صفاقس الدولي وسهرة الاختتام بالنسبة لمهرجان كارتاج في الدورة 60 باش تكون مع الرائعة الفنانة اللبنانية ماجدة رومي اللي سمعنا لها جمعة اللي تعديت حوار ممتع معها هي في واحدة من أحلى السهريات في صيف 1999 في تونس وقت اللي حاورها زميلنا نوري الشعري وكانت ضيفة زادة صفاقس جمهور مهرجان صفاقس الدولي يتفكر بالباهي هاللقاءات المتكررة اللي جات فيهم وأبرز دليل صيفة 2002 وقت اللي جات يعني مش سولد اوت الناس تبدأ تلوش وين بلاصة باش تحضر الحفل الرائعة ماجدة الرومي. أنا نفرح برشا راهو الحقيقة كي نشوف الألق متاع المهرجانات والناس تبحث على الأسماء الوظائة في الموسيقى وفي العالم العربي حاجة تفرح على الأخر وحاجة تخلينا هذك هو كيما يقولوا علينا كيما احنا نعيشه يقولك الشعب يحب يعيش وشعب ذويق وشعب سميع وشعب يحب الثقافة ويحب الفن. إن شاء الله سهريتكم وسهريتنا معكم كلها ثقافة وفن وأجواء لطيفة. مرحبا بكم الناس الكل. فيصل كما قلت ولد كلاسي معنا ليلة في سهريتنا معنا أسامة ومعكم سرور الهدار مقدم الميكرو ومعنا إليسا نبدأ بها لقاء في ليالي المهرجانات. تحية لزميلي علي المرزوقي اللي حاضر معنا في تأثيث مختلف المواد المسجلة بالنسبة لسهرية الليلة. إن شاء الله سهرة ممتعة للجميع.

0: ونرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يتقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ليالي المهرجانات، سهرية محلاها، سهرية الصيف طويلة، ناس تمشي تحضر روحها، تمشي للمهرجان، تمشي للفروحات وللمناسبات السعيدة. إن شاء الله يمكم كلها أيامات زينة. احنا نرجع معكم لليالي المهرجان بصوت من الأصوات اللي بشي أثث سهرية 15 أوت في طار الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدول. أغنية بستناك، أغنية بالضبط عندها تقريبا 20 سنة، 20 سنة ومازلت في ذاكرتنا الجامعية. أغنية كي تضرب تضرب بالنسبة لإليسا هوكا، رغم ما يقال عنها واللي سبق وحكيت فيه الموضوع هذايا، وقلت اللي برشا ما تروق لهم شو تقولك ماشي متاع لايف جيس تسمعها وكهوة، أما تقعد ديما إليسا اسم ظهرب، اسم يقعد يلوج عليه جمهور التونسي، وأبرز دليل كيف ما قلت 15 أوت سولد أوت، نفاذ كل التذاكر الإلكترونية بالنسبة للحفل الفنانة اللبنانية إليسا. صديقنا أحمد شورى يسمع فينا وعجبته برشا، وما زلت باش تعجبك خاطر باش نكملوا مع أحلى أغنيات إليسا. بعدها هي باش نسمعوا صابر الرباعي، باش نسمعوا الزيارة، باش نسمعوا حكيم. عرض الزيارة الافتتاح باش يكون نهار 25 جويليا في مهرجان دوكا الدولي، وقبله هو نهار 18 جويليا حكيم. فرصة باش نسمعوا له حكيم، زادا انا واحدة من الناس توحشته برشا على المسرح، وعندي برشا ما تفرشتش فيه، ومنصاب النجم نمشي نهار 18 جويليا، منصاب يصعب الحقيقة، ما اكيد السوشيال ميديا واكيد كل المهرجانات ما تقصرش في التوثيق، ذيك علاش كل شيء جينا لحد يدينا واحنا في اي بلاصة في العالم الكل. ما باش نسمعوا اغنيات حبيتوها وعشقتوها باصوات نجوم كبار، نجوم توانسة ونجوم عرب. مرحبا بكم ليلة مهرجان معكم حتى النصف الليل، مرحبا بالناس الكل.

0: No one. I love you.
1: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم.

0: صراحة أغنية وموسيقى إشتها الواحد يحضر بصراحة، يلزم واحد يدشن هكا سهرية من السهرات يعمل جو. وين وين كانت البلاصة؟ وين مذهبية في خارج ولاية صفاقس في معتمدية السمحة المزيانة؟ شقالكم شكون يحب يمشي معايا؟ شكون يحب يمشي معايا؟ على الأقل نعرف شكون بشي يستقبلنا، أما شكون بشي يمشي معايا؟ بعد شوية نقرأ تعليقكم. قبل هذية نمشي مع بعضنا البوجربوع، بلاصة أنا نحبها ونسمع عليها وعم عمري غطيت فيها مهرجان، رغم اللي تبارك الله فما الثراء في مستوى الاختيارات. نحكي على دورة ما زلت في بدايتها، دورة ثالثة مهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية، ما زلت كي توضع البرنامج والإعلان على الدورة هذية وأبرز ملامحها اللي باش تكون من 3 حتى 6 أوت. شكرا جزيلا لسي لطفي اللي هو حاضر معنا، واللي الحقيقة فما انتقاء مميز لمختلف العروض ومختلف السهرات. سي لطفي الجربوعي مدير المهرجان، مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، تحية من خلالك أنت لكل المستمعين الكرام في منطقة بوجربوع. أنستونا، نورتونا، وشكرا لكم لأنه في كل مرة تخليونا المجال باش نستقبلوا أكثر عدد ممكن من الجمهور في مختلف المعتمديات. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سي لطفي، مساء الخير.
1: عايشك، مساء الخير أختي سرور، مع الشكر على هذه الفرصة. تحية خاصة لك أنت وتحية لإذاعة صفاقس ولمتابعيها.
0: مرحبا، احنا ناس كل نسلموا عليك ونوصلوا سلام اكيد كل الاصدقاء اللي تبعوا فينا في بوجربوع على طريق تنيور هكا ولا سي لطفي؟
1: طريق تنيور هاي كيلومتر 35.
0: مرحبا بكم الكل. مازال كي وصلنا البرنامج الخاص بالمهرجان هذايا، قلت في بدايته ولكن بين فما بحث، فما تجديد في مستوى الفقرات.
1: أكيد أكيد، عددنا البرنامج، عدد الهيئة البرنامج بالتنسيق بالطبيعة مع بعض اجتماعات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم. وكما قدامك أنت أختي، البداية ستكون بعرض المراحيض، وهي هذه حاجة تمسنا في أصالتنا في تاريخنا، أنه القبائل الرحل قبل كيفاش كانت تتنقل وكيفاش طريقة العيش متاعها، هو هذا يلخص على خاطر في تونس احنا كانت عدة قبائل، منها من قبيلة المثاليث اللي احنا تابعينها تويكا في جهة صفاقس وفي جهة المهدية. هكا علاش ما كانش الاختيار عشوائي، هو كان اختيار مدروس. عرض المراحيل هذايا من صبيطلة من القصرين، فيه الشعر، فيه بيت الشعر، فيه الجحفة، فيه العادات والتقاليد كما الرحى، كيفاش كانوا يعيشوا، كيفاش كانوا يأكلوا، كيفاش يعملوا المؤونة متاعهم، فيه اللباس التقليدي، فيه اللباس، فيها عدة أشياء معناه. من بينهم مش يأسس السهرة، ثم فرقة معهم، فيهم ثم موسيقى، ثم شعر، ثم معدة. العرض هذا تقريبا يدوم ساعة و15 دقيقة.
0: سمح برشا.
1: وفي نفس الوقت أي سمح برشا، فيه الجحفة. وبخلاف العرض المراحيل، الافتتاح مش يكون مع الأديب الشعبي محمد البلونسي. وبعد ثم فنانة من الجنوب التونسي الأستاذة نجوى عمر، تكون عندها مداخلة زادة في الافتتاح. والسهرة في الليل مش تكون مع الفنانة الأستاذة زينة سعد وصحبة صديقتها الأستاذة نجوى عمر.
0: عرض فني عروبيات.
1: أي سمح. هو العرض بالنسبة لزينة سعد هو عرض عنوانه عروبيات، يمسنا احنا في أصالتنا ويمس الجهة الأرياف صفاقس في الموضوع هذا. وعرض نجوى عمر هو عرض جذور. حتى الأسماء معناها مش اعتباطية،
0: مش شكيكة. بين فيها عروض يعني محضر لها ومعد لها.
1: احنا عملنا عنوان الدورة هو أصالة الماضي فخر الحاضر.
0: ممتاز.
1: احنا نفتخر بأصالتنا. من
0: فكرة حلوة برشا. به الافتتاح كالعادة يكون
1: على هذه الفرصة احنا اللي اتيحت لنا.
0: وما زلنا ما زلنا باش نجيو بحذاكم.
1: اي مرحبا بكم.
0: ما زلنا باش نجيو بحذاكم. ما زلنا باش نجيو بحذاكم لانه مهرجانات تستحق الدعم والتشجيع، وانه الاعلام يسلط عليها الاضواء خاصة كي نرى معناها
1: فما بحث اللي نحبوا عليه. هذا هو هذا
0: وإحنا متعطشين زادة أنه فما في مستوى الفقرات فما بحث، فما فنانين من ربوع تونس الكل تجيب تعرض وتخدم
1: مختلف الجهات.
0: بالضبط.
1: الفنانين اللي جايبينهم كما عندنا في محمد الدلونسي من تينا فاقص، بالنسبة للعرض متاع المراحيل من القصرين، بالنسبة للفنانة نجوى عمر هي أصيلة قفصة وتعيش في تطاوين، والفنانة زينة سعد أصيلة قفصة أيضا وهي تعيش في قابس.
0: عندكم زيد الفنان أيمن غزال.
1: عندنا الفنان أيمن غزال حتى هو أصيل قابس وعيش في تونس. عندنا الفنانة عفاف سالم. عندنا عرض للأطفال زيد في صاحبي داود، الأستاذ صاحبي داود. عرض ذكريات بلادي للعرض للأطفال. احنا قرينا حساب راهو الفئات الكل الصغار الكبار. عندنا زادة أنشطة رياضية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة دار الشباب من ذا الشاكر. عندنا أنشطة رياضية مختلفة في كرة القدم وفي رياضات فردية أخرى.
0: ما استثنيتو
1: زادة الجانب التربوي ما نسيناهش. عندنا تكريم الصغيرات اللي نجحوا في البكالوريا، وعندنا الأوائل في المدارس الابتدائية، في المعهد الثانوي، في المدرسة الإعدادية، الراجعين بالنظر للجهة متاعنا إن شاء الله الكل مش نفرحوا بيهم في المناظرة النموذجية زادة في التاسعة وفي السادسة. تقريبا احنا نحاولوا انه نرضيوا الناس الكل
0: ان شاء الله.
1: نحاولوا نلعبوا على الجوانب الثقافية الترفيهية التربوية كل شيء
0: ان شاء الله. احنا موافقين اكيد، مش باش يكون اخر لقاء معك سي لطفي جربوعي، اكيد باش تكون حاضر معنا في اكثر من مناسبة وقت اللي يقرب 3 اوت نزيدوا نحكيوا اكثر ونكونوا حاضرين معاكم في مختلف. هذه قراءة هكا اولية بما انكم كملتوا البرنامج، سكرتوا البرنامج كيف ما نقولوا احنا، ونسقتوا مع مختلف الضيوف يعني البرنامج حاضر.
1: مازلنا راهو ما عرضناش راهو البرنامج، مازال ما تمش.
0: مازلنا
1: يمكن اول وحدين انتم شفتوا انتم من المندوبية بتاع الثقافة.
0: يعيشك. شكرا زميلي علي اللي ما فوتش الفرصة الحقيقة باش جاب لنا.
1: يعطيه الصحة سي علي المرزوقي. ربي يخليه
0: ديما يجيب لنا جديد. وانت زادة يعطيك الصحة يا سي لطفي.
1: احنا تو هذه الدورة الثالثة تقريبا. في كل دورة معناها مشكورة إذاعة صفاقس ومشكور سي علي انهم يستدعونا في الإذاعة وتكون عندنا بالتليفون وفي المباشر.
0: ويا سيدي مرحبا بكم في كل وقت، وتحية من خلال وجودك معنا لكل مستمعينا الكرام في منطقة بوجربوع.
1: مرحبا بك اختي في بوجربوع نهار 3 اوت.
0: احنا باش نجيو بحذاكم اكيد سي لطفي. نحب نشكرك برشا.
1: مرحبا.
0: يعيشك. مرحبا بك. واحنا اخترنا بعد ما تكون انت حاضر معنا عفاف سالم اللي باش تكون حاضرة في
1: السهرة
0: الختامية اللي باش تكون نهار 6 اوت في 9 متاع الليل. المكان اللي باش يحتضن سي لطفي
1: هو السوق الاسبوعي. هو
0: السوق الاسبوعي.
1: احنا بالتنسيق مع بلدية النور نهيئوا الفضاء وان شاء الله يكون فضاء باهي وانيق اول حاجة ويأمن سهرة سمحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وهذه واحدة من الأصوات اللي باش تأثث المهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية في الدورة الثالثة عفاف سالم. شكرا سي لطفي جربوعي، نورتنا برشا في ليلة المهرجان. ضربة البداية اخترنا تكون معك أنت. شكرا جزيلا ليك وإن شاء الله سهرة ممتعة لك أنت وطقس سخون ما هو كما خليته. كما خليته ومازال غدوة بعد غدوة وعلى امتداد أسبوع كامل. ربي يعطينا على قد ما نقدره وإن شاء الله المهرجانات هذه ما إلا تلطف وتخلي الناس تخرج من ديارها وتسيب الكليماتيزور وتمشي وتشوف وتكتشف بلايس سمحة مزيانة. شكرا لك في لمان بسلامة سي لطفي وسهلة ممتعة. إلى اللقاء. نسمع فيف سالم. مرحبا بك يا سالم. اهلا وسهلا زميلنا سالم عيسى، تحيه كبيره ليك. وكاليوم بالاخضر اخترنا نلبسه ان شاء الله خضره قدامنا. اي فيصل حاضر حاضرين حاضرين كالعادة بالموسيقى والإيقاعات ليلي المهرجان معكم حتى النصف الليل. أهلا بالسهارة الكل.

عفيف سالم ناسك رحالة محليها محليها محليها الصوت ومحليها الطبعة ومحليها البصمة محليها الامبرانت نقصد البصمة باش تكون في حفل اختتام مهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية سهرة 6 اوت. اهلا وسهلا مرحبا بكم. الحقيقة الغنية حلت لي الشهية باش نحضر المهرجانات وباش نكون كيف كيفكم انا وانتم على نفس الموجة. شكون كيما سرور يحب الجو والتفرهيد والمهرجانات والعبيد والجمهور. اسمع فما عبيد ما تحبش هذا بالكل بالكل بالكل, تقول لك سهرة على الفيراندا, صارية على الفيراندا كويستي أم كلثوم بحذية ولا جوجمة, كي يبدأ الفنان يجيني قدام الدار لنحلو الباب ولا نتفرج فيه. شكون عندكم في العائلة, شكون كيما سرور كيما وشكون كيما التصويرة الثانية. أما مدامنا احنا في جويليا مدامنا فيها السهريات هذية, ايه مستم الإعلان على نتائج دورة التدارك لامتحان البكالوريا. ألف مبروك لكل الناجحين. مازلنا نعيش الإيقاعات الفرحة والأجواء المزيانة, الأجواء العائلية, سهريات دي جي أورج أي انسترومون أي آلة موسيقية. ساعات فما حتى عائلات تسا وحدها قل لك ايا مش لازم نجيبوا حتى حد بالفلوس, انا ما بعضنا نزيو ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما زاهيين. واللي ما صعفوش الحظ السنة راهي كبيرة باش نقولوا ان شاء الله العام الجاي. صعيبة وتوجع, ما هيك هي الدنيا, فيها هكا وفيها هكا, فيها النجاح وفيها هكا عثرة, وان شاء الله بعد العثرة هذه تكون واحد فرصة باش ينطلق اكثر وباش يكون في فرص اكبر خاصة في مستوى التوجيه الجامعي. خاطر ما فايدة انك تنجح باك ومن بعد ما تلقى وبعد تعمل اعادة توجيه, فما برشا يقول لك فرحت بالباك وبعد يعمل إعادة توجيه. فإن شاء الله الفرحة كاملة للعام الجاي بالنسبة للمرفوضين في السنة, معناتها ما نشحوش السنة في دورة 2026. بالنسبة للناجحين نهنيو مريومة مريم غربال, ألف مبروك التحقت بركب الناجحين لامتحان البكالوريا لسنة 2026. ألف مبروك لصديقتنا السمحة المزيانة فطومة هكا ولا إن شاء الله. ألف مبروك ألف مبروك بالحق, فرحنا لك برشا برشا برشا فاطمة غربال أخت مريم غربال. تحية للعائلة الكل, هي ملمومة سماح الرقيق فاخر غربال اللحورية الحمامي اللفتحية الحمامي. تحية لك يا مريومة بتبيعة ونور الشعري وكل العائلة الملمومة وفرحانة بنجاح فاطمة غربال. ألف مبروك ليها هي, ألف مبروك لكل الناجحين وإن شاء الله يا ربي ديما فرحين هكا. ومحليها محليها فرحة الباك, محليها فرحة الباك ومحليها فرحة النجاح. هذيك علاش باش نعملكم كوكتيل سمح مزيان يوصلنا حتى نشرة الأخبار الساعة 10 ليلا بتأمين من زميلتي نوال الطهري. ثم نكمل المشوار في ليالي المهرجانات مع التسجيلات مع أبرز الفنانين والنجوم اللي يكونوا على موعد معها الجمهور التونسي خلال صيف 2026. متابعة طيبة وسهرة ممتعة للجميع.

ألف مبروك إن شاء الله، ديما ناجحين ديما فرحانين. والحقيقة الأغنية ذي زادة حلت لي الشهية، وحلت الشهية لبرش عبيد يسمعوا في صوتي إذاعة صفاقس وقاعدين يتفاعلوا معنا. ألف مبروك، تجديد تهانينا بالإعلان عن نتائج البكالوريا، دورة التدارك. ألف مبروك ياسمين غربال من معهد 15 نوفمبر ليسي الحي. ياسمين غربال بوها أنور غربال مماتها هنا والي، ألف مبروك للعائلة الكل. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما زهين. إذك علاش ديما الويكاند حافل الجمعة السبت ولا حد ولا يمت الجاية الكل وحدها فرحة الباك وحدها. هكا ولا فيصل ولد كلاسي، هكا ولا ولد كلاسي، ولد كلاسي نجحت أنا وي فرد عام وعملنا فرحة كونية كيف ما يقولوها ناس زمانة في الباك. ومن وقتها كهو ها وشي حتى التخرج ما عملناش فرحة كي الباك. لا حسرة يا حسرة، اي تفكروا نخليكم ملا تتفكروا أجواء الباك وشكون اللي جاء وشكون لي أكثر واحد هكا حفلها لكم في سهرية الباك. خليكم على جوية الفرحة هذه حتى للعشرة، موعد متجدد مع قسم الأخبار نوال في قراءة نشرة أخبار السهرة، وحنا نرجع لكم جديد لمواصلة المشوار. مرحبا بكم الناس الكل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. ما تمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس،
6: الأخبار.
7: من جديد أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يعلن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني إيناس بكافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى. الأكنام يوقف العمل بالفضاء الإلكتروني لمسدي الخدمات الصحية وتعويضه بمنصة أكنام. تقرير أممي يبرز أن 58% من شباب تونس متفائلون بالمستقبل. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن انتهاء الهدنة مع إيران ويوافق على استئناف المحادثة معها. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أفاد في بلاغ له أنه تم إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة مصدي الخدمات الصحية. الأكنام أوضح أن ذلك بسبب اعتماده على تقنيات لم يعد بالإمكان مواصلة صيانتها وتحيينها، خاصة من ناحية السلامة والأمن المعلوماتيين. في صفاقس، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، أعلن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني إيناس بكافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى. ووفق ما أوضحه المستشفى عبر صفحته الرسمية، فإن المعرف الصحي الوطني يعد خطوة أساسية نحو رقمنة الخدمات الصحية، حيث يوفر لكل مواطن رقما صحيا موحدا يضمن دقة التعريف بالمريض، ويسهل ربط ملفه الصحي، ويحسن استمرارية التكفل به عند تنقله بين مختلف المؤسسات الصحية. هذا ودعت إدارة المستشفى كافة المواطنين إلى التعاون مع عوان التسجيل والاستظهار بالوثائق المطلوبة عند الاقتضاء، قصد إسناد المعرف الصحي الوطني وتحيين المعطيات بما يضمن جودة الخدمات وسرعة إسدائها. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بدعم مسار الرقمنة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتقديم خدمات أكثر نجاعة وأسرع وأقرب إلى المواطن. نبقى في صفاقس، تواصل بلدية المكان للأسبوع الثاني على التوالي إنجاز أشغال تنظيف واسعة بمناطق عدة في المدينة، تركزت مؤخرا بطريق جابس، تشمل تقليع الأعشاب وكنس حواشي الطرقات ورفع مختلف الفضلات. ودعت البلدية في بلاغ نشرته اليوم إلى معاضدة مجهوداتها بالمحافظة على النظافة العامة ورمي الفضلات في الحاويات المخصصة لها، وعدم إلقاء فضلات البناء وزبيرة على قارعة الطريق. وكانت بلدية صفاقس دعت كذلك في بلاغ سابق مالكي الأراضي البيضاء التي أصبحت تمثل نقاطا سوداء ومصدر إزعاج للمتساكنين إلى الالتزام بتنظيفها في أقرب الآجال وتعهدها بصفة دورية، وأكدت أن كل مخالف لذلك سيتم اتخاذ بشأنه الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة، بما في ذلك تسليط الخطايا المستوجبة طبقا للترتيب الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار التصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية ومخلفات البناء وفواض الزبيرة بالأراضي البيضاء. في صفاقس أيضا ينقطع التيار الكهربائي غدا من 6 صباحا إلى 1 بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي شأن النافلحي، بلغت الكمية المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية 7 جويلية الجاري حوالي 9.1 ملايين قنطار، مع تواصل عملية التجميع بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وعلى صعيد آخر، دعت الجامعة الوطنية لمربي النحل إلى تشديد الرقابة على العسل المورد وتعزيز حماية المنتوج المحلي، محذرة من تداعيات ترويج كميات هامة من العسل المستورد في السوق التونسية على صحة المستهلكين وعلى ديمومة قطاع تربية النحل الذي يمثل أحد المكونات الأساسية للمنظومة الفلاحية. في موضوع آخر، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سوفيا اللهميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقطيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات، وتعكس قيم وأولويات وتطلعات الشعب التونسي، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة مختلف الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم. في موضوع آخر، وبعد نجاح موسم الحج المنقذي، أشرف اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني على تكريم أعضاء البعثة الصحية للحج إثر اجتماع خصص لتقييم موسم 1447 هجري 2026 ميلادي واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم القادمة. وأكد الوزير أن نجاح الموسم كان ثمرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيج. قبل المرور إلى أخبار العالم، نتوقف عند تقرير عده صندوق الأمم المتحدة للسكان، أظهر أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية. وقدمت هذه المعطيات خلال حلقة نقاش بعنوان تحقيق أمال وتطلعات الشباب اليوم وفي المستقبل، نظمها اليوم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، حيث تم استعراض أبرز نتائج التقرير ومخرجات مسح دولي حول تطلعات الشباب. وقالت رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريما فيالا أن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس، بينهم 630 ذكرا و240 أنثى، وأظهرت أن 58% من المستجوبين عبروا عن نظرة إيجابية تجاه المستقبل. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أصيب عشرة فلسطينيين اليوم في اعتداءات نفذها مستوطنون والقوات العسكرية في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية، تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراضي فلسطينية. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين عقب خطبة الجمعة، قبل أن تفرج عنه وتبلغه قرارا بإبعاده عن المسجد، وأثر قرار الاعتقال تنديدا فلسطينيا واسعا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسميا بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به

0: إجراء مشاورات مع المسؤولين في طهران لتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا مع واشنطن. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحيات نوال الطهري والسهرة متواصلة على إذاعة صفاقس مع زميلة سرور الهدار ويرافقها في الإخراج الزميل فيصل المرزوقي. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir radiosfax.ir
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تيان، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول إنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم إنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
5: ليالي المهرجان.
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: ليالي المهرجان
1: وأحلى جو في ليالي المهرجان 10:35. مساء الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في سهرية فيها برشا أجواء متاع مهرجانات. حالتنا الشهية باش نشوفوا ونتمتعوا، وخاصة مع صوت صابر الرباعي اللي باش يكون في افتتاح مهرجان كارتاج واختتام مهرجان صفاقس الدولي. مرحبا بالسهرة الكل، مرحبا بكل من يسمع فينا ويتفاعل معنا من داخل وخارج تونس، كما سي عمران من فرنسا، من داخل تونس صديقتنا ابتسام، كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا ومعنا ويتواصلوا ويطلبوا في برشا أجواء الحقيقة، ويفكرون زيادة في مهرجانات في أصوات كانت حاضرة بيننا. مثلا صديقتنا نجاح المنصر سلامي ليك، أهلا وسهلا. ابتسام الشريف مرحبا. نقرأ في تعليق صديقتنا نورة الفندري، مرحبا يا نورة، قالت لي أنت تحكي على ماجدة الرومي، وأنا كنت حاضرة في سهرية ماجدة سنة 2002. ماجدة الرومي شكون زادة في كارتاج؟ لا محالة، مش في سفاق السامة، مش إن شاء الله يبرمجوا علاش لا وتكون حاضرة بيننا، لأنه جمهور التونسي ديما عنده معاه عشق خاص، ولعل أغنيتها الشهيرة عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة هي الأقرب القلبة والقلبنا احنا، ونعرف مدى احترام الفنانين التونس والجمهور التونسي. تحية لك سندس بن عمر، مساء الخير فكرية الغرياني، مساء الخير سي حمادي رويد، سلوى المصفار أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صوفيا صادق حاضرة معنا. صوفيا صادق شنقاوة في مهرجان الحمامات الدولي سهرة 13 أوت، بعد شوية نسمعوكم صوفيا صادق. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في الاستماع والتفاعل. سندس بن عمر تحب على الحاضرة ومرشد بوليلة، حاضر باش يكون حاضر مرشد بوليلة في إطار مهرجان صفاقس الدولي، ومش يكون حاضر زادة في سهريتنا ليلة إذا يحب فيصل، خاطر الفولو عنده، الادمان عند فيصل. فيصل موافق على الأصوات هذية نسمعوها إن شاء الله، أما قبلها فما صوت نتمنى أني نحضر له، خاطر يتسمى كيف ما نقوله عشت معاه صغري وبديت مراهقتي وحصيله غنيت وقتها ضاربة برشا غنيت، ونار نار نار ولا واحد ولا مية ولا 1300، إيه الحلاوة دي. شنو تتفكروا آخر من غنيت حكيم اللي باش يكون في مهرجان دقة دولي سهرة 18 جويلية؟ الحقيقة محظوظين جدا، وهو زاد قال عندي زمان ما حضرتش اللقاءات مع الجمهور التونسي. أكيد برشا فيديوهات باش دخلت لنا من الحفلة هذية، وأكيد بكل المقاييس الحفل باش يكون ناجح، خاصة بعد تعطش الجمهور التونسي للفنان المصري حكيم. احنا مش باش نكونوا بعاد على الجو هذاك، اخترنا لكم كوكتيل مزيان يخلينا مع حكيم ويذكرنا في انجح اغنيته ونسمعها في ليالي المهرجان. اهلا وسهلا سالم عيسى، فيصل مرزوقي، وسرور الهدانه معكم في تاثيث هذا الفضاء بخلافنا احنا، فما زميلنا علي المرزوقي اللي عادلنا مجموعه من التسجيلات والحصريات مع نجوم كبار كانوا حاضرين بيننا في مهرجانات ذات صيف في تونس.

معنا في ليلة المهرجان وين نقول كين صحة اليوم الناس السهرة وخاصة اللي تخدم في الليل عملي لكم برشا جو هذا بتلقاوش في الشتاء الجو تلقاوه كان في الصيف وإحنا في ليلة المهرجان مرحبا بكم حتى نصف الليل ما زلتنا سويعة بما أنه ما فماش عروض فماش سهرات للنقلة وكان نرجع شوية للسهرات اللي تعديت نرجع شوية على الارشيف على بعض الأصوات اللي بشكون حاضر سنة في الصيفية إحنا تو نحوسوا في مهرجان دقة الدولي كنت تسمعوا في عرض الزيارة سامي اللجمي سنة الافتتاح بش يكون نهار 25 جويلية معناها افتتاح متاع الموسم الزيارة الموسم السنة الافتتاح في سهرية 25 جويلية في مهرجان دقة الدولي وقبلها سمعنا حكيم في من أنجح وأروع غنيته اللي فيها برشا إيقاع سمح مزيان يحبه الشعب التونسي وأنا واحدة منهم واحدة من الشعب نحب حكيم بش يكون سهرة 18 جويلية وانا نسمع معاكم ومستمتع على حقيقة انا وزميلي فيصل في الاخراج نسمع ونستمتع ونعلق ونحكي شوية على المهرجانات وهكا شوية من التاريخ نجبدوا في التاريخ هكا حديث الليل كيف ما عندكم انتوما بالضبط فنتفرج في فيديو وصلني من مهرجان ساقيت الدير الليلة السهرية مع النبيل كلاب حقيقة تونسي ونص عرض مسرحي مميز جدا بحضور جماهيري موفق جمهور حاضر جمهور محترم العدد حاضر في سهرية الليلة تصفيق جو دخلة بالتونسي ولينا نشوفوها برشا في العروض المسرحية المراوحة ما بين الموسيقى مثلا نبيل كليب اختار انه يدخل بنمدح الكتاب فيحرك شوية ويحيي شوية الجمهور بيدو يفهم ويستانس بالجمهور فنتفكر زادة كيف عرض مسرحية المايسترو كيف نفس هكيكة فما موسيقى وفما المسرح وذيك المزاوجة اللي نحبوها تكون موجودة حتى الجمهور التونسي يقعد متعلق وما يقلقش بالكل ويفهم اللي التونسي يحب هكا يتفرش في حاجة فيها برشا حركية وفيها ريتم فإن شاء الله سهرة ممتعة لكل رواد مهرجان ساقيت الدير في دورة جديدة ما بين الأصوات كانت الافتتاح سهرة 8 جويلية مع عرض سفيان الزيدي ناجح بكل المقاييس هنيئة لينا بالفنانين التوانسة بجوالاتهم وبأنه الجمهور قاعد يطلب فيهم كما أنتم طلبتوا باش تسمعوا صوفيا صادق اللي باش تكون في سهرة مهرجان الحمامات سهرة 16 أوت مع عيد المرأة التونسية كيف ما تعرفوا صوفيا صادق اللي انتقدوها بارشا عم ناول في مهرجان كارتاج والعودة اللي ما كانتش رائقة البرشا من الجمهور قالك علاش وفا وأفل نجمها وقت اللي هو مش صحيح فماش فنان هكا يتنسى وخاصة كي نحكي على صوفيا صادق نجاحات وخزينة من الأغاني ومعاملات من المشارقة صالح الشرنوبي اللي تعاملت معاه وبرشا زادة ملحنين توينسا احنا باش نسمعوا لها كوكتيل تونسي الأحلى غنية صليحة حاجات من التراث نعرف متأكدة مش تعملوا عليها برشا جو وين ما اخترتوا تسمعونا برا وألا بحرا خطر في الصيف برشا منكم يبدأ كسهرية على البحر في الجو وليس بغريب هالصورة هذية كنت عشتها في أكثر من مرة في الكازينو في الشفار برشا حاطين صوت إذاعة صفاقس كان فما بلايص أخرين تبعونا منهم انتم في البحر أي في الرجيش المهدية كان فما بلايص أخرين مرحبا بكم في التفاعل على الصفحة الرسمية راديو سفاكس تلقاونا احنا تلقاو ليل المهرجان يسعدنا برشا لي كومونتير متاعكم تعليقكم اللي توصلنا احنا مع بعضنا لسويعة اخرى اهلا وسهلا بالسهرة الكل.

ليلي المهرجان ما زلت متواصلة معكم في بالي ظلم وافتراء. سيد مخرج زميلي فيصل في بالي الحداش و17 دقيقة باش نسمعوا مرشد بوليلة الحكاية فيها ولا كهو صيف. قولوا لي تراه جاوبوني ديجا انتم قاعدين تجاوبوا فيا وقاعدين تتفاعلوا معنا وإذا حاجة نفرح لها برشا برشا. شكرا لكم أحلى مستمعين, شكرا أحلى جمهور إذاعة صفاقس, تحية كبيرة لكم. نفرح برشا بتعليقكم, نفرح برشا باللي ميساج متاعكم, وعلى ذيك منيش بش نقولوا نرجع بالتوالي, قلنا كلمتنا أكهو وعدناكم كيما حبت سونس بن عمر حبت على الحضرة والجو هذاك وجو الليل المهرجان. ومن أبرز الأصوات اللي باش تأثث مهرجانات صفاقس وتونس عموما وبعض المعتمديات من صفاقس, الصوت هذايا صوت مرشد بوليلة نسمعه في الوقاية هذايا. أهلا وسهلا بالسهرة الكل, مرحبا بكم, شكرا على تفاعلكم وعلى اختياركم صوتنا. سهرية مازلت متواصلة معكم, ما متبدلوش الموجة. شكرا هادية أبو عصيدة, شكرا سيدة سعاد القلسي, أكيد في الاستماع لشك والاختلاف إن شاء الله زينة واستماع طيب لمختلف الأصوات اللي اخترناهم لكم لليلة.

تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في سهريتنا. سهريتنا مازال فيها نص ساعة أكهو نختموها. سمعناكم العديد من الأصوات، كنا حاضرين في أكثر من لقاء، بديناها مع مهرجان سيدي بوجربوع في طريقة نيور كيلومتر 35. المهرجان هذية للثقافة لمحالة، مهرجان بوجربوع للثقافة والتنمية. سمعنا عفاف سالم شكون في سهرة الاختتام، هو من 3 إلى 6 أوت. فما برشا برشا برشا عروض، برشا مهرجانات من مختلف المعتمديات قاعدة تأثث، قاعدة في اللمسات الأخيرة. والحصري كان عندنا احنا الليلة في مهرجان كما قلت بوجربوع للثقافة والتنمية في مستوى البرمجة للدورة الثالثة. شكرا سي لطفي جربوعي اللي كان ضيفنا وكان أعطانا فكرة مفصلة على أبرز العروض اللي فيها برشا اجتهاد، وتليها برشا عروض أخرى زادة في في في معتمدية ولاية صفاقس، وأيضا في المهرجانات باش يجي مهرجان صفاقس الدولي، باش يجي مهرجان سيدي منصور، مهرجان عقارب للفروسية، مهرجان جبنيانة، برشا العامرة، برشا مهرجانات ثقافية باش تجي في الثنية. شكرا لك سمية البكوش، سارة طيبة لك انت، كيف كيف نجوى الفريخة نورتونا. جو الحفالي الليلة، جو الحفالي مع مستمعينا الكرام يحبوا الجو. يا فيصل نكملوا لهم في الجو ولا نبدلوا شوية؟ نبدلوا شوية، نبدلوا يا سلوى، نبدلوا يا سي سمير القبي، باش نبدلوا نسمعوكم. هند عبيد تحية كبيرة ليك، عايشك يا هند، شكرا ليك، شكرا كل من يسمع فينا ويتواصل معنا. باش نبدلوا شوية ماجدة الروميل، باش تكون واحدة من الأصوات الحاضرة بامتياز في مهرجان كرتاج في الدورة 60. ديما نحكيو على سولدا، ديما نحكيو على نفاذ التذاكر كما حكينا على نفاذ تذاكر الفنانة إليسا سهرة 15 أوت، الفنانة اللبنانية إليسا سهرة 15 أوت. نفاذ كل التذاكر الإلكترونية بالنسبة للعرض هذا في طار مهرجان كرتاج، من أنجح الأغنيات، وإحنا سبق وسمعنا لها حوار ماجدة الرومي مع الجمهور التونسي. نسمعه من غنياتها عسلامة يا تونس عسلامة، وقبلها هي مرتضى الفتيتي اللي بيشكون حاضر في العديد والعديد من المهرجانات. والليلة حكينا برشا على مهرجان دقة، بيشكون حاضر في مهرجان دقة الدولي، كيف ما حكيم باش يكون حاضر في سهرة 18 جويلية، كيما سامي اللجمي في عرض الزيارة في 25 جويلية، زاد كيف كيف مرتضى الفتيتي عد العدة في صيفية السنة، باش يكون في أكثر من فضاء في في في أكثر من مهرجان باش يأثث مع الجمهور. فتحية لكل من قاعد يخدم من الفنانين تويرسا على إرضاء جمهور، وكل مرة يخرج في بروح جديدة، بروح جديدة في المهرجانات الصيفية. نسمع مرتضى ثم نسمع ماجدة الرومي ونختم لقائنا في ليل المهرجان سهرة الليلة.

تحية لكل أب يسمع فينا، رب عائلة مفرهة دكة مدلل مع العائلة. اسمع مدلل إلى حد على خاطر الصيف، الصيف على المصروف، وإحنا نحكي برشا في الكواليس في الإطار هذية. وسيدة سعادة تقول لي إن شاء الله ربي يرحم الوالد سي شادلي، وإن شاء الله على قد ما الواحد يعيش وشوف صغيرات وشوف عائلته، حتى مش بشرته الصغار معناها يبدأ متزوج وكها بالحق دليل معاه حاجة أخرى. إن شاء الله ربي فضل لكم مولا بيتكم إنسا اللي تسمع فيها ودليل معاهم حاجة أخرى، وكهو كهو بش يصرف ويزيد هكا في المصروف يلزم برشا كلام طيب، هكا نصيحة عقاب الليل. تحية لكم مستمعينا الكرام، سمعنا مرتضى الفتيتي اللي بشكون نجم من نجوم مهرجانات السنة، هذا برنامج ليل المهرجان نختموه بصوت مجد الرومي بشكون حاضرة في مهرجان كارتاج الدولي. إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات والأجواء اللي عايشناكم فيها، في انتظار أنه إن شاء الله نفتتحوا باب اللقاءات واللقاءات المفتوحة مع الفنانين التوانسة وجمهورهم والفنانين العرب وجمهورهم، في انتظار نقل البعض من سهرات المهرجان. خليكم بخير إن شاء الله، ليتكم سعيدة وبقيت متابعة طيبة البرامج نايت. منها لكم وسام المليتي، سالم عيسى، فيصل مرزوقي، وسرور الهدار.

0: ليالي المهرجان.
1: الله الله عليكم محليكم.
2: منتصف الليل
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: تحية متشددة من قسم الأخبار. من المتوقع أن يكون الطقس ليوم السبت حارة وعامة قليلة سحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط والبحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. انقطع التيار الكهربائي اليوم السبت من السادسة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بطريق منزل شاكر من الكيلومتر 23 إلى الكيلومتر 40. هذا وينقطع التيار الكهربائي أيضا يوم الأحد من السادسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بالمنطقة الصناعية مدغشقر. أعلن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بإصفاقس عن الشروع في اعتماد المعرف الصحي الوطني بكافة مكاتب تسجيل وقيد المرضى وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي. ينطلق اليوم السبت المستشفى الجامعي الهادي شاكر بإصفاقس في استغلال وحدة التصوير الشعاعي للثدي. شاركت وزارة الصحة في المنتدى العالمي للغذاء الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة في الدكتورة حبيبة الميزوني والدكتور سامي الميلوشي، حيث قدم التجربة التونسية الرائدة في الصحة الرقمية وفي مقدمتها المستشفى الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الصحية. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في جوان الماضي انتهى. ختاما، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان لبحث تطورات بمضيق هرمز وفي الإقليم. ختم هذا المواد الإخباري في أمان الله.